سبع أرواح هو عمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني يعني هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.

إذاعة الشمس 101 FM.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية فجر اليوم عن إصابة رجل في 37 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن وقعت بالقرب من مفترق أحيود، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو في وعيه ويعاني من إصابات نافذة وخطيرة. بدورها باشرت الشرطة تحقيق في ملابسات الجريمة. صادقت الحكومة على تخصيص ميزانية إضافية تتجاوز 13 مليار شيكل للبلدات الشمالية المحاذية للحدود اللبنانية، ليصل إجمالي الاستثمارات الحكومية المعلنة لمنطقة الشمال إلى نحو 20 مليار شيكل. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن القرارات المتخذة دراماتيكية وتهدف إلى دعم المناطق الواقعة على امتداد 9 كيلومترات من الحدود اللبنانية عبر تعزيز الاستيطان وتطوير البنى التحتية والإسكان، إلى جانب توسيع مشاريع التحصين والحماية. أعلن الجيش الإسرائيلي إنهاء خدمة قائد لواء العمليات في شعبة العمليات العميد إسرائيل شومر بشكل فوري، موضحا أن شومر طلب التقاعد لأسباب شخصية. ويأتي القرار وسط قرير إسرائيلية تحدثت عن إبعاد ضابط برتبة عميد يشغل منصبا عملياتيا حساسا في الجيش وإخضاعه لتحقيقات تتعلق بشبهات وصفت بالخطيرة. ويعد لواء العمليات الجهة المسؤولة عن إعداد الخطط العسكرية وتنسيق العمليات بين مختلف وحدات الجيش. إلى تطورات في الملف الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أن الولايات المتحدة استهدفت برج اتصالات في جزيرة قشم، مؤكدا أنه رد باستهداف قاعدة أمريكية ومقر الأسطول الخامس الأمريكي بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما شدد على أن أي مساس بأمن مضيق هرمز سيكلف القوات الأمريكية ثمنا باهظا. في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة الإدعاءات الإيرانية، مؤكدة أنها نفذت ضربات وصفتها بالدفاعية استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، وأشارت إلى إحباط هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وإسقاط 3 مسيرات كانت متجهة نحو سفن مدنية دون تسجيل إصابات في صفوف القوات الأمريكية. في الخليج، أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وذلك بعد ورود تقارير عن سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة من البلاد. وعلى ضوء الأحداث، أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية بشكل مستمر، نافيا صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن توقفها، مؤكدا أنه أبلغ إيران بأن

0: استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات البرج الشمالي وعبا وتبنين في جنوب البلاد. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 جنود بجروح متفاوتة جراء استهدافهم بطائرات مسيرة انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين جنوب لبنان. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 4 مواطنين إيرانيين و4 منصات لتبادل الأصول الرقمية والعملات المشفرة في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران. من جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن عازمة على عدم السماح لإيران بإدراج أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري ضمن وفدها إلى بطولة كأس العالم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يترى اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 31، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، في الناصرة 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويفا 26، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساءً صباحاً أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الأربعاء الثالث من حزيران يونيو من العام 2026، 7:07، الساعة الآن في استوديوهاتنا هنا في مدينة الناصرة. ووقف إطلاق النار وفق الاتصالات التي كانت، إذا كانت صاخبة وفيها أيضا شتائم في بين ترامب ونتنياهو، وكيف سينعكس هذا على المشهد. دوي الانفجارات أقل، المدفعية الإسرائيلية ما زالت تعمل على الأقل ما سمعناه، ولكن الحديث الآن عن وقف مشروط لإطلاق النار، عدم استهداف العاصمة اللبنانية، ويترجم هذا بتسهيلات في تعليمات الجبهة الداخلية، العودة إلى التعليم الوجاهي في غالبية المناطق أو في كل المناطق مع بعض الشروط المقيدة هنا وهناك، ولكن لا نتحدث عن شروط صعبة، وانتظار أن تصل الأمور إلى نهايتها. المشهد معقد تحديدا داخل الساحة اللبنانية، هل هذا يعني في مرحلة من المراحل وقف القتال في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، أم ستبقى هناك حرب استنزاف قد تستمر لفترة طويلة؟ في المقابل مفاوضات في واشنطن بوجود الوفدين الإسرائيلي واللبناني، ولكن هذا هو الموضوع.

موقف حتى الساعة. بين هذا وذاك الربط المباشر في طهران وواشنطن، وهذه الليلة إعلان إيراني عن مهاجمة أيضا أهداف أمريكية في الخليج، وقد تكون هذه جزء من المفاوضات الجارية بين الطرفين ومحاولة لإنهاء هذا الملف قبل الأسبوع القادم لينشغل الرئيس الأمريكي بأضواء المونديال. ولا قد لا نستغرب أن يطالب هو بالحصول على الكأس، ولاحظوا هذا الأمر أنه قد يطالب ترامب في مرحلة ما أن يكون هو صاحب الكأس، كأس العالم، أو يسلم الكأس لأنه يريد أيضا هذه الأضواء. هكذا يدار العالم وبهذا المنطق في هذه الفترة. ولكن على الساحة الفلسطينية أيضا تابعنا يوم أمس سلسلة حوادث مؤلمة، حرق محاصيل. كنا اعتدنا للأسف الشديد على اعتداءات مثلا في موسم الزيتون، حرق أشجار الزيتون والاعتداء عليها مع بداية الموسم لضرب العائلات الفلسطينية اقتصاديا. الآن ونحن ما بين الربيع والصيف والحصاد الذي من المفروض أن يكون بعد فترة وجيزة، يبدأون بحرق المحاصيل. كل هذا قد يسمى إسرائيليا باعتداءات أو إرهاب استيطاني ومحاولة لضبطه والسيطرة عليه، ولكن نعلم أن هنالك من يوجه هذا الأمر، وبرز هذا يوم أمس أيضا في الكنيست. وأعتقد ما ينتظرنا للأسف سيكون أخطر وأصعب خلال الفترة القريبة. أول خبر، إذاعة الشمس، زميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حاج، في غرفة الأخبار الزميلة أسيل كبهة. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

وأخيراً هذا يحدث. بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعون للإفتتاح الرسمي لبتيل وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6. وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلاً وسهلاً بكم في افتتاح بتيل وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فورم مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائماً
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:17 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونبدأ بالعناوين. بداية الرصد الجوي، يقول الطقس اليوم بين صاف إلى غائم جزئي وارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون وفق معدلها الموسمي. في القدس 29 درجة، كذلك في تل أبيب ويافا، في حيفا والساحل الشمالي 27، في الجليل على 29، في الناصرة 31 درجة اليوم، في طبرية 33، في الساحل الجنوبي 29، النقبير 34، وفي إيلات ترتفع إلى 40 درجة. ونبدأ بالمعلومات أيضا من الساعات الأخيرة، حديث عن حادث طعن بالقرب من مفترق البروي أحيهود، إصابة خطيرة لشاب في 37 من عمره تعرض لحادث طعن، نقل إلى المركز الطبي للجليلة. صافرات انذار، ونذهب إلى منطقة الخليج. صافرات الانذار في الكويت وفي البحرين، والجيش أعلن في الكويت

0: عن التصدي لمسيرات وكذلك صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، والهدف كما يبدو قواعد عسكرية أمريكية في البلدين في الكويت وفي البحرين. وقبل ذلك تقارير في إيران عن سماع دوي انفجارات في جزيرة في الخليج الفارسي فيها مواقع إيرانية. أيضا الجيش الأمريكي يعلن كل هذا بعد انتصاف الليل أنه أطلق صاروخ باتجاه ناقلة نفط إيرانية حاولت عبور المضيق مضيق هرمز وكسر الحصار. والولايات المتحدة تقول أيضا لن نسمح لشخصيات محسوبة على حرس الثورة الإيراني لتكون جزءا من الفريق وكذلك الوفد الإيراني الذي يصل إلى المونديال. كما نعلم إيران تشارك في منتخبها الوطني في المونديال، ولكن الولايات المتحدة تقول لن نمنح تأشيرات دخول لشخصيات إذا كانوا على مستوى اللاعبين أو الطاقم التقني والمرافقين أن يكونوا محسوبين على حرس الثورة الإيرانية. ورئيس الحكومة يعلن بشكل احتفالي أن مجلس الوزراء صادق على خطة بقيمة 13 مليار شيكل لدعم التجمعات السكانية في الشمال، بما في ذلك نشر الغرف الآمنة المتنقلة وكذلك ترميم مئات الغرف الآمنة وكذلك الملاجئ في المدن والبلدات في منطقة الشمال، وكذلك ترميم ودعم المركز الطبي للجليل، بما في ذلك كما قرأت في بيان أولي نقل مركز الصحة النفسية من منطقة عكا إلى منطقة نهارية كما يبدو ليكون جزءا من هذه المنظومة. وهذه خطة ليست جديدة، منذ سنوات يتحدثون عن ذلك، ولكن هذا ما تمت المصادقة عليه يوم أمس في مجلس الوزراء. والحرب في الأراضي اللبنانية تحديدا في منطقة الجنوب إصابة متوسطة وثلاث إصابات طفيفة نتيجة انفجار عبوة ناسفة أو مسيرة مفخخة بمعنى أدق في جنوب لبنان، وهذا الأمر بات يشكل تحدي للجيش الإسرائيلي. ضابط كبير في هذا الصباح في صحيفة إسرائيلية يقول أصبحت هذه المسيرات المفخخة تحدي استراتيجي، ونتنياهو أشار إلى أن أدمغة كثيرة إسرائيلية وغير إسرائيلية تعمل لإيجاد منظومة للدفاع عن الجنود والقوات العاملة من هذه المسيرات. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، إصابة رجل في 37 من عمره بجراح خطيرة في بالقرب من مفترق حيهود جراء تعرضه للطعن. أيضا الحكومة تصادق على تخصيص ميزانية إضافية تتجاوز 13 مليار شيكل للبلدات الشمالية المحاذية للحدود. الجيش يعلن عن إنهاء خدمة قائد لواء العمليات في شعبة العمليات بشكل فوري، وهذا بفعل ما سمي بمخالفات شخصية. الحرس الثوري الإيراني يقول أنه فجر اليوم الولايات المتحدة استهدفت برج اتصالات في جزيرة قشم، مؤكدا أنه رد باستهداف قاعدة أمريكية. وفي الخليج أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وهذا في ضوء استمرار الاتصالات بين الطرفين. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية بشكل مستمر، نافيا صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت خلال الأيام الأخيرة عن توقفها. ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة هذا الصباح.
1: ارتفاع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 121 ضحية بعد إعلان وفاة شاب من القي متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسبوعين. هدم 3 منازل في قرية كابول الفجر الثلاثاء بحماية قوات من الشرطة وحرس الحدود بدعوى

0: والبناء دون ترخيص. الهيئة العامة للكنيسة تصادق بالقراءات الأولى على مشروع قانون حل نفسها والتوجه إلى انتخابات مبكرة بأغلبية 106 أعضاء. مسؤول أمريكي يقول لموقع إكسوس إن ترامب أبدى غضبا شديدا من قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في لبنان، ووبخ نتنياهو واصفا إياه بالمجنون. إيران تقول إن المكاتبات ونقل الرسائل بينها وبين الولايات المتحدة متوقفة منذ أيام، بينما ترامب يقول إن المحادثات مستمرة بوتيرة عالية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت وسيسقط في نهاية المطاف.
1: إذن استمعنا إلى تقرير زميل أدهم حبيب الله والأبرز العناوين أيضا التي كانت في الساعات الماضية، ونحن نبدأ بالتطورات بالنسبة للملف اللبناني ما بين وقف إطلاق نار وإعلان الهدنة والهدوء واستمرار الضغط العسكري من قبل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفي المقابل استمرار استهداف القوات الإسرائيلية بالطائرات المسيرة المفخخة. هل يمكن التوصل إلى معادلة ما بالنسبة للملف اللبناني وتحديدا في السياسة الداخلية اللبنانية مع عودة الأطراف اليوم إلى طاولة المفاوضات؟ العميد منير شحادي وهو ضابط سابق في الجيش اللبناني تحدث لإذاعة الشمس في هذا الباب، نستمع إلى ما قال.
2: نظر عن التصعيد والجولة إذا كان رقمها 4 ولا أي رقم آخر، اشتراك لبنان بهذه المفاوضات كان بضغط أمريكي، الهدف منه كسر التابو إذا صح التعبير، كون لبنان لم يكن بحال بأي حال من أحوال يفاوض إسرائيل بشكل مباشر. هذه المرة الأولى التي يرضخ فيها لبنان لمفاوضات مباشرة ذهب فيها إلى أمريكا وتحت ضغط النار، حتى أنه لم يستطع أن يطلب من أمريكا أن تضغط على إسرائيل لكي لا تكون المفاوضات تحت.
3: يعني أفهم من كلامك بأنه قرار المفاوضات حتى الآن هو ليس قرار سيادي؟
2: ليس قرار سيادي من ناحية واحدة، وهي أنه يريد أن يقول لكل من يعني له علاقة بالحرب الدائرة في المنطقة أن لبنان يفاوض عن نفسه. يعني لا يريد لبنان أن تكون إيران لها دور في أي في أي موضوع يتعلق بالحرب على لبنان. هذا ما يفعله لبنان حاليا، يريد أن يقول أنه أنا أفاوض عن نفسي، هذا هو الشيء الوحيد الذي يحققه لبنان من هذه المفاوضات، والكل يعلم أن إسرائيل لن تقدم للبنان شيء. طبعا لبنان لديه مطالب واضحة، انسحاب إسرائيل، وقف الاعتداءات، وتسليم الأسرى، وطبعا إسرائيل جوابها واضح، اذهب وانزع سلاح المقاومة وانزع سلاح حزب الله وتعالى.
3: السؤال، هل لبنان لديها أوراق ضغط حقيقية؟ يعني بمعزل مثلا عن القوة التي تمتلكها إيران في أي مفاوضات، هل لديها أوراق ضغط عمليا في هذه المفاوضات؟
2: يعني حتى الورقة التي كان يمكن أن يستعملها كورقة ضغط هي المقاومة، صنفت الحكومة اللبنانية المقاومة خارج عن القانون، فأصبحت كل الأوراق يعني ليست بيد الحكومة اللبنانية، هي تعتمد أنها هي السلطة الشرعية في لبنان ولديها اتصالات دبلوماسية مع دول فاعلة غربية وخاصة أمريكا، تعتمد على هذا الموضوع أنها اتصالات رئيس جمهورية بالرئيس ترامب يمكن أن تؤدي إلى ضغط على إسرائيل لوقف الحرب. ولكن نحن نعلم أنه منذ أشهر وإسرائيل تقوم بإبادة عمرانية في جنوب لبنان.
3: السؤال سيد منير، بناء على الشق الدبلوماسي والسياسي والاستراتيجي، من أقوى اليوم في لبنان باتخاذ القرار، الرئاسة أم نبيه بري الذي عمليا تدخل بشكل واضح في سياق المفاوضات في هذه المرحلة؟
2: هي ليست مبارزة من هو الأقوى، هي
3: صاحب التأثير،
2: الميدان الذي يتكلم، الميدان هو الذي يتكلم. يعني هلا لنفترض مثلا ان وصل هذا الفريق المفاوض مع الفريق الإسرائيلي الى وقف اطلاق النار وحزب الله لم يلتزم، ماذا ستفعل الحكومة؟ واحد، لنفترض ان ايران وصلت الى استطاعت بالضغط على امريكا وبتهديدها الذي استعملته البارحة بإغلاق باب المندب أو قصف شمال إسرائيل، وصلت إلى أن تنسحب أو توقف إطلاق النار إسرائيل، هل سوف تطلب الحكومة في لبنان من إسرائيل أن تستمر بإطلاق النار؟ يعني فإذا من يفاوض على الأرض هو الميدان أولا، والحرب الإقليمية معروفة.
1: إذن من يفاوض على الأرض هو الميدان.

0: בערב, יכול להיות שזה עוד נמשך, 600 אלף מתוך 950 אלף תושבי הדחיה שהתפנו עד אתמול, תוך יצירת לחץ כבד על החיזבאללה ועל ממשלת לבנון. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, שלא נשלים עם ירי על היישובים הישראלים ונפעל בהתאם. וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית.
1: إذن هذا ما قاله وزير الأمن، والتهديدات مستمرة، ويطلق هذا التهديد يوم أمس، وكما يبدو هذا كان واحد من أسباب الغضب في الإدارة الأمريكية. حتى الآن التزام إسرائيل بعدم توجيه ضربات لضاحية بيروت الجنوبية، علما أن كاتس يتحدث عن إخلاء عدد كبير من المواطنين اللبنانيين وإبعادهم عن الضاحية. مع ذلك استمرار الضغط العسكري أيضا في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان، ناهيك عن عشرات القرى المدمرة تماما في الأراضي اللبنانية. في المقابل نتنياهو يعلن في مجلس الوزراء عن خطة كبيرة لدعم التجمعات السكانية في الشمال، إذا كان في إطار ترميم الملاجئ وغرف الأمان وتوفير أيضا ملاجئ متنقلة، بالإضافة إلى دعم مشاريع تطويرية وكذلك المركز الطبي للجليل في مدينة نهرية. نستمع إلى ما قاله نتنياهو.
2: הממשלה קיבלה היום אלה החלטות דרמטיות לחיזוק הצפון. אנחנו מדברים קודם כל על האזור מקו הגבול של לבנון, 9 קילומטרים דרומה. זה אזור שמשווע להתפתחות, והוא מקבל את זה. מקבל את זה קודם כל בחיזוק ההתיישבות, בתשתיות, במגורים. הוא מקבל את זה במרכיב נוסף, מיגון. מיגון זה תוספת לביטחון. זה לא המרכיב של הביטחון, זה לא היסוד של הביטחון, אבל זה תוספת לביטחון במאבק הגדול שאנחנו עושים נגד חיזבאללה, ואנחנו גם נצליח בו.
1: إذن جزء من تصريح رئيس الحكومة، دعم التجمعات السكانية في الشمال والخطة 13 مليار شيكل، كيف ستصرف وستوزع وهل ستصل أيضا حصة إلى القرى العربية، سنتابع في هذا الموضوع لاحقا. كذلك جزء من الميزانيات سيكون للمركز الطبي للجليل وفق قرار الحكومة. نخرج الآن إلى فاصل آخر، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار،
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسعار.
5: حملات نار بالسوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الأحد 7/6. خيار 5 كيلو ب10 شيكل، بندورة 4 كيلو ب10 شيكل، بصل يابس 4 كيلو ب10 شيكل، زهرة 3 كيلو ب10 شيكل، بتنجان كلاسي 3 كيلو ب10 شيكل، كوسة بلدي 2 كيلو ب10 شيكل، بطيخ 2 كيلو ب10 شيكل، وشمام 2 كيلو ب10 شيكل.
6: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة، سوبر ستار مجد الكروم.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا في التطورات في الشمال ما بين البعد الميداني والسياسي والتهديدات الإيصالية المستمرة. إعلان الحكومة عن خطة لدعم التجمعات السكانية في الشمال، استمعنا إلى نتنياهو وإلى كاتس، أيضا العميد منير شحادي ويشرح الموقف حتى ساعة مع استئناف المفاوضات. الجبهة الداخلية تعلن عن تسهيلات في القيود، يمكن نقول رفع غالبية القيود في المنطقة الشمالية لتعود الأمور لمجاريها جزئيا على الأقل، هذا على مستوى الجبهة الداخلية. داخليا في الأراضي اللبنانية الموقف صعب واستمرار المواجهة العسكرية هناك، ولكن حتى الآن امتناع إسرائيل وكما يبدو بأمر أمريكي من استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. ولكن ليس فقط في لبنان الأمور مشتعلة، كذلك ما بين غزة والضفة

0: الشرطة الفلسطينية في غزة، ومع التصعيد المستمر والتهديدات أيضا بتوسيع السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة. الصحفي عالم صباح تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
1: دقائق أغارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة بصاروخين على منطقة مواصي مدينة خان يونس، بالتحديد شمال مواصي مدينة خان يونس. هرعت قبل قليل سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني إلى المكان المستهدف الآن، وبشكل أولي انتشال شهيد وعدد من الإصابات، فيما لا يزال هذا الحدث مستمر، ولا تزال الأطقم الطبية وأطقم الدفاع المدني تحاول الوصول إلى عدد من المصابين، وربما يرتفع عدد الشهداء في خلال الوقت القريب القادم. فيما أيضا بعد ظهر اليوم أو عند ظهر اليوم أغارت أيضا الطائرات المسيرة بصاروخ على منطقة مواصي مدينة خان يونس، وبالتحديد بالقرب من صالة قديم وهي وسط مواصي مدينة خان يونس. نقلت الطواقم الطبية 15 إصابة وصلت إلى مجمع ناصر الطبي وإلى المستشفى الكويتي في منطقة المواصي. فيما أيضا واصلت المسيرات الإسرائيلية قصفها للمنطقة الوسطى.
0: إذن قصف وقصف وقصف في قطاع غزة واستمرار الاستهدافات، كما تحدث الصحفي عالم صباح أيضا للزميل أدهم حبيب الله. وهذا المشهد كان يوم أمس في غزة، والتصعيد مستمر والتخوف مما هو قادم، بمعنى هل نحن أمام أيضا عملية عسكرية واسعة مرة أخرى في غزة المدينة وفي القطاع بشكل عام، مع التهديدات الإسرائيلية بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة. وهذه الأجواء المسمومة لنا نستطيع أن نقول تترجم في بعض الأحيان أيضا بسلسلة حوادث واعتداءات. تابعنا في الأيام الأخيرة الاعتداء الذي كان على شاب من مدينة حيفا من قبل أحد مراقبي البلدية، وكنا قد تحدثنا إلى والدته، وهذه القضية التي أثارت يعني حالة استياء وغضب. ويوم أمس بلدية حيفا تقول إنها قررت إبعاد هذا المراقب حتى انتهاء التحقيق في هذه القضية، وتعلن عن إخراج مفتش من وحدة الشرطة البلدية في إجازة من عمله، وهذا كما ذكرنا بعد انتشار توثيق مصور يظهره ويظهر الاعتداء على هذا الشاب وشتمه على شاطئ البحر في المدينة. عضو المجلس البلدي فاخر بياتس، يعطيك العافية، تحياتي أخ فاخر.
2: بعافية عزيز جاكي لكم ولجميع المستمعين.
0: هو إبعاد حتى ينتهي التحقيق، هذا لا يعني الإقالة في هذه المرحلة؟
2: طبعا بعد الحادث توثيق ما حصل، وأمام متابعتنا المباشرة وتواصلنا مع إدارة البلدية، تم بالأمس إبعاد المراقب عن العمل حتى انتهى التحقيق. إحنا بنشوف بهذه الخطوة أمر مهم وضروري، طبعا مش نهاية المطاف. بالنسبة لنهاية المطاف هي فصل المراقب من عمله بشكل واضح وبشكل تام، هاي بداية لمعالجة جدية وحقيقية لهذا الملف. رح نعمل كل شيء حتى فصل هذا المراقب، أولا لمعاقبته على الاعتداء والإذلال الساخر، وثانيا عبرة ومش قدوة لغيره من المراقبين عشان ما يتعلموا ويتمادوا ويتطاولوا، خاصة انه اخي جاكي مش اول مرة هيك حادثة بتصير في حيفا ضد الاهل والسكان العرب.
0: وعندما منقول مش اول مرة فاخر، وهذه نقطة مهمة سعود إليها، ولكن اولا هذا المراقب يعني وصل الى هناك بادعاء ماذا؟ يعني هو تواجد هناك بحكم عملي واعتدى على هذا الشاب العربي وتم احتجازه واعتقاله لساعات، وتدخلتم انتم واخرين من اجل اطلاق سراحه.
2: نعم، وإحنا حكينا بشكل واضح بغض النظر عن أي ظروف أو أي ملابسات، بغض النظر عن أي شيء اللي استعدى حضورهم، سواء كان طوشي سواء كانت مشكلة بين أطفال بين أهالي، أصلا كل يوم في بين الشباب في مدينة حيفا سواء عرب ويهود مشاهد من العنف، لأنه كل شيء اللي صار لا يمكن القبول بمشاهد من التهجم والإذلال واستعراض القوة بحق أي مواطن، خاصة لما نحكي عن فتى اللي يعني بصعوبة عمره 15 سنة. مش مهم شو السبب اللي استدعى قدوم الشرطة أو المراقب، ولا شيء كان يبرر هذا الاعتداء على شاب اللي كلنا شفنا إنه بيجلس على كرسي مع سيطرة تامة، ما شكل أي تهديد أو أي خطر، حتى لو الشاب ما تمارك أعصابه قبل.
0: نعم، إحنا تحدثنا إلى والدتي قبل يومين، ولكن أسألك فاخر إنه الموضوع، وأنت ذكرت إنه هذا الحادث ليس الأول، وإذا أخذنا ملفات في حيفا دافعها عنصري، أنا لا أحب يعني أستخدم كلمات فقط يعني بشكل أو بآخر منمقة، هو الحوادث بغالبيتها كانت بدوافع عنصرية، حتى في موضوع في بعض الأحيان لافتات، هنا البلدية تتدخل وهناك يعني تعطي بعض الأجوبة الدبلوماسية، هذا معناه أن هنالك أجواء مسمومة، وفي أجواء مسمومة في حيفا،
2: في أجواء مسمومة للأسف في كل محل. في محاولات كبيرة لتقليص حريات التعبير عن الرأي، بنشوفها أيضا في المشهد الثقافي وأيضا بموضوع اللغة وأيضا

0: العام بيأثر على تعامل المراقبين الموظفين داخل بلدية حيفا. لذلك مهم أيضا أنه إحنا نصدر للمناخ العام أنه أيضا يمكن ننجح أنه نتعامل مع مراقبين، ممنوع أنه هذا الإنسان يكون قدوة. لسؤالك عزيز جاكي، نعم للأسف أنه منحس أنه منشعر في نوع من العنصرية في الجو العام. إحنا طبعا هذا آخر شيء منحبه، منحب نحافظ على النسيج العام وعلى المناخ العام وعلى العيش المشترك، ولكن الأجواء العامة بتأثر على عمل المراقبين وعمل الشرطة. ومهم جدا من وظيفتنا أنه نرجع هاي الناس لحجمها الطبيعي. في ناس اللي فقدت السيطرة، نفخت حالها، بطلت تعرف حدود صلاحياتها، وصار عندها عمل بطريقة اللي فيها زعرني وعربدي وبلطجية.
1: طيب هو إذا عفوا، إذا كان أنا لا أريد أن أتهم أحد، إذا كان المراقب يشعر بهذه الصلاحية الواسعة ويستطيع أن يقول ما يقول، هذا لا يعني أنه المسؤول عنه والمسؤول عنه والمسؤول عنه لنصل إلى رأس الهرم عليه مسؤوليات أيضا.
0: لذلك احنا توجهنا لرئيس البلدية بشكل مباشر وبشكل حاد، وتوجهنا لمدير العام البلدية كونوا المسؤولين عن المراقب، وفورا اصدروا تعليمات بالبدء في كل ما يجب من اجل اقصائه من العمل. طبعا احنا ما بنحكي مع الموظفين، صعب نسيطر على الموظفين، وايضا الموظفين احيانا في عندنا عمل تصرف فردي. انا ما عندي شك انه الموظف ما اتصل بالمسؤول تبعه وساله كيف اتصرف بهاي الحالة، ولكن احنا بنشوف انه المسؤولين فعلا عليه المسؤولية الكاملة، رئيس البلدية عليه المسؤولية الكاملة والمدير العام. عشان هيك عنا تواصل مباشر مع رئيس البلدية فورا، وبالأمس أيضا طلبنا نعرف شو صار في الملف، وتم إبلاغنا أنه تم إقصائه. راح نتابع الشيء، لأنه فعلا كيف حكيت تماما، في مسؤولية مباشرة على رئيس البلدية، في مسؤولية مباشرة على مدير عام البلدية، وإن راح يحددوا الروح اللي وفقها راح يصير مراقبين. يعني ما عندنا أي قدرة أو سلطة أو إمكانية نسيطر على الموظفين، ولكن إحنا نعم نقدر نحكي مع المسؤولين، خاصة المسؤولين اللي بيحكوا عن عيش مشترك، عن احترام مشترك وعن وجود مشترك، لأنه هذا الشيء يبدأ أولا باحترام الأهل والسكان العرب، كمان طفل كبير وكمان كبير.
1: طيب سؤالي هنالك الموضوع العلاجي ما ذكرته الآن وهذا مهم، والسؤال هنالك أن نعطي معالجة بشكل مسبق، بمعنى أنه تكون مثلا بعض الخطوات العملية من قبل البلدية، ليس أن ننتظر حدث عنصري بعد ذلك نتدخل. يعني وخاصة ذكرت الأجواء المسمومة وأنت وافقت على هذا الموضوع، كيف نعمل على تنقية هذه الأجواء إذا كان بالإمكان؟ أو بتقولي لا إحنا الآن في جو ننتظر الانتخابات، بعد الانتخابات الكنيسة لكل حدث حديث، لأنه هذا سينعكس علينا جميعا.
0: اولا لا، بدون شك في تعاون من اداره البلديه بهذا الشان، راح يتم دعوه جميع المراقبين، راح يتم طرح برنامج عمل المراقبين على كيفيه التصرف، راح يكون برنامج لجميع المراقبين اللي راح يقودوا مدير عام البلديه لكيفيه التصرف مع الاهالي والسكان، كيفيه ضبط النفس، لانه هذا الشيء مش مقبول ابدا وبتاتا. مشهد من النوع اخي جاكي بمتس، مش بس في الفتى نفسه، في المجتمع العربي بشكل كامل، وايضا في مدينه حيفا. لذلك الانسان اللي بده يتغنى ويحكي عن العيش المشترك، مهم جدا انه يعرف يضبط الناس والاهالي والسكان، ومسؤوليه البلديه والمسؤولين ان يعرفوا يضمنوا التصرف السليم والمحترم واللائق والادبي مع الاهالي والسكان. لذلك اضافه للعقاب نفسه، اضافه لانه بنمنع انه هذا المراقب يكون قدوة لغيره، طبعا هناك راح يكون برنامج عمل واضح لقوات الأمن في البلدية لجميع المراقبين، خاصة أنه تعاملهم اليوم مع كل الأهل والسكان، خاصة أنه إحنا اليوم قبل العطلة الصيفية. يعني في العطلة الصيفية راح يكون كثير أعمال وكثير أشياء اللي هي مش ملائمة. طبعا ندعو شبابنا وأهلنا وسكاننا أن يحافظوا على الأخلاق والقيم والتعامل السليم والتصرف في الحيز العام، ولكن هذا لا يعفي المراقب أنه أيضا يتصرف بطريقة حذرة. ذلك مع معاقبة هذا المراقب، نعم طلبنا ببرنامج علاجي، طلبنا التحدث مع جميع المراقبين ووضع برنامج اللي يضمن تصرف السليم واللائق في الأحياء العربية وجميع الأماكن في حيفا أمام الأجواء المسمومة وأمام كل طبعا التوترات الموجودة. من حقنا ومن واجبنا برضو نحافظ على مدينة حيفا أيضا في عيش مشترك، ولكن أيضا عيش كريم، والعيش المشترك ما تسبي اتجاه واحد، يجب يكون احترام متبادل بين السلطة وبين الموظفين والمراقبين. ومهم جدا أنه هذا المناخ أيضا يتصدر لباقي المناخ العام، مش بس في حيفا، لأنه شو بصير في حيفا كمان مهم.
1: واضح
0: جدا.
1: سؤالي على فكرة، المراقبين البلدية دائما بيشتغلوا لحالهم ولا دائما في مرافقة شرطي؟ بمعنى عملية يعني بتعرف علمونا واحنا بصغار بالدرس البيولوجيا فاخر، بعرفش اذا بتتذكر الاسموزا والديفوزا، بتعرف هاي انه بدي نقل المواد، فعنا في اسموزا وديفوزا بين الشرطي ومراقب البلديه، وانت فاهم شو قصدي منيح.
0: صحيح.
1: بمعنى من
0: صحيح.
1: يؤثر على من، وهل هذه الاجواء تسممت بفعل ما يشعر به الشرطي ايضا؟ وانا بدي اكون واضح انه ايضا هذا الجو مسموم موجود.
0: للأسف يعني هذا اللي كان متوقع من شرطي، شرطي اللي عنده الخبرة، شرطي اللي عنده القدرة إنه يتحكم يضبط نفسه، لذلك بيكون شرطي أكثر وبيكون مراقب. الهدف كما ذكرت تماما، الشرطي عادة بيعطي الصلاحية للمراقب، بما إنه المراقب ما عنده صلاحية أحيانا يحقق مع بعض الناس، فبيستمد صلاحيته من الشرطي، ولكن وظيفة الشرطي أيضا إنه يحافظ بكون حكم

0: حكم يعني تجربته وعمله انه عنده خبره اكثر من مراقب انه يحافظ على المراقب يضبط نفسه ويتمارك اعصابه، ولكن اللي شفناه انه الشرطه او الشرطيه ما تدخلت في الموضوع وما حاولت تساعد، وهذا الشيء بيثير علامات استفهام كبيره. اولا هل الشرطيه قامت بعملها، او هل فعلا الشرطيه اثرت وسممت الوضع العام وانتقل الوضع المشحون من الشرطه للمراقب البلديه؟ لذلك هذا الشيء يعني له حدين، مؤسف جدا ان الشرطيه ما ساهمت وما ساعدت وما منعت هذا التصرف من مراقب اللي هو يمكن صغير بالسن او ما عنده تجربه، ومؤسف جدا اكثر اذا فعلا الجو المشحون من قبل الشرطه اثر على اعمال المراقبين في الحالتين. هذا بلزمنا انه نحافظ على تصرف المراقبين ونتابع الشيء حتى النهايه، ولا حل راح يكون مرضي غير فصل المراقب بشكل واضح.
1: انا اشكرك على هذا الحديث الاستاذ فاخر بهيت، عضو مجلس البلدي في حيفا، شكرا لك، تحياتي. وابعاد المراقب الذي اعتدى على شاب عربي تابعنا في هذا الملف، وتأثير بالجو العام والجو المسموم كما ذكرنا على مستوى يعني البلاد وأيضا مدينة حيفا، وتابعنا خلال السنة الأخيرة سلسلة حوادث في عدة مرافق برز فيها هذا الموضوع. نعود إلى الشمال، أستاذ إليا عبد رئيس المجلس المحلي في معليا، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: 13 مليار شيكل، شو وصلنا منهم في مجتمعنا العربي في القرى العربية في الشمال؟
2: مضبوط، امبارح كان ساعات المساء ساعة متأخرة انتهت جلسة الحكومة اللي اشترك فيها فقط ثلاث وزراء، للأسف الباقيين كانوا مشغولين
1: كانوا بعراس يعني بعراس مناسبات
2: بالمناسبات بالمثلة كانت موجودة،
1: بس رئيس الحكومة كانوا بصدر بيان احتفالي وعطلة، يعني بمعنى لما بيقرر رئيس الحكومة شو مهمة الوزراء يكونوا هناك.
2: طبعا الحكومة لازم كانت صادرة على قرار بالنسبة لقرى الشمال خط المواجهة، في النهاية صادق على القرار رئيس الحكومة كيف فهمت انضم بآخر الجلسة وصادق على القرار. القرار بتطرق لمساعدات مبالغ معينة بالإضافة لمبالغ اللي تم المصادق عليها من قبل لقرى خط المواجهة من 0 ل 9، ومهم جدا نأكد على الموضوع من 0 ل 9 لأنه كان في محاولة بس يطول من 0 ل 2 كيلومتر عن الحدود الشمالية. طبعا احنا بمنتدى خط المواجهة اعترضنا على الموضوع هذا وبقينا موحدين بالنسبة للموضوع انه كل المساعدات تكون لكل سلطات خط الشمال من 0 ل 9.
1: 0 ل 9 هذا يشمل يعني إذا أخذنا العرامشي، معليا، فصوطة، ترشيحة، الجيش
2: طبعاً.
1: وأيضا التجمعات في الجولان، هل هذا يشمل قرى الجولان؟ وماذا عن قرى في محل أعمق، قسرة، كفر سميح، حرفيش طبعا، وهل هذا مثلا يصل إلى المزرعة؟
2: المزرعة أكيد لا، مش موجودين بخط المواجهة، مش موجودين بصفر تسعة. آخر قبل شهرين تم تحديد أو تعريف قرى خط أو سلطات خط المواجهة من 0 ل 9. الجولان عندهم خطة خماسية منفصلة عن خط المواجهة، عطوهم خطة خماسية منفصلة. باقي القرى طبعا زي معليا، فصوطة، الجيش، العرامشي اللي هي تابعة للمجلس الإقليمي متياشف طبعا تشمل فيه،
1: نعم، وحرفيش اعتقد، وترشيحه باعتبار جزء من معلومات البقيع، بيتجان ايضا. سؤالي، هذه الميزانيات ستكون ترصد لي فقط لملاجئ غرف امان ترميمها، ام ايضا هنالك مشاريع تطوير؟
2: في هناك مشاريع تطوير، في مبالغ راح تنعطى لكل سلطه محليه. المعايير كلها بعد ما وصلتناش، قرار كان طلع ساعه متاخر، البروتوكول نفسه بعده ما وصلناش، المفروض اليوم ناخذ حتلنه بالنسبه للقرار نفسه والتفاصيل تبعته والمعايير تبعته، هل تشمل كمان ما يسمى حتى فوت ماس او
1: كان في حديث على 18 او 20% للتجمعات السكانية، هذا الامر غير واضح حتى الان لانه كان مربوط كذلك بالمستوطنات في الضفة الغربية.
2: مضبوط، حاليا غير واضح، احنا طلبنا بمساعدة بنسبة 20% من 2 ل 9 كيلومتر، 24% من 0 ل 2. حاليا ما فيش عنا اشي واضح، القرار بعد ما وصلناش، خلال هذا حنتابع، هيكون عنا جلسة مع مديرية نفا عاد فريد من هو راح يشرح لنا القرار وأبعاده وكيف طبعا هيتم تطبيقه. المهم انه كيف يطبق،
1: ان يطبق بمعنى ان لا تبقى الامور حبر على ورق. بالنسبة للتعليم اليوم
2: اتخذت.
1: نعم، بالنسبة
2: ما طبقتش.
1: أسأل بالنسبة لتعليمات الجبهة الداخلية، اليوم العودة إلى تعليم وجاهي عادي ولا شروط ولا يعني تقييدات في المنطقة؟
2: في شروط وفي تقييدات، احنا كنا في لون تابعين

0: آخر يومين أو ثلاثة أيام من السبت لحد يوم اثنين لحد يوم الثلاثة كنا في مصنفين تحت اللون البرتقالي اللي كان حسبه ممنوع إقامة نشاطات تعليمية منهجية والغير منهجية، والتجمعات طبعا محددة جدا كانت. امبارح كان في تخفيف، انتقلنا للون الأصفر، مسموح التعليم في المباني اللي ممكن نصل خلال الوقت المحدد إلى الملاجئ وغرف الأمان. أعدنا المدارس اليوم في عندنا في النشاطات التعليمية طبعا حسب التعليمات الموجودة، والتجمعات كمان صار في تخفيف معين مسموح 100 و400 مبنى وضريط المبنى.
1: نتأمل خير وأن تكون أيضا تفاصيل وأن تترجم هذه القرارات قرارات الحكومة. سيد إلي عبد رئيس المجلس المحلي في قرية معل، يعطيك العافية، صباح الخير. شكرا لك. إذن قرار الحكومة، واستمعنا إلى جزء من تصريحات نتنياهو يتحدث عن دعم التجمعات السكانية في الشمال. طبعا والموضوع هناك لا ننسى عندما نقول التجمعات السكانية في الشمال من نهرية شمالا إلى كريات شموني، جزء كبير من المدن والبلدات هناك، وهذا أمر معروف، هي قاعدة شعبية مهمة لحزب الليكود كحزب حاكم، وبالتالي تم تشكيل ضغط على الحكومة في هذا السياق. وفي إطار هذا الموضوع على الأقل كانت وحدة صف بين رؤساء السلطات المحلية في خط المواجهة وتوزيع الميزانيات. السؤال كيف سيترجم هذا ويطبق على أرض الواقع، وماذا عن التخفيض الضريبي كما أشار الأستاذ إلي عبد؟ حتى لا هنالك تفاصيل غير واضحة، خاصة أن القرار اتخذ بعدد قليل من الوزراء، ولكن هو قرار حكومي وبموافقة رئيس الحكومة على الأقل صدر بيان رسمي في هذا الخصوص، وعليه ستصرف هذه الميزانيات خلال الفترة القريبة. كيف وما هي المعايير الواضحة؟ سنكون أيضا في متابعة، خاصة ليعرف يعني من يتابعنا في إذاعة الشمس في التجمعات السكانية في منطقة الشمال. قرار الحكومة على الأقل ما يكتب هو يبدو إيجابي، السؤال كيف يترجم على أرض الواقع؟
2: يعيش الحكومة، أنا مبسوط من الحكومة والحمد لله، الحمد لله، والأسعار رخيصة قوي قوي قوي، الحمد لله، الحمد لله، والرغيف كبير، والمواصلات فاضية، والشقق كتيرة، وكل شوية تقولنا فكوا الحزام فكوا الحزام. يعيش الحكومة، يعيش
1: يعيش الحكومة وفك الحزام. ونحن بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة أسيل كبهة، وبعد النشرة مباشرة نتابع في محاور أول خبر حتى التاسعة من هذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، ليلان حج في الهندسة الإذاعية، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، نلتقي بعد قليل.

0: روحوا على أمكور إنفرتر.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو إنفرتر.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجلين في الأربعينيات من عمرهما بجروح خطيرة وإصابة آخر بجروح طفيفة جراء حادث طرق وقع بين شاحنة ومركبة على شارع رقم 6 بالقرب من مفترق باقة جت باتجاه الجنوب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في أخبار الجريمة والعنف، أعلنت مصادر طبية فجر اليوم عن إصابة رجل في 37 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن وقعت بالقرب من مفترق حيود، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو في وعيه ويعاني من إصابات نافذة وخطيرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. صادقت الحكومة على تخصيص ميزانية إضافية تتجاوز 13 مليار شيكل للبلدات الشمالية المحاذية للحدود اللبنانية، ليصل إجمالي الاستثمارات الحكومية المعلنة لمنطقة الشمال إلى نحو 20 مليار شيكل. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن القرارات المتخذة ديرماتيكية وتهدف إلى دعم المناطق الواقعة على امتداد 9 كيلومترات من الحدود اللبنانية عبر تعزيز الاستيطان وتطوير البنى التحتية والإسكان، إلى جانب توسيع مشاريع التحصين والحماية. إلى التطورات في الملف الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أن الولايات المتحدة استهدفت برج اتصالات في جزيرة قشم، مؤكدا أنه رد باستهداف قاعدة أمريكية ومقر الأسطول الخامس الأمريكي بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما شدد على أن أي مساس بأمن مضيق هرمز سيكلف القوات الأمريكية ثمنا باهظا. في المقابل، نفتت القيادة المركزية الأمريكية صحة الادعاءات الإيرانية، مؤكدة أنها نفذت ضربات وصفتها بالدفاعية استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، وأشارت إلى إحباط هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وإسقاط 3 مسيرات كانت متجهة نحو سفن مدنية دون تسجيل إصابات في صفوف القوات الأمريكية. في الخليج، أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وذلك بعد ورود تقارير عن سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة من البلاد. وعلى ضوء الأحداث، أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية بشكل مستمر، نافيا صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت خلال الأيام الماضية الأخيرة عن توقفها، مؤكدا أنه أبلغ إيران بأن الوقت قد حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتمت في واشنطن الليلة الماضية جلسات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل على أن تستأنف اليوم. وقال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إن المحادثات تسير بشكل جيد وتشهد تفاؤلا كبيرا، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قد يكون قريبا. من جهتها، أكدت الخارجية الأمريكية وجود تقدم سياسي وأمني مستمر بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن المفاوضات تتجه نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين

الجوية. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، في الناصرة 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نصف المدة للكونغرس ستكون في نوفمبر القادم. يقول هذا مرهون بالأسعار بما في ذلك أسعار النفط بمشتقاته. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
1: بدون ما تفكر ولا تحتار، سوبر ستار هو ملك الأسعار.
2: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم، وحتى يوم الأحد 7/6. كورن فليكس بالعسل تيلما 448 جرام ب 14.90 شيكل. معكروني أوسم 500 جرام التنين ب 10.90 شيكل. شعرية أوسم 400 جرام التنين ب 10.90 شيكل. محارم عطر لورين ب 10 شيكل. كلورسان 4 لتر التنين ب 10.90 شيكل. منظف جالي فيري أصفر لتر 190 ميل ب 15.90 شيكل. ورق تواليت مولت 30 لف الأربعة ب 100 شيكل. وسداسية ماء نفيعوت 1.5 لتر ب 10 شيكل.
3: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم،
1: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
3: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن، الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
4: الشمس دائماً

0: ونحن نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج. كنا قبل الفاصل في حديث مع دكتور إيتان جيلبوع، بروفيسور إيتان جيلبوع، أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشؤون الأمريكية، وخاصة بعد العناوين البارزة بما في ذلك هذا الصباح صحيفة وول ستريت جورنال أيضا في تقرير لها تؤكد أن ما نشر في موقع أكسيوس يوم أمس حول الاتصالات أو الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو، ولكن كما أشرت يعني هنالك القضية المتعلقة ب يعني أسلوب ترامب المعروف والمعهود، وهنالك البعد الأعمق المرتبط بالمشروع الأمريكي والخطط، وهل هنالك رؤية واضحة وكيف يتم التعامل مع هذا الملف. الآن ما دمنا نتحدث عن سياسة الولايات المتحدة نتابع ما يحدث يوميا في الضفة الغربية، ويوم أمس تابعنا موضوع الاعتداء على المحاصيل الزراعية وإضرام النار بشكل متعمد في محاصيل زراعية في بعض القرى في محيط نابلس وكذلك في منطقة الخليل، وكأن هذا المشهد الآن هو مشهد قد يكون يومي خلال الفترة القريبة. نحن كنا قد تحدثنا أيضا إلى رامي نصار في مادما رئيس المجلس البلدي هناك.
1: حاليا أنا بحكي معك من وسط النيران.
2: حتى الآن لازالت النيران مشتعلة.
1: نعم، إحنا في المنطقة الجنوبية الشرقية أشعلوا النيران، وصلت النيران للمنازل. كان في دوريات لجيش الاحتلال منعت الشباب المواطنين من الوصول إلى المنازل.
2: دكتور رامي، كي توضح لنا متى بدأت فعليا يعني عملية الحريق، في أي ساعات، كيف بدأت فعليا؟
1: حوالي الساعة 3 عصرا.
0: إذن حرق المحاصيل. الأستاذ كريم جبران مدير البحث الميداني في مؤسسة بيت سلم، يعطيك العافية، تحياتي.
3: صباح الخير لكم المستمعين.
0: يعني هل هذه سياسة جديدة الآن؟ كنا اعتدنا على فترة موسم الزيتون، تصعيد الآن المحاصيل وحرقها؟
3: هي استهداف الوجود الفلسطيني بكل أشكاله، سواء من ناحية الناحية الاقتصادية أو من ناحية الوجود الفيزي للإنسان الفلسطيني. هناك حرب حقيقية من قبل هاي العصابات الفاشية الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في كل مكان، في كل أنحاء الضفة الغربية. اليوم هي موسم الحصاد، يعني هاي الفترة هي موسم الحصاد، فبنلاحظ أنه هناك عمليات حرق كبيرة جدا تحصل في شمال، من شمال الأغوار حتى جنوب جبل الخليل، إضافة لسرقة المحاصيل، كمان تم توثيق سرقة المحاصيل وتخريب المحاصيل أيضا ما لم يتم حرقه وسرقته، فهناك عمليات تخريب. هذا ضمن سياسة يعني التطهير العرقي اللي مدعومة من قبل الدولة.

0: هذه العصابات هي ذراع الدولة على الأرض في تحقيق أهدافها، وما لم تستطيع الحكومة أو الحكومات الإسرائيلية ممكن نقول على مدى السنوات من يعني القيام فيه، هي بتكون في هذه المجموعة.
1: برأيك هذا الأمر أستاذ كريم يعني هو استخدم عبارة يعني زعرنة واعتداءات بأنه تقرر مجموعة من الفتيان، هؤلاء فتيان التلال أو غيرهم، أن يأتوا ويحرقوا، ولا هنالك مخطط واضح بمعنى لماذا تستهدف هذه البلدة ومحيط هذه البلدة تحديدا، والتركيز على بعض المناطق مثلا إذا كان في منطقة نابلس باتجاه الأغوار أو في منطقة جبل الخليل؟
0: بالتأكيد هو ليس عنف عبثي، هو عنف مبرمج، هو عنف ممنهج، وبيهدف إلى عملية تطهير عرقي للأرض، للتخريج، لتهجير المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وعلى بيوتهم وعلى أماكن تواجدهم. هذا يعني الاحتفالات اللي بتتم من فترة لأخرى، وتشدق الوزراء في هذه الحكومة والحكومة الإسرائيلية بالسيطرة وتوسيع السيطرة اليهودية وتوسيع الوجود اليهودي، كل هذا بدل على أنه في هناك مخطط حقيقي لعملية تطهير عرقي، مخطط حقيقي للاستيلاء على كل المنطقة. لحد هذه اللحظة كان في أكثر من 70 تجمع تم تهجيرها، إضافة لتجاوز ذلك إلى المنطقة بي. اليوم إحنا بنلاحظ الهجمات كلها على القرى وعلى المحيط الزراعي للقرى، يعني بالكاد يستطيع زارع الفلسطيني دخول أرضه. ما حدث في مادة بالأمس كان هناك تنسيق لعملية يعني دخول الأرض حصيدة ولا يعني رعاية أشجار. المستوطنين منعوا الفلسطينيين، وليس فقط ذلك، قاموا بعملية حرق مزروعات الفلسطينيين. طيب يعني أين الأمن الإسرائيلية اللي المفروض تحفظ أمن المواطن الفلسطيني في أرضه وفي منزله؟ في هناك مؤامرة على الوجود الفلسطيني، في هناك دعم لهذه المجموعة.
1: وسؤالي أنتم في بيت سالم يعني في إطار أبحاثكم، هل الضغط هذا يعني هنالك الاعتداء المباشر، حرق سيارات، حرق بيوت، اعتداء على مزارع، على مواشي، الآن اعتداء على حقول، والهدف هو أن يعني يرحل هؤلاء من يعتمد على الزراعة في معيشته في حياته اليومية وهو موجود في الأرياف في القرى في مناطق مفتوحة، الاعتداء تلو الاعتداء يدفع إلى البيع أو المغادرة والانتقال إلى المدينة الكبيرة، وبالتالي أكبر مساحة من الأرض تكون فارغة، أقل عدد من أو أكثر عدد من الفلسطينيين على أقل مساحة من الأرض. هذه هي المعادلة.
0: هذه هي المعادلة، يعني تحويل الفلسطينيين إلى كنتونات مغلقة، معازل مغلقة، بدون أي أفاق يعني تطويرية، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا حياتيا. يعني اليوم في هناك ضغط اقتصادي كبير جدا على المواطنين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
1: صحيح، وعدم وجود يعني إمكانية دخول العمال،
0: المقاصة، عدم دخول العمال، في هناك توجه للعمل الزراعي، وهنا استهداف للوضع الزراعي أو للعمل الزراعي اللي بيؤدي لإفقار ومزيد ومزيد من إفقار المواطنين الفلسطينيين. وليس فقط ذلك، القضية أعمق من ذلك اللي هي السيطرة على الأرض ومنع الفلسطينيين من دخول أرضه وتهجير الفلسطيني. الهجمات اليوم تتركز داخل القرى الفلسطينية، يعني الفلسطيني لا ليس آمن لا في بيتي ولا في قريته ولا في تنقله من مكان لآخر. هذه العصابات تسيطر على جميع الحيز بدعم من الجيش، بدعم من أجهزة الدولة، بتسليح من الدولة وبتزويد بالأدوات.
1: وهل جزء من المشكلة أستاذ كريم أنه يعني الرأي العام العالمي منشغل في أمور أخرى ولا يلتفت إلى هذه القضايا؟ هنالك يعني تعليق، نشاهد بعض الأوروبيين يتحدثون بعض الإجراءات، ولكن أيضا الضغط الدولي تلاشى أو أصبح غير يعني مؤثر على القرارات الإسرائيلية.
0: بالتأكيد الضريبة الكلامية والاستنكارات والإدانات هي لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تحمي الفلسطيني. المطلوب اليوم اتخاذ يعني خطوات عملية لأجل عقاب كل المشروع، معاقبة كل المشروع، وليس فقط عقاب مستوطن هنا وهناك. هم يعلنونها بشكل واضح أنه لا نريد السفر إلى الخارج، نحن هنا وسوف نبقى هنا. فبالتالي يعني كل ما يقوم فيه العالم اليوم هو تشجيع بشكل أو بآخر لهذا النهج، تشجيع لهذه المجموعات الفاشية من خلال عدم المساءلة الدولة وعدم معاقبة الدولة على هذه العمليات. تتيش من الفلسطينيين هم أصلا فئة محمية حسب القانون الدولي، وهذه العصابات هي مدعومة من قبل الدولة بشكل واضح، توزيع عشرات بل مئات التركترونات على هذه البوار اللي هي الاستثمار في الفلسطينيين، واستخدام هذه التركترونات في مهاجمة الفلسطينيين. توزيع السلاح واستخدام السلاح في قتل الفلسطينيين، واحد نتكلم عن أكثر من 37 فلسطيني غير الجرحى تم قتلهم بنيران المستوطنين. كل ذلك يجب أن يكون له ثمن. إذا لم يتم تدفيع ثمن على ذلك وثمن للدولة المسؤولة عن هؤلاء، بالتأكيد سوف تستمر هاي الظاهرة.
1: نعم، كما ذكرت هو احتلال غير مكلف، حتى يعني قد تجني منه أرباح إسرائيل بشكل أو بآخر.
0: الاحتلال هو تكلفة صفر اليوم، الاحتلال يستفيد من الأرض وليس يصرف على الفلسطينيين. نعم. تم تحويل العبء لأشخاص آخرين ولا جهة أخرى تقوم بحمل هذا العبء، وهي غير قادرة على حمله نتيجة أنه هناك ضغط عليها من قبل الجانب الإسرائيلي.
1: نعم. والفلسطيني لا يملك مضيق هرمز ولا نفط ولا غاز. على كل أنا أشكرك على هذه المداخلة، تحياتي لك أستاذ كريم، يعطيك ألف عافية، سلامات. إذن الاعتداءات على الحقول الآن، حقول قمح وشعير وأمور أخرى يتم حرقها بالكامل في بعض المناطق، هذا في الضفة الغربية. واستمعنا قبل قليل دكتور رامي نصار رئيس المجلس البلدي في مادة ما تحدث يوم أمس عندما كنا في أوج الحدث، تحدث لحصاد اليوم مع الزميل أدهم حبيب الله، وانتقلنا إلى قراءة تحليلية ممن يتابع هذا الموضوع، مدير البحث الميداني في بيت سالم الأستاذ كريم جبران. والقضية قضية التهديد والهدم والاعتداءات ليس فقط في الضفة الغربية، بل تابعنا في الأيام الأخيرة وتيرة توزيع أوامر الهدم ومخطط شكلي الذي يريدون تطبيقه الآن بشكل عملي في النقب، ليكون النقب مسرح أحداث مهم خلال الفترة القريبة. وهذا سمعناه قبل يومين أيضا من رئيس منتدى السلطات المحلية البدوية في الشمال، كل عضو كنيسة الآن من اليمين يذهب إلى النقب، وحتى بنت ذهب مؤخرا إلى النقب، يريدون هناك فرض السيادة كل بوجهة نظره، وهذا معناه أيضا إما تهديد البيوت والقرى غير المعترف بها، وإما مصادرة الأراضي والكثير الكثير من المخططات. نكون أيضا مع التقرير التالي.
2: مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية تسود حالة قلق في المجتمع العربي وخصوصا في النقب من احتمال تصاعد السياسات المرتبطة بملفات الأرض والمسكن وهدم البيوت في ظل أجواء سياسية توصف بأنها مشحونة ومفتوحة على مزيد من التشدد. في هذا السياق جاء تعيين يهودا إلياهو على رأس سلطة أراضي إسرائيل ليزيد من حدة النقاش، إذ حذرت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها من أن المرحلة المقبلة قد تحمل تشديدا في سياسات الأرض والتخطيط والتنفيذ. ترى جهات سياسية وحقوقية أن ثلاثة عوامل رئيسية تغذي هذه المخاوف. أولا، استخدام ملف النقب والأرض في الخطاب الانتخابي خصوصا من قبل أحزاب اليمين باعتباره جزءا من سردية فرض السيادة وتطبيق القانون. ثانيا، السعي الحكومي المتكرر قبل الانتخابات لإظهار الحزم في الملفات الداخلية الحساسة. وثالثا، ما يصفه ناشطون بتعيينات وإشارات سياسية قد تعكس توجها أكثر صرامة تجاه القرى العربية غير المعترف بها. في الميدان تتصاعد لغة القلق، ناشطون من النقب يحذرون من أن أي تصعيد في سياسات الأرض قد ينعكس مباشرة على عشرات العائلات المهددة بالإخلاء، كما ورد في شهادات محلية تتحدث عن ضغوط متزايدة وخطط توصف بأنها إعادة تنظيم شاملة. وبين التحذيرات السياسية والواقع اليومي يبقى المشهد في النقب مفتوحا على احتمالات التصعيد.
1: المشهد في النقب مفتوح على احتمالات التصعيد، تقرير الزميلة ياسمين غميض. ومتابعة لهذا الملف، يوم أمس كانت جلسة أيضا بمشاركة أو مبادرة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ولجنة التوجيه العليا، اجتماع في منطقة تل عراد مع أبناء عائلة النباري في أعقاب تسلم العائلة أوامر هدم تستهدف أكثر من 40 منزلا من منازلها، في خطوة تعكس استمرار سياسة الملاحقة والتضييق التي تتعرض لها الجمعية العربية في النقب. أستاذ عقاب العودي مركز الجبهة في النقب، تحياتي، يعطيك العافية، صباح الخير.
3: تحيات، صباح الخير.
1: استمعت التقرير، استمعنا أيضا إلى التفاصيل، بمعنى النقب الآن تحت يمكن أن نقول أمام مرحلة قد تكون خطيرة، أو لا أقول قد تكون مرحلة خطيرة.
3: بكل تأكيد، لكن دعني أدقق ما ورد، ما بعض ما ورد في التقرير.

0: الرياض بأن هذه العمليات المتسارعة في الهدم والتهجير والترحيل الآن سببها الانتخابات واقتراب الانتخابات. هذا الأمر غير دقيق، ربما هذا عامل من العوامل بسبب اقتراب الانتخابات، لكن خذ على سبيل المثال المخطط الذي يريد تهجير فيه كل أهالي تل عراد وليس فقط عائلة النباري. هذا المخطط موجود منذ عام 2022 من أيام حكومة بنت والوزيرة أيلت شاكيت، والآن تنفذه هذه الحكومة.
1: نعم، ولكن الوتيرة، أنا أسأل أستاذ عقاب، أنت تتابع الأحداث هناك، الزيارات المتكررة، شكلي بنغفير، حتى بنت قبل فترة، كلهم يعني بأسلوبه.
0: لا شك أن النقب يستخدم وقود للعملية الانتخابية ووقود لليمين المتطرف للوصول إلى أصوات المجتمع اليهودي تحديدا. لكن أؤكد مرة أخرى أن ما يحدث في النقب هي سياسة ممنهجة غير مرتبطة بحكومة معينة. هذه سياسة كل حكومات إسرائيل المتعاقبة، قد تخف وتيرتها في حين وقد تزيد في حين آخر، لكن هذه سياسة ثابتة ممنهجة اتجاه النقب. هذه المخططات التهجيرية التي يعاني منها النقب هي تختلف مسمياتها، وقد يقول أنهم ألغوها كما حدث في برافر، لكن محتواها ثابت ويتم تنفيذه على أرض الواقع يوما بعد يوم في النقب. النقب يعاني من تطهير عرقي بكل ما تحمله.
1: سؤالي بالنسبة لتل عراد، وأنا أسألك أستاذ عقاب، إذا أخذنا نظرنا إلى خارطة النقب من أعلى، يعني هل الاستهدافات تأتي لمناطق بعينها؟ بفعلا هنالك مشاريع إما لبناء تجمعات سكانية جديدة وإما لنقل مثلا مجموعات من الأهالي إلى مناطق أخرى لمدن وقرى معترف بها، وبالتالي كما يحدث في الضفة الآن في النقب أقل يعني أقل مساحة من الأرض وتوزيع الأهالي على البلدات والمدن المعترف بها.
0: هذا ما ذكرته لك، سياسات إسرائيل، حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ عام 1948 وحتى اليوم، تركيز أكبر عدد من عرب النقب في أصغر بقعة جغرافية معينة. ما يحدث في تل عراد ليس استثناء، بل هو جزء من مخططات حكومات إسرائيل ومن مخطط شكلي، وهو مخطط التركيز الذي يقضي بنقل كل وترحيل وتهجير كل سكان القرى مسلوبة الاعتراف إلى 5 قرى معترف بها في النقب. أيضا جاءت خطة شكلي الثانية التي تم إقرارها في ما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل، التي تستهدف أيضا تصفية الملكية لأصحاب دعاوي الملكية في القرى والبلدات المعترف بها. بالمناسبة الأهالي في تل عراد عائلة النباري بدأوا بالفعل بعمليات هدم ذاتي لبيوتهم، يعني عليهم حسب الأوامر القضائية التي وصلتهم حتى يوم الأحد أن يتموا كل عمليات الهدم لأكثر من 40 منزل. وأيضا أيضا هنالك عائلات أخرى في تل عراد، كل أغلبية عائلات تل عراد تلقت أيضا أوامر إخلاء وأوامر هدم. وأيضا من المقرر إقامة مستوطنات حسب خطة أيلت شاكيت الوزيرة السابقة في حكومة بنت، إقامة قرى 4 قرى يهودية في تل عراد. فما يحدث في النقب كما أقول هو تطهير عرقي ممنهج. ما يحدث في النقب كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة. يعني بالأمس لما كنا في الاجتماع عند عائلة النباري، أن تسمع وأن ترى بأم عينيك أن الإنسان يهدم بيته بنفسه، يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات الباهظة، ولا يوجد له أي بديل. يعني نحن نتحدث عن هدم بيت، لا نتحدث عن هدم حجارة بالأساس، ولا نتحدث عن هدم مبنى.
1: طيب أمام هذا المشهد أستاذ عقاب، أسألك بصراحة، إلى أي مدى هنالك يعني إمكانية للنقب لأن يواجه هكذا مشاريع؟ نتحدث عن الضغط الشعبي والضغط الجماهيري وهنالك المسار القضائي. المسار القضائي كما فهم لا تعولون عليه، ماذا بعد إذن؟
0: دعنا نكون صريحين جدا، الخيارات السياسية أمامنا في النقب محدودة وإن لم تكن منعدمة على الإطلاق. فهذه الحكومة الفاشية العنصرية لا لغة حوار معها ولا لغة تفاهم. نحن وأيضا المسار القضائي بالأساس لا نعول عليه على الإطلاق، فهو يتماهى مع سياسات عندما يتعلق الأمر بالأرض وقضية الأرض والإنسان في النقب تحديدا، يتماهى مع سياسات حكومات إسرائيل الفاشية والعنصرية. نحن في الوقت الحالي نعول أولا على وحدة صف جماهيرنا وعلى النضال الميداني والجماهيري والشعبي، لا نعول على شيء آخر في هذا التوقيت بالذات وفي ظل هذه الحكومة الفاشية والعنصرية. أيضا من المقرر أن تكون جلسة يوم الخميس القادم في رهب للجنة التوجيه العليا لعرب النقب وكافة الأطر القيادات النقبوية مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لاتخاذ خطوات ميدانية وشعبية لمواجهة مخططات التهجير والترحيل.

0: والهدم التي تستهدف أهلنا في النقب.
1: ونحن سنتابع بطبيعة الحال ودائما نأتي بصوتكم من النقب. شكرا لك أستاذ عقاب العودي على هذه المداخلة. تحياتي لك، صباح الخير. إذن هذا المشهد في النقب.

0: إذن كنا في تقرير صوتي وأيضا استمعنا ناشط عقاب العودي من النقب والتهديدات المستمرة هناك لعشرات المنازل هذه المرة في منطقة تل عراد لعائلة النباري، ولكن أعتقد تابعنا في الأيام الأخيرة في لقاءات أيضا مع ناشطين ومسؤولين في النقب أكثر من 5000 بيت هدمت خلال السنة أو منذ يعني إعلان هذه الحكومة ودخولها لمسؤولياتها، بين قوسين وهذا التصعيد مستمر وسيكون كما يبدو أكبر وأخطر خلال الفترة القريبة. نحن الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج في أول خبر لهذا الصباح.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني، تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا، مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى من النقب إلى القدس. والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن عن اعتقال لاعبة المنتخب الوطني الفلسطيني للسيدات. هنالك منتخب وطني فلسطيني للسيدات في كرة القدم، اللاعبة رند حلواني تم اعتقالها من قبل الشرطة بعد استدعائها إلى مركز شرطة البيوت في مدينة القدس. الأستاذ المحامي محمد محمود، صباح الخير.
1: صباح الخير لكم.
0: وما الذي تشكل هذه اللاعبة خطر على أمن الدولة؟
1: يعني الاعتقال تم بالأمس بعد استدعاء إلى شرطة تلبيوت في غربي القدس.

0: ادعاء أنها تعمل في فندق، وقبل يومين تم إلقاء حجارة على مجموعة من المتظاهرين المتدينين أثناء المشاكل التي حصلت فيما يتعلق بالتجنيد. هذا ما كتب في الطلب طبعا التمديد الاعتقال الذي قدم الآن للمحكمة، ونحن ننتظر إحضارها لكي نقوم بعقد جلسة لها والمطالبة بالإفراج عنها لأنها تنكر جميع التهم الموجهة إليها.
1: يعني هي تعمل في فندق
0: تعمل في الفندق نعم،
1: ومن هذا الفندق ادعاء الشرطة أنه تم رشق الحجارة،
0: تم رشق الحجارة واتهموا اللاعبة رانك بإلقاء الحجارة.
1: هي انه هي فعلا يعني القت الحجاره، مش انه هي مثلا تغاضت او غطت او يعني تفاعلت مع،
0: هي مشتبهه بذلك بالقاء حجاره.
1: وهذا بناء على ماذا؟
0: بناء على معلومات يبدو استخباراتيه، ويبدو على ان معلومات من كان موجود في الفندق.
1: وسؤالي استاذ، يعني اولا لكونها لاعبه ورياضيه طبعا هذا لا يغير شيء بالنسبه للسلطات الاسرائيليه، هي انت التقيت بها، نجحت في الحديث معها، هي تنفي كل،
0: نعم هي تنفي جميع الشبهات الموجهه اليها، وهي تعتقد ان ذلك مطارده وتحويل الملف الى شرطه ما تسمى شرطه موريا في التلبيوت، وهي شرطه غير مختصه بالقضايا الامنيه اصلا. فهذا يدل على ان الملف هو فارغ،
1: يعني الملف فارغ. ولكن اسالك استاذ محمد، وانت يعني تعيش تفاصيل القدس، الى اي مدى القدس اليوم كل سنتيمتر يخضع لمراقبه وتصوير ورصد الاوجه، وهنالك تقنيات عاليه جدا، وبالتالي يعتمدون على هذه التقنيات انه يرصدون كل شخص كل مكان في كل زقاق، وفي كل كيف قال القذافي زنقه زنقه، وبالتالي يعتمدون ايضا على تقنياتهم في بعض الاحيان في اعتقال عشرات الشبان والشباب.
0: بعد 17 الأمور تغيرت في القدس، وهناك العديد من الكاميرات التي نصبت أيضا، والحواجز أصبحت حواجز متعددة، ويتم اعتقالات بناء على وسائل تكنولوجية متطورة هي موجودة في القدس، والحصار أكبر، دعنا نقول الحصار خانق أكثر أصبح،
1: نعم
0: بكثير.
1: وبالنسبة لهذه اللاعبة هي يعني تمثل اليوم أمام القضاء
0: الآن نحن سندخل إلى الجلسة
1: الآن، وهنالك طلب بتمديد الاعتقال أم
0: هناك طلب بتمديد الاعتقال لمدة 6 أيام.
1: 6 أيام يعني يعني جماعة أنه مصرين على موقفهم ويطالبون به، وهي تلعب يعني في إطار المنتخب الوطني، وأين يعني هي جزء من فريق، أين تلعب عادة؟ يعني أنا أول مرة بعرف أنه في منتخب فلسطيني نسائي في كرة القدم على فكرة.
0: لا يوجد منتخب للسيدات، منتخب فلسطيني للسيدات، ويتدربون في منطقة الرام وفي المنتخب الوطني، وهناك فريق يشارك في مسابقات أيضا.
1: وهي ابنة القدس؟
0: نعم هي من القدس.
1: على كل نحن سنتابع، أنا طبعا سنكون أيضا على تواصل في هذا الموضوع. شكرا لك، يعطيك ألف عافية،
0: تحياتي،
1: إلى اللقاء. إذن اعتقال اللاعبة ناتالي أبودية صباح يوم أمس من قبل الشرطة في مدينة القدس، هي لاعبة المنتخب الوطني الفلسطيني للسيدات في كرة القدم رند حلواني في 20 من عمرها، تم استدعائها، وكما استمعنا من الأستاذ المحامي محمد محمود الشبهات تندرج في إطار رشق الحجارة على مستوطنين أو على مواطنين إسرائيليين، وكانت في هذا الفندق، وبالتالي تم اعتقالها بناء على معلومات استخباراتية، وستطلب الشرطة تمديد اعتقالها كما استمعنا الآن، هم يتواجدون في المحكمة، سيطلبون تمديد الاعتقال لمدة 6 أيام، في المقابل هي تنفي ما نسب إليها من مخالفات كما أكد لنا المحامي محمد محمود قبل لحظات.

0: ونحن من هذا الملف إلى قضية أخرى. كنا قد تابعنا في الأيام الأخيرة تصريحات رئيس الحكومة حول إمكانية توسيع السيطرة في غزة لتصل إلى نسبة 70%، وهنالك تحذير خطير من تداعيات هذا الأمر. نستمع إلى التقرير التالي.
1: تزايد في قطاع غزة المخاوف من التصريحات الإسرائيلية بشأن توسيع السيطرة إلى نحو 70% من مساحة القطاع، حيث يرى مختصون وسكان

0: أن الأمر لا يتعلق بتغيير حدود على الخريطة فحسب، بل بمستقبل الحياة في غزة برمتها. الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور عمر شعبان يحذر من أن المناطق التي قد تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية تشمل الأراضي الزراعية ومصادر المياه ومحطات التحلية والمناطق الصناعية واحتياطات التوسع العمراني، ما يعني حصر نحو 2 مليون فلسطيني في 30% فقط من مساحة القطاع. وبحسب شعبان فإن هذا الواقع سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الكثافة السكانية ويزيد الضغوط على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي في وقت تعاني فيه غزة أصلا من دمار واسع ونقص حاد في البنى التحتية. يرى باحثون وناشطون من القطاع أن السيطرة على المزيد من الأراضي في قطاع غزة والتي تقدر بنحو 10% ستؤدي عمليا إلى المزيد من موجات النزوح والتفاقم أزمة السكن والخدمات، إضافة إلى تقليل المساحات المتاحة لإعادة الإعمار وبناء المدارس والمستشفيات في المستقبل. ويؤكد مراقبون أن الجدال الدائر في قطاع غزة لا يتركز على البعد العسكري فقط، بل على ما إذا كانت الظروف المعيشية ستبقى تسمح باستمرار الحياة في القطاع. فبالنسبة لكثير من السكان فإن السيطرة على 70% من مساحة غزة قد تعني تغييرا جذريا في إمكانية البقاء وإعادة بناء الحياة بعد الحرب.
1: إذن هذا التهديد المباشر، وما سمعنا أيضا في التقرير للزميلة ياسمين غميض، وما معنى السيطرة على 70% من قطاع غزة ومرافق الحياة هناك التي تتلاشى. ولكن هذا ينقلنا بعد ذلك إلى الزاوية الاقتصادية وارتفاع الدولار بعد تصريح لمحافظ بنك إسرائيل، وأيضا اكتتاب شركة عربية في بورصة تل أبيب، شركة عربية نصروية في بورصة تل أبيب. التفاصيل فيها هذين الملفين مع الزميل مجد كرام. أستاذ مجد أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح الخير زاكي.
1: نبدأ بالدولار، وضع الدولار بعد تصريح لأمير يارون.
2: نعم، يعني سعر الدولار قفز بشكل مفاجئ مقابل الشيكل مبارح صبح، كان عند 2.81 تقريبا، ومع نهاية اليوم وصل إلى 2.84 شيكل، واليورو ارتفع كمان ل 3.3 شيكل. يعني في 3 أخبار اجتمعت بيوم واحد اللي أثرت على الشيكل وأضعفته بشكل طفيف مقابل عملات مركزية، وأولها وأكبرها طبعا الدولار. الخبر الأول، محافظ بنك إسرائيل أمير يارون قال إنه ممكن يخفض الفائدة قريبا، ولما الفائدة بتنزل الشيكل بضعف قانون بسيط. والخبر الثاني من إيران، وكالة أنباء إيرانية قالت إنه المفاوضات مع أمريكا ممكن تنتهي، وأكثر من هيك إيران بتفكر تغلق مضيق هرمز بالكامل، السبب اللي تعطيه طهران طبعا هجمات الإسرائيلية على لبنان. وترامب من جهته رد ببرودته اللي متعودين عليها، بهمنيش اللي بيصير إذا انتهت المحادثات. والخبر الثالث تقريبا، وقف اطلاق نار بين اسرائيل وحزب الله اللي مش عم بيصير بشكل قريب، واعلن ترامب على السوشيال ميديا اقوال شوي متغيره عن اللي بيصير في ارض الواقع. كل خبر من هدول لحاله كافي يحرك السوق، ولما الثلاث اجتمعوا بيوم واحد الدولار قفز وقفز امام الشيكل. يعني بالعالم الحركه كانت اهدى، اليورو ارتفع قليلا.
1: سؤال مجد، هل هذا الارتفاع يعني قد يتخطى حاجز 3 شيكل، ولا ما تم التراجع يعني قد يمكن نقول ينتعش الدولار ولكن ليس بنسبه عاليه؟
2: يعني سوق العملات بإسرائيل جاك اليوم بطل يتحرك بالأرقام، بطل يتحرك بالأحداث الاقتصادية، إنه هو عم بتحرك بالحكي والحكي فقط. يعني تصريح من محافظ بنك إسرائيل، تغريدة صغيرة من ترامب، أو خبر من إيران، كل واحدة منهن تقدر تقلب السعر بساعات قليلة. يعني السؤال للأيام القريبة، هل قفزة مبارح هي بداية لتصحيح حقيقي الدولار أمام الشيكل، وراح نشوف ارتفاع للدولار قريبا، ولا لحظة عابرة قبل ما يرجع الدولار لينزل؟ ومبارح حكينا على كل طريقة الولايات المتحدة مع التعامل مع الدولار مقابل العملات المركزية بالعالم لتقوية الانتاج المحلي في أمريكا. فلهيك السؤال هذا رح يضل مفتوح بالأيام القريبة، وجوابه مش رح يكون واضح.
1: هو الجواب غير واضح كما يبدو في كل ما يرتبط بسياسة ترامب. انقلنا إلى البورصة مجد.
2: نعم، يعني خبر بنفع نقول بفرح القلب، تنسمع من مجتمعنا العربي يخرج أو تخرج عائلة اللي تتخطى كل الحدود، عائلة طنوس من مدينة الناصرة عم تكتب التاريخ. اكتتاب شركة بساط، شركة

0: بناء وتطوير عقاري في بورصة تل أبيب بقيمة 3 مليار شيكل. شركة بساط المملوكة بنسبة 80% لعائلة طنوس و 20% لشركة التأمين العملاقة هفينكس أنجزت اكتتابها الأول للجمهور بقيمة قاربة 3 مليار شيكل. يعني هذا الاكتتاب تجاوز كل التوقعات. بجملة واحدة الاكتتاب هو طرح أسهم شركة للبيع للجمهور في البورصة لأول مرة عشان تجمع أموال من المستثمرين مقابل نسبة من ملكيتها. الشركة طرحت تقريبا 14% أقل 13.75 من أسهمها مقابل 400 مليون شيكل، وحصدت طلبات بقيمة مليار شيكل، يعني ما يعادل 2.5 ضعف حجم الطرح. والمؤشر الأبرز على ثقة السوق في الشركة، يعني بعام 2022 اشترت فينيكس حصتها بالشركة بقيمة 1.1 مليار شيكل للشركة بوقتها. اليوم القيمة فعليا أكثر من تضاعفت مرتين بأقل من 4 سنوات. يعني شركة بساط تأسست عام 1972 على يد عائلة طنوس من مدينة الناصرة، ومكاتبها كانوا في مدينة الناصرة، ومن وقتها بنت سمعة قوية كواحدة من اللاعبين.
1: هل هذا معناه أن الجمهور يستطيع أن يشتري أسهم مجد؟ يعني هو مفتوح.
0: نعم، ببساطة هذا اللي بيصير. الجمهور بيقدر يروح على بورصة تل أبيب ويشتري أسهم مثل ما بتشتري أسهم أي شركة في البورصات العالمية وفي بورصة إسرائيل. يعني شركة بساط عم تدخل البورصة من موقع قوي جدا. حجم الطلبات الحالية في الشركة 5.3 مليار شيكل مع 412 موظف فقط. أرقام بتشير لشركة ناضجة مع قدرة تشغيلية متينة وتدفق إيرادات مستقبلي مضمون. واللي بلفت النظر بشركات بالحجم الحالي لشركة بساط هو أنه العائلة لا تزال في قلب القيادة. يعني ألياس طنوس الجيل الثاني من الإدارة بيشغل اليوم منصب المدير العام لمجموعة بساط. والشركة أعلنت أنه الأموال المجمعة رح توجه نحو تمويل النشاط التجاري الأساسي وتوسيع نشاط الاستثمار، وخاصة في اتفاقيات المرافقة المالية للمشاريع.
1: ونتمنى دائما النجاح لهكذا مشاريع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، يعطيك العافية. تحياتي الزميل
0: ماجد.
1: صباح الخير، إلى اللقاء. سلامات.

ومع الزاوية الاقتصادية وزميل مجد كرام نحن نصل إلى ختام البرنامج. أعزائي المستمعين والمستمعات، أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حاج، أسيل كبهة في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. بعد فاصل قصير النشر في تمام التاسعة، وبعد ذلك زميل زهير بهلول في برنامج يوم جديد لهذا الصباح. نهاركم سعيد وآمن، تحياتي.

0: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
1: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
0: أوكي زبطة تمام. بس أمكور أمكور
2: أمكور. بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
3: أمكور. أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
4: ركبت كل أنواع المكيفات

0: اليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجلين في الأربعينيات من عمرهما بجروح خطيرة وإصابة آخر بجروح طفيفة جراء حادث طرق وقع بين شاحنة ومركبة على شارع رقم 6 بالقرب من مفترق باقة جت باتجاه الجنوب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها قالت الشرطة إن الطريق مغلق أمام حركة المرور، داعية السائقين إلى اتخاذ طرق بديلة وسط استمرار التحقيقات في ملابسات الحادث. في الخليج، أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت صباح اليوم عن استهداف مبنى ركاب في مطار الكويت الدولي بطائرة مسيرة وصواريخ إيرانية، ما أدى إلى تفعيل خطة الطوارئ إلى جانب وقوع إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار. وأضافت الهيئة أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار وتحويل عدد منها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. إلى لبنان، أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان صباح اليوم عن ارتقاء 6 أشخاص في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على منطقة الحوش في قضاء صور. وأفادت مصادر لبنانية بارتقاء مسعف في غارة إسرائيلية على عرب صليم جنوب البلاد. قال قيادي في حزب الله في تصريحات صحفية إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون شاملاً ويضمن انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن موقف الحزب مرتبط بالتزام إسرائيل بالاتفاقات. بالمقابل، نقل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تلقت رسائل تفيد بأن الحزب لن يهاجم إسرائيل ما لم تستهدف بيروت. من جهتها، أفادت مصادر لبنانية بأن الوفد التفاوضي اللبناني ركز خلال محادثات واشنطن على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شاملاً في وقت تتواصل فيه المساعي الأمريكية لإنجاز اتفاق. نقلت مصادر إسرائيلية عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي أجرى اختبارات على أنظمة مختلفة لاعتراض الطائرة المسيرة باستخدام مسيرات مضادة دون أن تتجاوز نسبة النجاح 50%. وأضاف المصدر أن العمل مستمر لتحسين الأداء والاستفادة من التجارب الميدانية، وذكر أنه تقرر توزيع نظام الخنجر وهو نظام رؤية ذكي مضاد للطائرات المسيرة، إلى جانب نشر عدد محدود من أنظمة الليزر المصغر. إلى قطاع غزة، أفادت مصادر صحفية اليوم بأن الغارات وإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي متواصل في مناطق متفرقة من قطاع غزة يشمل خان يونس وجباليا وشرق مدينة غزة بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية. كما نفذ الجيش عمليات نسف لمباني سكنية في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح للأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني بالانضمام إلى الوفد الإيراني المشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وفي الوقت ذاته، أكد أن واشنطن لا تعترض على دخول المنتخب الإيراني وأفراد طاقمه الرياضي إلى البلاد للمشاركة في البطولة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 31، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، في الناصرة 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا في أمان الله.

الحفاظ على ماء الوجه، هذا ما ورد في خاطري حينما استمعت إلى الرشقات، رشقات التشاؤم والشتائم التي وجهها وأطلقها بلا رحمة بلا شفقة الرئيس الأمريكي باتجاه الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لماذا فقدان الحفاظ على ماء الوجه؟ يبدو بأن بنيامين نتنياهو قد فقد نهائيا كرامته، وفقد أيضا عموده الفقري، باعتبار أن هذه الكلمات التي رشقها بفظاظة الرئيس الأمريكي باتجاهه لم تلقى أي رد من قبل الرئيس الإسرائيلي، الذي خنع تبهدل وأثبت بأنه إنسان مبتذل. وفي نهاية المطاف إسرائيل هكذا أعتقد باتت دولة وصاية إضافية للولايات المتحدة. لماذا رفع بنيامين نتنياهو الراية البيضاء؟ لأنه هكذا هو، هكذا هي اللبنة التي كونها الخالق برمته إلى هذا المخلوق الذي أثبت مرة أخرى وللمرة لربما المليون بأنه لا يليق لرئاسة دولة أينما كانت.

ليليان حاج إلى جانبي في التقنيات الهندسية الموسيقية، والزميلة ياسمين عابد تقود هذا البرنامج في غرفة أو من غرفة التحرير والإنتاج. أسيل كبهة أيضا في غرفة الأخبار، والبرنامج بإشراف الأستاذ جاكي خوري.

إذن نحن وإياكم ضمن أطار برنامج يوم جديد للعدد عدد يوم الأربعاء، ونحن وإياكم حتى قرابة 11.

لا أعرف إن كانت العلاقات المتأزمة بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب قد تؤدي إلى أزمة كبيرة مستديمة أو مستدامة، باعتبار أن الولايات المتحدة تقف وراء إسرائيل ولا تزال تقف وراء إسرائيل، هي تزود إسرائيل بالأسلحة وهي تدعم إسرائيل بمبالغ طائلة، وأكثر من ذلك هي تعطي المناخ المناسب للرؤساء الإسرائيليين بأن يرتعوا ويمرحوا في رحاب الشرق الأوسط بسيادة تقريبا مطلقة وبدفعة هوائية أو معنوية من قبل الرئيس الأمريكي بشكل دائم. أضف إلى ذلك بأن دونالد ترامب كان قد يعني مد يد العون إلى بنيامين نتنياهو عينيا في الكثير من المناسبات، وأذكر حينما وصل إلى الكنيسة وتوجه إلى رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ بأن يقدم العفو على بنيامين إلى بنيامين نتنياهو في قضايا الرشاوة والانحطاط الأخلاقي والجمهوري، وطبعا لا ينسى أحد، ويبدو بأن بنيامين نتنياهو مستعد أن يطاطئ رأسه وأن يحني هامته أمام الرئيس الأمريكي في كل الظروف، لأن من يعطي يأخذ في نهاية المطاف.

الإيطالية والأمريكية والعالمية والدولية والأعجمية واللغة الإنجليزية المبهرة والمفلفلة، كل هذا لم يمنح هذه الشخصية القدرة على مواجهة دونالد ترامب حتى في أحلك وأبسط المواجهات، حينما أنت تكون على حق ويرشق الآخر باتجاهك اتهامات ساخرة وعديمة الأخلاق يترتب عليك بأن ترد على الأقل بجملة أو جملتين، ولكن بناء على تسريب المحادثة هكذا بناء على المعلومات التي رشحت، بنيامين نتنياهو صمت صمت الخروف. لا لا تقلقوا، لست هائجا وثائرا صبيحة هذا اليوم، أنا أتحدث بناء على مشاهدتي ومراقبتي للأحداث التي تصل إلينا من خلال وسائل الإعلام المختلفة. لست ثائرا، لست عصبيا، هكذا أتكلم بسلاسة مطلقة.

سخر الإسرائيليون كثيرا في الماضي على خنوع الأنظمة العربية، ويبدو بأن هذا الخنوع وصل إلى سلة الحكم في إسرائيل. بنيامين نتنياهو الذي يبدو وكأنه الرجل الحديدي في السياسة

باتجاه آخر، صرخت الحكومة بالأمس على دعم بلدات شمالية على الحدود بمبالغ لا يستهان بها. في نهاية المطاف يعترف أو تعترف الحكومة الإسرائيلية بأحقية هؤلاء الذين يعانون بفعل إدارة سياسية غير سليمة للحكومة الإسرائيلية. أضف إلى ذلك بأن الحياة تعود إلى منظومها أو منظومتها الاعتيادية أو روتين الحياة الاعتيادي، باعتبار أن المدارس تعود إلى التعليم والطلاب والطالبات يعودون إلى التعلم والتعليم. وطبعا هذا الأمر هو مرحلة، أنتم تعرفون بأن لا أحد يستطيع أن يتكهن أكثر من متر من الآن، لأن هذه البلاد تغط تحت سبات عميق في الفترات الأخيرة وتتأرجح ما بين النعم ولا

أنا وكعادتي أتابع طبعا المباريات الرياضية في شتى أرجاء العالم، وما يثيرني في الآونة الأخيرة هو طبعا البطولة الفرنسية رولان غاروس التي أتابعها، والتي بكلمة واحدة أقول بأنها مفاجئة، بأنها هي أيضا مفاجأة، باعتبار أن كل المصنفين قد أطيحوا ومن تبقى هو الأندردوغ. تحية للأندردوغ.

0: الزميل أدهم حبيب الله، ليس أجمل من أن أبدأ هذا البرنامج بمحاورتك أنت، باعتبار أنك تتابع المرحلة الثالثة للمفاوضات في الولايات المتحدة. على ماذا تنم هذه الجولة الجديدة؟ هل هناك وراء الأكمة ما وراءها؟
1: طبعا خير لك أبو عادل ولكافة المستمعين.
0: يا هلا.
1: بداية يعني دعني أقول بأن الخارجية الأمريكية قالت بأن هناك تقدم ملحوظ في مسار المفاوضات من الجولة الرابعة بين الأطراف.
0: الرابعة ليست الثالثة، أنا أخطأت، اعتقدت بأن هذه المفاوضات هي الثالثة.
1: نعم هي الرابعة. نعم. وأيضا تأتي يعني مع استمرار النيران، ولكن هي مستمرة اليوم أيضا لليوم الثاني على التوالي. الآن بيان الخارجية الأمريكية والذي جاء يعني ليلة أمس أو في صبيحة هذا اليوم شدد على أن هناك العديد من المراحل التي تم التقدم بها، لا نعلم ما هي المراحل، ولكن

0: على المستوى السياسي والأمني. هذه المفاوضات يعني تسير بمسارين، الأول يسير في واشنطن، الثاني يسير في الدوحة. المسار الثاني يقوده عمليا مبعوث نبيه بر رئيس البرلمان اللبناني بجهود قطرية وأيضا عربية هناك. الهدف منه هو عمليا وقف اطلاق النار، التوصل إلى تسوية، وأيضا شمل لبنان في أي اتفاق قد يكون على مستوى المنطقة أيضا بمفاوضات إيران. لذلك نبيه بر وعمليا الوصي على الطرف الآخر، نقصد هنا حزب الله، بينما الدولة وأيضا الرئاسة أو رئاسات الرئاسة اللبنانية تستمر عمليا في الجهود الدبلوماسية من أجل احتواء التصعيد وأيضا الذهاب. الآن هناك انتقادات عمليا لهذا المسار في واشنطن، لأن هناك من يرى بأن الضغوط الأمريكية على لبنان، لا سيما الضغوط الممارسة على الرئاسات، هي فعليا يعني دون سيادة، بمعنى لأن القرار ليس سيادي. لنا لما يتفاهمات، لأن الحرب مستمرة لم تتوقف عمليا، الحرب هي تحت النيران في هذه المرحلة مستمرة.
1: ولكن لا نستطيع أن نغفل عن طبعا التدخل الكبير والممنهج لإيران في هذه البطقة وهذه المعادلة التي تتحدث عنها أدهم.
0: نعم، بداية يعني دعنا نكون واضحين، وفق الروايات وأيضا وفق التسريبات وفق البيانات، الذي أدى عمليا إلى وقف الهجوم على بيروت، والذي حتى هذه اللحظة يثير نقاش وجدل داخلي كبير جدا في إسرائيل، هي التهديدات الإيرانية التي عمليا قالت أي قصف قد يطال العاصمة اللبنانية بيروت في هذه المرحلة من المفاوضات الدبلوماسية قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق وأيضا إلى عودة الضربات على البلدات الشمالية من قبل إيران. لذلك تدخل ترامب، لأن على ما يبدو هناك ملامح لاتفاق قد يكون قريب، وهذا ما ألمح إليه ماركو روبيو ليلة أمس عندما قال عمليا قد نبرم الاتفاق اليوم أو يوم غد أو خلال هذا الأسبوع. هناك بعض النقاط العالقة، ولكن هناك ارتقاء على ما يبدو في مستوى المفاوضات إلى مراحل متقدمة. هي ليست لا يمكن حل كل المشاكل، يعني كي نوضح، لا يمكن حل كل المشاكل العالقة، الوصول المجمدة، فتح مضيق هرمز، قضايا عالقة، لأن إيران تمتلك عمليا أوراق ضغط كبيرة جدا، فقط في أسبوع أو أسبوعين، ربما قد تستمر المفاوضات لأسبوعين إضافيين. ولكن في هذه المرحلة ورقة الضغط الإيرانية إلى جانب التعهد الذي كان من محمد باقر قليباف، والذي قال بالأمس في مهاتفة جرت بينه وبين رئيس البرلمان اللبناني، نظيره اللبناني، قال له عمليا أي اتفاق بين أمريكا وإيران، البند الأول سيكون وقف الحرب على لبنان، وهذا لربما الشرط الإيراني الأول في هذه المرحلة لوقف الحرب، ليس فقط في بيروت إنما في كل القرى الجنوبية. والآن أريد أن أتحول بك إلى هذه النقطة. اليوم هناك انتقادات كبيرة جدا في إسرائيل، ليس فقط على تحويلها إلى دولة وصاية أمريكية عمليا تلبي وأيضا تنفذ عمليا الرغبات الأمريكية وأيضا رغبات دونالد ترامب، الذي عمليا ربط أيضا المسألة الداخلية السياسية، تصريحاته حول إنقاذ نتنياهو من الحبس وأيضا من التهم الموجهة إليه. ولكن أريد أن أتوقف، هناك خوف وقلق كبير إسرائيل أن المعركة حسمت في مساحة واحدة فقط، وهذا ما يريده حزب الله، وهي معركة جنوب لبنان، وهناك لربما قد يستنزف الجيش الإسرائيلي. فقد دعني أشير أستاذ زهير، ليلة أمس نحن نتحدث فقط عن 8 إصابات على الأقل في صفوف الجنود الإسرائيليين من الطائرات المسيرة، بمعنى رغبة حزب الله أن يلعب اللعبة في ملعب واحد فقط في جنوب لبنان هي لعبة قد تبدو فيها إسرائيل خاسرة، وهذا ما ركز عليه الكثير من المحللين العسكريين والأمنيين، لأن حزب الله يريده أن تكون حرب استنزاف. صحيح أن العمليات الآن ستقتصر في تلك المناطق، ولكن الضرر الأكبر، وإن كانت إسرائيل تسيطر على مناطق واسعة، وبالأمس يعني الجيش أعلن تقدمه إلى الضاطر الغربية وأيضا الشرقية، وهما يعني بلدتان على فكرة. إسرائيل هناك تأخرت كثيرا في محاولات السيطرة وحتى الآن لم تسيطر.
1: هذه هي النقطة الدراماتيكية في هذه المعادلة. أنت تعرف عادة في السياسة هناك طرف هنا وطرف هناك، ولكن هنا نتحدث عن أطراف الحكومة اللبنانية، نتحدث عن حزب الله، نتحدث عن إسرائيل، نتحدث عن إيران، نتحدث عن الولايات المتحدة. المعادلة يعني متشابكة بشكل كبير، لدرجة بأن هناك من يقول في إسرائيل، وهذا تعليقا على كلامك أخ أدهم، أنه في نهاية المطاف رغم التقدم الإسرائيلي هنا وهناك، إلا أنه في نهاية المطاف من مصلحة إسرائيل أن تتقهقر إلى الوراء لكي ترتب أوراقها أمام هذه الوسائل الهجومية الطائرة الحائمة في أجواء وسماء لبنان.

0: والتي تؤدي إلى إصابات دراماتيكية في صفوف الجيش الإسرائيلي.
1: صحيح، وهذه النقطة لربما قد تأخذنا إلى نقطة أساسية عمليا البعض أيضا قرأ من هذه الزاوية، أن إسرائيل بعد 3 أعوام عمليا من الحرب حتى الآن، صحيح كان هناك إنجازات عسكرية ولكن لم تحسم استراتيجيا، بمعنى اليوم الرئيس الأمريكي تدخله الذي كان أو الأول من أمس عمليا في مسألة وقف الهجوم على بيروت، الهدف منه كان عمليا أن يمسك بزمام الأمور، هو يشعر عمليا بأن لا يوجد قائد رئيسي أو لربما قائد مسؤول في إسرائيل يحول هذه الإنجازات إلى إنجازات سياسية، بمعنى الذهاب إلى مسار دبلوماسي ووقف الحرب. على العكس، وبدأ يشعر عمليا بأن هذه الحكومة تريد أيضا أن تستمر حالة التوتر على كافة الجبهات حتى الانتخابات، وهذا ما يرغب به نتنياهو، لذلك هو وبخه وهنا وبخه في المعنى، رغم نفي ترامب الليلة قال لا يعني كانت محادثة لطيفة كما وصفها، ولكن يعني موقع أكسيوس كما أشار هذه ليست المرة الأولى عمليا التي ترامب يوبخ بها نتنياهو، لأن بدأ هناك شعور عمليا أن هذه الحكومة لا تريد عمليا حسم الجبهات والذهاب إلى اتفاقيات أو تسويات، ونتنياهو على ما يبدو بدأ يشعر من خلال لبنان بأن هناك اتفاق قد يبرم بين واشنطن وطهران، وهذا الاتفاق في هذا التوقيت الحساس قد يؤدي عمليا إلى بداية انهيار أيضا حكومة نتنياهو من الداخل وتراجع شعبيتها، لأن هناك انتقادات كبيرة جدا أن كل الإنجازات العسكرية تلاشت فجأة وكأنها لم تحدث أي إنجاز استراتيجي، حتى أكثر يعني هناك من انتقد اليوم أيضا إيال زمير رئيس هيئة الأركان قال له أنه يقع بين فكي الكماشة بين واشنطن وطلباتها وبين طلبات حكومة إسرائيلية تستنزف جيش داخل لبنان. وأنا أقول لك من هنا يعني بدأت بعض الأصوات ليس صدفة خلال العقد القادم لربما أيضا إذا بقي الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان أن تعود حركة الاحتجاج التي كانت على غرار سنوات الثمانينيات أمهات الأرض،
0: وهذا ما يؤدي إلى الخشية الكبيرة في صفوف معسكر بنيامين نتنياهو. ويبدو بأن الحسم العسكري بعيد المدى، والسؤال هو إن كانت المفاوضات قريبة المدى رغم كل العقبات التي تتحدث عنها أدهم.
1: المفاوضات في نهاية المطاف قد لا تؤدي إلى أي اتفاق، إنما إلى في هذه المرحلة يمكن أن يكون هناك اتفاق وإسرائيل عمليا تحتل مناطق في داخل جنوب لبنان وتقوم عمليا بتدمير ممنهج للقرى اللبنانية بشكل ربما بدأ حتى يلاقي انتقادات حتى في داخل إسرائيل البعض، وأنا لا أقول هنا أغلبية كبيرة يعني، ولكن على الأقل هي لم تحدث أي تقدم أو أي نتائج ملحوظة، حتى يعني احتلال قلعة أشقيف يعني هناك من يرى بها بأنها فقط رمزية، يعني عمليا تصفية حسابات من سنوات الثمانينيات لا أكثر، ليس بها أي بعد استراتيجي ولا أي شيء. في نهاية المطاف أي اتفاق قد يكون مع لبنان قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل وتراجعه في هذه المرحلة، وحزب الله التزم حتى الآن. ولكن أريد أن ننوه إلى نقطة هامة جدا ونتحدث يعني في سياق أيضا التوترات، ليس من البعيد وليس من المستحيل أن نرى أيضا تصعيد وحملة عسكرية واسعة، على الرغم من أنها لم تتوقف، ولكن هناك رغبة إسرائيلية في توسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة، والليلة بدأت عمليا ملامح تفجيرات كبيرة جدا في العديد من المناطق، قائد المنطقة الجنوبية بدأ يلمح عمليا إلى عودة النشاط العسكري، وأيضا في هذه النقطة لا نستبعد أيضا عودة القتال هناك إذا كانت جبهة لبنان في هذه المرحلة مستقرة.
0: أوكي، أستقي طبعا العنوان الرئيسي من خلال تحليلك الجدير أدهم بأن الاحتجاجات قد تدلف وتصل إلى باحات وساحات إسرائيل في أعقاب العقم الذي أصاب الجيش الإسرائيلي أمام حزب الله. إذن أسعدت صباحا أدهم، ومن هنا الإعلانات الأولى.
2: وأخيرا هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعون للافتتاح الرسمي لبتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلا وسهلا بكم في افتتاح بتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة، عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي، بيت البن حكاية وفن.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا

0: كمال 15 سنة تقني مكيفة.
1: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
0: في مكيف، في تورنادو انفرت.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.
3: ما دمنا تحدثنا مع الزميل أدهم حبيب الله عن الأوضاع التي وصلت مجددا إلى قطاع غزة، نود أن نتحدث لنا حول هذا الموضوع. هل هناك طبعا تأزم في الأوضاع هناك؟ الأستاذ طارق دحلان، أسعد الله صباحك.
4: صباح الخير وصباح الخير لجميع مستمعي راد.
3: هل نستطيع أن نقول بعد أن نصبح عليك أيضا بأن خان يونس وقطاع غزة قد عادت إلى دائرة العنف؟
4: يعني الاستهدافات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لم تتوقف. نحن يعني نتحدث عن هدنة إنسانية مستمرة منذ ما يزيد عن 6 أشهر، ولكن القصف الإسرائيلي ما زال متواصلا حتى هذه اللحظة. هذه الليلة هي أحد الليالي الصعبة كانت في مدينة خان يونس، حيث العمليات النسف التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، هذه الانفجارات التي هزت المدينة والتي أيضا دبت الرعب في قلوب النازحين داخل مدينة خان يونس. جميع محافظات
3: لكي أكتمل أو تكتمل الصورة، أود أن أسأل يعني هل الأوضاع لغاية الآن كانت بشكل أو بآخر يعني روتينية وعلى حين غرة اندلعت الأمور بهذه الشكلية؟
4: لا، هي ليست طبيعية. منذ بدء الهدنة الإنسانية حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن استمرار القصف الإسرائيلي، عمليات النسف وعمليات التوغل الإسرائيلية بشكل يومي. هناك خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، القصف ووقف إطلاق وأيضا إطلاق النار لم يتوقف. هناك عمليات تقدم يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية من المحافظة وأيضا المناطق الجنوبية، حيث تم تقديم الخط الأصفر خلال الأيام الماضية في المناطق الجنوبية.
3: من يقوم بمراقبة الأوضاع وبسط النفوذ لعدم الانزلاق إلى هذه الدائرة التي يخشى لها الكثير ممن لهم ضلوع في هذه الأمور، وخاصة السكان العزل في قطاع غزة؟
4: يعني ليس هناك من يراقب، هو يعني الدول التي تمت أو برعايتها وقف إطلاق النار من المفترض هي التي تقوم بمراقبة وقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل تتعنت بعمليات الاستهداف ولا تخضع لأي من الشروط التي وضعت لوقف إطلاق النار. حتى هذه الساعة نحن نتحدث عن خروقات بشكل يومي، ومنذ بدء إطلاق النار ودخول حيز التنفيذ هناك ما يزيد عن 400 قتيل في قطاع غزة وفي جميع محافظات قطاع غزة إثر الاستهدافات الإسرائيلية والخروقات المستمرة التي لم تتوقف حتى هذه الساعة. يعني نحن نتحدث
3: هل من ضمن هذه الخروقات طبعا أيضا اقتحامات جوية؟
4: يعني بالفعل هناك غارات جوية بشكل يومي. نحن نتحدث يعني الاستهدافات الإسرائيلية لا تتوقف، القصف الإسرائيلي لا يتوقف، عمليات الاغتيال وقتل الفلسطينيين والنازحين داخل خيامهم لا تتوقف. كان يعني أو خلال ساعات مساء الأمس كان هناك استهداف من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية لنقطة لأحد الخيام، تم استهدافها بشكل مباشر في المناطق الغربية من المحافظة، وهي المناطق التي ضمن المناطق الخضراء. كان هذه الاستهداف أدى إلى وقوع يعني 3 من الإصابات، وصفت جراحها جميعها بالخطيرة. حتى هذه اللحظة نحن ننتظر تطبيق جميع شروط الاتفاق، ولكن يبدو أن إسرائيل مستمرة بالخروقات الإسرائيلية.
3: ما هي موازين القوى أستاذ دحلان؟ يعني هل نستطيع أن نقول بأن القدرة

0: الفلسطينية الحمسوية هي قدرة تؤدي إلى خشية إسرائيلية، أم أن هناك يعني عدم تكافؤ في موازين القوى؟
1: هو أساسا لا يوجد وجه مقارنة ما بين القوى الإسرائيلية والقوى لحركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. إسرائيل تمتلك ترسانة عسكرية كبيرة، المقاومة الفلسطينية لا تمتلك سوى القليل من الأسلحة، وهي أسلحة تعتبر أسلحة خفيفة. لا يمكن مجابهة الترسانة العسكرية الإسرائيلية ببعض البنادق، هذه هي فقط بعض بنادق حاليا موجودة في لدى المقاومة الفلسطينية بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية واستمرار تضييق الخناق الإسرائيلي على قطاع غزة.
0: رب سائل يسأل يعني لماذا لم تفلح القوى الفلسطينية في قطاع غزة بالتزود بوسائل قتالية كما زود حزب الله على سبيل المثال في لبنان، والذي يقارع الإسرائيليين وبشكل كبير؟
1: يعني عندما نتحدث عن القوة في لبنان وحزب الله، يعني المنطقة الجغرافية التي تقع فيها لبنان، هناك عدة طرق لعملية إدخال الأسلحة إلى لبنان والجنوب اللبناني وأيضا إلى حزب الله، ولكن قطاع غزة يحده من الغرب، هو البحر الأبيض المتوسط، من المناطق الشمالية المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، أيضا المناطق الشرقية يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل، المناطق الجنوبية هي المناطق والحدود الفلسطينية المصرية. لا يمكن عملية تهريب للأسلحة من هذه المناطق نظرا للتجديدات الأمنية، لكن لبنان هناك حدود واسعة يتم يعني تهريب السلاح عبر الحدود السورية وأيضا عبر البحر، ولكن قطاع غزة هو قطاع أو منطقة محاصرة منذ ما يزيد عن 17 عاما حتى هذه اللحظة، لا يمكن تهريب أي من الأسلحة أو أي من المواد إلى داخل قطاع غزة نظرا لعملية تضييق الخناق والحصار الإسرائيلي على القطاع.
0: أنت لا تتخيل كم كان هذا درس بمثابة درس بستين ثانية من قبلك بالنسبة للجيو سياسة والجيو حرب، باعتبار أن الجغرافيا تحدد الكثير من موازين القوى، وهذا التحليل كان تحليل جدير برأيي وأشكرك على ذلك. على كل حال، قبل أن نفترق، ما هي المعنويات هناك وما هي الإمدادات التي ينعم بها؟ ينعم هذه كلمة ليست لائقة بهذا السياق، ولكن يتزود بها الفلسطينيين هناك.
1: يعني داخل قطاع غزة يتم تزويد السكان عبر المؤسسات الدولية التي يتم إدخال المواد الإنسانية إليها عبر التنسيق من الجانب الإسرائيلي، وأيضا إدخال الشاحنات التجارية عبر المعابر أيضا التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. هناك ملاحظة مهمة للجميع، هناك عملية تضييق خناق إسرائيلي كبير على المؤسسات الدولية مثل WFP ومنظمة الغذاء العالمي، World Kitchen، وأيضا أطباء بلا حدود. هذه المؤسسات الدولية هي على شافة الانهيار، وقد يتم يعني إلغاء عملها خلال الأشهر المقبلة. هناك تحذيرات من إلغاء عمل هذه المؤسسات التي هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني الذي فقد منازله وفقد كل ما يملك في القطاع، وأيضا فقد مصدر دخله الحال الآن الاعتماد الأول والرئيسي للسكان في قطاع غزة لجلب الغذاء عبر هذه المؤسسات. هذه المؤسسات التي يستمر الجانب الإسرائيلي بتضييق الخناق عليها، إن تمت إغلاق هذه المؤسسات سنشهد مجاعة جديدة في قطاع غزة بسبب التعنت الإسرائيلي. قد نلاحظ ارتفاع في أعداد الوفيات في قطاع غزة نظرا لعدم السماح من قبل الجانب الإسرائيلي إدخال المعدات الصحية اللازمة، وأيضا للسفر المرضى الذين يحتاجوا للعلاج في الخارج بسبب انهيار المنظومة الصحية والإنسانية على حد سواء.
0: أستاذ طارق، يعني أستطيع أن أقول بكلمتين بأن الأوضاع في غزة على شفير الهاوية؟
1: هو بالفعل، يعني نحن الآن في قطاع غزة نعيش أيام صعبة، الأيام المقبلة هي أيام حاسمة للملف الفلسطيني داخل قطاع غزة.

0: تعود الحرب الإسرائيلية، كما يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأي لحظة قد نشاهد عودة للحرب، عودة للمجازر، عودة لعملية النزوع. ولكن نحن نعول بشكل كبير على مجلس السلام وأيضا على الدول الراعية لملف هذه الحرب،
1: وهي
0: الولايات المتحدة الأمريكية على رأسها، وقطر وتركيا وأيضا جمهورية مصر العربية.
1: نعم، لا يزالون فاعلين بهذا الصلاة.
0: بالفعل.
1: وأنت أستاذ دحلان، سؤال أخير شخصيا، أنا بحب يعني أن أنهي هذه الاستدارة وهذا الحديث بكلمة شخصية، كيف تعيش أنت والأمور يعني السائدة بالتشاؤم من حولك؟
0: يعني أنا أعيش كباقي النازحين داخل قطاع غزة، نعيش ويلات هذه الحرب منذ ما يزيد عن 3 أعوام، وهي الحرب مستمرة، الإبادة مستمرة، عائلاتنا تشتتت. أنا على سعيد الشخصي عائلتي نصفها في جمهورية مصر العربية تتلقى العلاج، والنصف الآخر في قطاع غزة. نحن نعاني هنا من الجوع، نعاني من التشرد، من النزوح، من حياة الخيمة. الخيمة هي يعني لا يمكن إيجاد وصف باللغة العربية يصف معاناة النازحين داخل هذه الخيمة التي نحن الآن نحترق داخلها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود أي من المآوي، أيضا انتشار القوارض والحشرات بشكل كبير في قطاع غزة. هي يعني معاناة لا يمكن وصفها. نحن نطالب العالم الدولي بالمجيء إلى قطاع غزة لعيش هذه الحياة، لمراقبة الأوضاع ميدانيا. لا يمكن للكلام أن يصف ما نحن نعيشه، ولكن نطالب من الجميع بالقدوم إلى قطاع غزة لمشاهدة هذه المعاناة،
1: هذه الخيام الملتهبة. هذه الخيام الملتهبة
0: هي خيام متهالكة أساسا، هي لا تقي من حر الصيف أو حر الشتاء، وأيضا لا تقي من يعني من الحشرات والقوارض. لا يعني هناك معاناة كبيرة داخل هذه الخيام. يعني كنا نعيش ما قبل هذه الحرب داخل منازل، كنا منعمين بمعنى الكلمة، الحياة كانت جميلة. كان قبل هذه الحرب كنا نطلق على قطاع غزة هو عصر النهضة بسبب التطور الكبير الذي كنا نشاهده في القطاع، ولكن أتت هذه الحرب لتحول عصر النهضة إلى عصر الدمار، إلى يعني إلى الموت، إلى الجوع، إلى كل مصطلحات اللغة العربية المأساوية التي
1: رسمت على محياي. لو كنت إلى جانبي لوجدتني أبتسم، لأن النهضة الرينيسانس التي تتحدث عنها لم تصل ولا مرة من المرات في السنوات الأخيرة إلى قطاع غزة، ولكن يعني مقارنة بالأوضاع السائدة الآن كانت الأوضاع أفضل في الماضي طبعا.
0: بالفعل.
1: أشكرك سيد طارق دحلان، وأتمنى بأن نعود إلى رشدنا ونتحدث عن أمور فيها إنسانية أكثر في التعامل مع السكان.
0: في المرة القادمة نتحدث، ويكون هناك انفراج على قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار وتزويد المواطنين بالعمل والمال وأيضا المساعدات الإنسانية والصحية.
1: كان لي الشرف التحدث وإياك أستاذ طارق، شكرا.
0: شكرا.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل البلاد، وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاجي ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب1390 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: الشمس دائما.
4: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
5: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: لنضع السياسة جانبا الآن، ريثما نعود إلى السياسة ولا نستطيع أن نعيش بلا السياسة للأسف الشديد. أود أن نتحدث عن التدخين في فترة الحرب، زيادة دراماتيكية بالتدخين ملحوظة في الأشهر الأخيرة والسنوات الأخيرة بفعل الحرب. الأستاذ أحمد حسين أبو حسين هو طبعا من قسم الرئة في مستشفى عمك في العفولة، أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير، كيف حالك وادل؟
0: يا هلا بيك أستاذ أحمد.
1: أحمد أبو شعلي أبو حسن.
0: أبو حسن أحمد أبو حسن، أوكي. أعذرني الورقة امتلأت.
1: الله يخليك يا رب.
0: أستاذ أحمد، يعني إلى أي حد زاد التدخين بفعل التوتر الذي لازم الناس؟
1: صراحة بحد كبير جدا يعني، بس قبل إذا تسمح لبعض قبل ما نفوت بالأرقام ونخربط الجمهور المستمعين، خلينا نعطيك رسالة قصيرة بنص دقيقة لبعض الشغلات.
0: تفضل.
1: بنخوض بعد بنغوص في الأرقام لأنه الأرقام شوي بتخربط.
0: صحيح.
1: فبدي أول شيء أحاول أكسر بعض المعتقدات الخاطئة اللي كثير من الناس بيعتقدوها مثل موضوع التدخين. أولا، لا علاقة بين قوة الإرادة والتوقف عن التدخين. طبعا كل نقطة بدك فيها بعض نقدر نتوسع فيها قديش بدك، فخلينا عد النقاط وبعدين نتوسع في الأمور، ده مش مشكلة. ماشي؟
0: تفضل.
1: طبعا كنا مفيش علاقة بين قوة الإرادة بالتوقف عن التدخين. الإقلاع عن التدخين
0: يعني عمليا بتقول لا ذريعة للالتئام مع التدخين، لأنه التدخين مش رح يسعف الإنسان، يعني في عندك إرادة، استغل الإرادة.
1: ما إلها علاقة الإرادة، ما إلها علاقة بترك التدخين. يعني بقول لك أنا عندي إرادة وما عنديش إرادة، ما لهاش علاقة. إذا بدك نتوسع فيها شوي بتوسع فيها شوي.
0: يعني هل نستطيع أن نقول بأن السبب هو سبب وهمي لا علاقة بالنسبة له مع واقع الحال؟
1: السبب مش وهمي، السبب هو عملية الإدمان. عملية الإدمان هي عملية اللي بتنسي اللاوعي للإنسان، وإحنا الأشياء اللي بتتعلق باللاوعي ما إما سيطر عليها.
0: اللاواعي زيغموند فرويد صرنا نتحدث الآن
1: تقريبا لأنه الأشياء اللاواعي أو اللا إرادية. يعني أعطيك مثال بسيط، يعني أنت هسا وأنت قاعد مرتاح كديش النبض عندك ما بتعرف إلا ما تكيزه، مظبوط؟ بس من إرادتك تقدر تقول بدي أنا وقت النبض 150-170 مثلا نبض، بعمل جهد جسماني من إرادتي بوصل النبض 170، بس وأنا قاعد حاط إجر على إجر ما بقدر أقول للقلب تبعي حتى اشتغل على 170، مظبوط؟ كان هاي الأشياء بتتم لا إراديا، يعني حسب احتياج الجسم. فنفس الشيء بالنسبة للتدخين، التدخين هو لا إرادي، يعني ما بشوف مدخن لو ولع التجارة تبعته بشكل لا إرادي. فإذا إحنا أول شغلة بدنا نحاول نحول التدخين من إشي لا إرادي
0: إلى إشي
1: إرادي مشان أقدر أسيطر عليه. فقوة الإرادة تبعتي لحالها وأنا قاعد بس أقول بدي إرادي ما بقدر أسيطر على موضوع التدخين.
0: إذا خلينا نكمل بشكل معكوس بهذه المعادلة، يعني هل نستطيع أن يعني نقول بأن أضرار التدخين يجب أن تكون يعني مفهومة ضمنا بالنسبة لأولئك المدخنين من حيث الضرر الكبير، الضرر الصحي الذي يلازم الناس؟
1: أكثر واحد بيعرف أضرار التدخين هو المدخن نفسه. بس هاي ما بتعطي دافع قوي للمدخن مشان يترك التدخين. أخرى مرة هنحكي عن إدمان، واحد أخطر أنواع أو أقوى أنواع الإدمان الموجودة. ماشي؟
0: من أخطر
1: أنواع الإدمان الموجودة. عشان هيك إحنا بدنا لازم نروح بطريقة مغايرة ونشان نصبر على موضوع التطعم للتدخين في هاي.
0: أستاذ أحمد، يعني أنت أشرت بحكمة كبيرة إلى قضية الأرقام يعني أنت بتعرف أنه من دروس وأصول التعليم والتعلم للإعلام والصحافة ندرس بشكل عام بأن الأرقام لا تذوت سريعا، لأنك يعني تلقي بهذه الأرقام أمام المستمع أو أمام المشاهد وهناك صعوبة كبيرة بتفهم هذه الأرقام، ولكن رغم كل ذلك، رغم ما قلت لغاية الآن، إلا أنه في نهاية المطاف أود أن أتحتلن، كم كانت الزيادة رقميا أو نسبة مئوية مع العرب في سياق الحرب؟
1: سياق الحرب الارتفاع هو كبير جدا، وخاصة مع دخول التجارة الإلكترونية للمجال التدخين.
0: التدخين الإلكتروني أصدق؟
1: الإلكتروني زاد نسبة التدخين بشكل كبير جدا، وكمان تنساش أنه إحنا تقريبا من 6-7 سنوات إحنا موجودين كل الوقت بوضع ستريس قوي، بوضع نقول احنا شو نقول ستريس بالعربي،
0: ستريس ضغط
1: جدا. يعني بلشت 2019 الكورونا، بعد الحروب المستمرة
0: 6 سنوات من حياتنا راحت هباء
1: بالضبط، وبهاي 6 سنوات كانت ارتفاع ملحوظ في نسبة التدخين، كانت على مستوى الوسط العربي أو مستوى الوسط اليهودي.
0: زالت أكثر من 50% يعني ظاهرة التدخين؟
1: طبعاً حوالي إحنا بشكل عام كنا وصلنا تقريباً 19.2 لحد 19.8 يعني ب2022 شوي نزلنا، أما بعد صارت ارتفاع كبير. يعني اليوم إحنا بنحكي تقريباً يعني نسبة الإدمان تقريباً توصل 24%، يعني تقريباً ارتفاع 4%.
0: حصة العرب أكثر من حصة اليهود بهذا الشأن.
1: حصة العرب بتوصل تقريبا، إذا بنأخذ فئة الشباب إحنا ضعف فئة الشباب عند اليهود،
0: مع أنه إحنا بس 20% من السكان.
1: إحنا 20% من السكان، يعني إذا بنأخذ الوسط اليهودي الشباب تقريبا بوصله 26% نسبة التدخين عند الشباب، عند العرب وصل بين 40-44%.
0: لماذا وجدتم لزاما عليكم بهذه الفترة من الزمان بأن تدخلوا غمار هذا الموضوع بقسم الرئة في المستشفى في العفولي؟ يعني هل لأن الأعداد زادت بهذه الشكلية؟
1: الأعداد كبيرة جدا، والبحث هذا مش قسم الرئة اللي قاموا فيها، مراكز أبحاث مستقلة اللي قامت في الأبحاث هاي، بسبب انه اذا تعرف واحد في اخر 5 دائما بيطلع اللي هو تقرير وزير الصحه بالنسبه لنسبه التدخين في البلاد. يعني صار لنا تقريبا من 2004-2005 كل سنه بيطلع تقرير، وشافوا انه كل سنه قاعد بعد ما بلشت النسب بتقل. يعني بلشنا بال 85-86 كانت نسبه التدخين العامه في اسرائيل حوالي 44%، مع السنوات والجهود
0: القائمة
1: نزلناها تقريبا ل 20%-19%، بس ردت بسبب الحرب قاعدين بنشوف ارتفاع نسبة التدخين.
0: أنت ذكرت الواعي واللاواعي، والسؤال هو طبعا فلسفيا ونفسيا، السؤال هل نستطيع أن نغير ديسك الواعي إلى اللاواعي إلى واعي عمليا، يعني لكي يعرف ويذوت الإنسان 100% بأن الأضرار الصحية لا تليق بالتعامل مع السيجارة؟
1: أكيد قمر، الأضرار الصحية إلها دور في الترويج وشرق نسبة الواعي، ولكن الأضرار الصحية تأتي بشكل تدريجي، يعني ما تيجي مرة واحدة. وأنت ممكن إنسان يغير من اللاواعي، يمكن موضوع التدخين من اللاواعي إلى موضوع الوعي في حالتين،

0: الحالة الأولى إذا بصير عنده حدث دراماتي جدا، يعني بصير عنده سكتة قلبية، بصير عنده يفوت على قسطرة أو يفوت على عملية فطرة اللي بيعرف إن الدخان هو سببها، فهون ممكن موضوع التدخين يأخذ حيز كبير وساعتها يعطيه قوة إنه يترك الدخان.
1: لحد الآن فشلت كل المساعي، لحد الآن فشلت كل المساعي دعائيا إعلاميا توعويا صحيا وما إلى ذلك لكي يقلع الإنسان عن التدخين، ولكن بقي عدد كبير أو ماسة كتلة كبيرة من الناس يتعاملون مع السيجارة وكأن السيجارة هي الإبن الحميم لهم.
0: وفي سبب لهذا الموضوع. أول شيء ما بنقدر نقول إنها فشلت.
1: ما بنقدر إيش؟
0: ما بنقدر نقول إنه الموضوع فشل.
1: أنا بتقديري فشل، يعني ما هو كل واحد ورأيه أستاذ أحمد مع كل الاحترام.
0: في آخر مرة إحنا ما بنيجي نقول الأشياء السوداوية، خلينا نكون أوبتيميم يعني.
1: ماشي الحال، يلا نمشي معك.
0: فإحنا في نجاحات طبعا، شركات التدخين طبعا كل نجاح أنت بتقدم خطوة وتحاول تفوق بخطوتين ثلاثة، فالنجاحات موجودة وعدم النجاح موجود كمان، بس ما بنقلل من عملية النجاح. فأنا اليوم بدي أحاول أوصل إن شاء الله ما خربت الناس كثير بموضوع الأرقام. طبعاً في عندي شوية أرقام راح أذكرها بالآخر، بس بدي أحاول أركز.
1: قولها إسا أحسن ما ننسى. قولها إسا
0: بالضبط. إذا زي ما قلنا، أول شيء من ناحية الإقلاع عن التدخين، الموضوع ممكن نتعلم كيف نحول موضوع التدخين من لا إرادي لا إرادي. ما نستنى يصير أن حدث دراماتي اللي هو ينقلنا هاي المقلب، فممكن نتعلم هاي الشغلة. هاي الشغلات اللي نعملها في دورات انفطام عن التدخين. دورات انفطام عن التدخين موجودة في صناديق المرضى مجانا، يعني بنادوا يعني طبيب ودخين بس تعالوا صناديق المرضى، في خط الهاتف في وزارة الصحة، في الجمعية العربية لمكافحة التدخين.
1: نعم.
0: في كثير جهات اللي بتقول مجانا بس تعالوا ودخلوا موضوع
1: انقذوا حياتكم من خطر التدخين. على فكرة حينما تتحدث عن التدخين تتحدث عن الأرجيلة أيضا؟
0: طبعا التدخين كل ما يتعلق بالتدخين، هي الأرجيلة، هي السجارة الإلكترونية، السجارة العادية، الفايب، الغليون، كل ما يتعلق بالتدخين.
1: أوكي أستاذ أحمد، يعني الحديث معك عميق، وطبعا إذا بدك تنهي تفضل الجملة الأخيرة.
0: بدي بس أركز على أفضل كان الظاهر أبو عدي عليه. طبعا 97% من الناس بحاجة لمساعدة للإقلاع عن التدخين. يعني دائما بنسمع والله جارنا ترك الدخان وما رجع له. في عندنا بين 1-3% ممكن يتركوا الدخان لحالهم، بس 97% من الناس بحاجة لمساعدة. عشان هيك أنا بنصح الناس اتوجهوا للمساعدة، المساعدة موجودة زي ما كنا موجودة مجانيا، فبس اتوجهوا لصناديق المرضى أو للخط الهاتف تبع وزارة الصحة أو الجمعية العربية لمكافحة التدخين، والكل مستعد يساعدكم في الإقلاع عن التدخين.
1: يعني كنت سفيرا مهما بالحديث عن مخاطر التدخين في هذه الفترة من الزمان.
0: بس كمان ملاحظة صغيرة، اليوم أو الأشياء اللي بتخوف المدخن إنه يترك الدخان هي الأعراض الانسحابية.
1: إيش هي؟
0: الأعراض الانسحابية لترك الدخان، لما الإنسان بترك الدخان بشوف بكون بصير عصبي وبصير كذا، في أوجع رأس أو عنده هبوط في الجسم. هالأشياء مفهومة جدا، لأنه التدخين بحفز إنتاج الدوبامين في المخ، والدوبامين ذات اللي هو بيسمي هرمون السعادة أو الدوبامين والسيروتونين، فبيعطي الإنسان شعور بالنشوة، فهذا بنتج بسبب الدوبامين اللي ينتج في المخ. فإحنا اليوم في
1: كمان المخدرات بتشعر الإنسان أو بتأدي إلى شعور الإنسان بالنشوة.
0: بالضبط، وهذا اللي بيؤدي للإدمان، لأنك اليوم تأخذ كمية معينة اللي بتعطيك النشوة هاي، بكرة بعد بكرة بدك كمية مضاعفة مشان توصل لنفس النشوة.
1: يعني كما ذكرت صراحة أبو حسن، أنت خير سفير وصوتك وصل خلال هذه المقابلة، وأرجو بأن نزود ذلك.
0: جملة أخيرة أبو عادل، اليوم في عندنا أدوية كثيرة اللي ممكن نستعملها لتمنع الأعراض الانسحابية. في أدوية اللي بحاجة لوصفة طبية، وفي أدوية اللي ما بحاجة لوصفة طبية زي بدائل النيكوتين،

0: اللي ممكن نستعملها كتنزل هاي الرغبة، بس مهم جدا نستعملها عن طريق إرشاد. عشان هيك احنا ننصح دائما انضمام لدورات الفيتامين التدخين الموجودة في صناديق المرضى، على أساس يبقى في مرشد مهني اللي يساعدنا نمرق المرحلة الصعبة.
1: وصلت الرسالة، وأشكرك على هذه المقابلة المهمة.
0: بارك الله فيك
1: الأستاذ أحمد أبو حسن، شكرا شكرا. وهكذا نقفل ملف الساعة الأولى من برنامج يوم جديد. كل هذا الطاقم الذي يقف وراء هذا البرنامج سيعود ويلتئم وإياكم بعد أخبار العاشرة، والتي ستتلوها عليكم الزميلة أسيل كبه.

0: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة
1: بي كيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكشف الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بي كيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
0: أوكي زبطة تمام.
2: يوسكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت صباح اليوم عن استهداف مبنى ركاب في مطار الكويت الدولي بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية، ما أدى إلى تفعيل خطة الطوارئ إلى جانب وقوع إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار. وأضافت الهيئة أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار وتحويل عدد منها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. وأكد الجيش الكويتي أنه يتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية وأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد. في لبنان أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 3 بلدات لبنانية والنزوح بادعاء مهاجمة مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. وفي سياق متصل أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان صباح اليوم عن ارتقاء 6 أشخاص في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على منطقة الحوش في قضاء صور. وأفادت مصادر لبنانية بارتقاء مسعف في غارة إسرائيلية على عرب صليم جنوب البلاد. قال قيادي في حزب الله في تصريحات صحفية إن أي موقف لإطلاق النار أو أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون شاملا ويضمن انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن موقف الحزب مرتبط بالتزام إسرائيل بالاتفاقات. بالمقابل نقل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن واشنطن تلقت رسائل تفيد بأن الحزب لن يهاجم إسرائيل ما لم تستهدف بيروت. من جهتها أفادت مصادر لبنانية بأن الوفد التفاوضي اللبناني ركز خلال محادثات واشنطن على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في وقت تتواصل فيه المساعي الأمريكية لإنجاز اتفاق. نقلت مصادر إسرائيلية عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي أجرى اختبارات على أنظمة مختلفة لاعتراض الطائرات المسيرة باستخدام مسيرات مضادة دون أن تتجاوز نسبة النجاح 50%. وأضاف المصدر أن العمل مستمر لتحسين الأداء والاستفادة من التجارب الميدانية، وذكر أنه تقرر توزيع نظام الخنجر وهو نظام رؤية ذكي مضاد للطائرات المسيرة إلى جانب نشر عدد محدود من أنظمة الليزر المصغرة. محليا أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجلين في الأربعينيات من عمرهما بجروح خطيرة وإصابة آخر بجروح طفيفة جراء حادث طرق وقع بين شاحنة ومركبة على شارع رقم 6 بالقرب من مفترق باقة جت باتجاه الجنوب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها قالت الشرطة أن الطريق مغلق أمام حركة المرور داعية السائقين إلى اتخاذ طرق بديلة وسط استمرار التحقيقات في ملابسات الحادث. إلى قطاع غزة أفادت مصادر صحفية اليوم بأن الغارات وإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي متواصل في مناطق متفرقة من قطاع غزة يشمل خان يونس وجباليا وشرق مدينة غزة بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية. كما نفذ الجيش عمليات نسف لمباني سكنية في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا في المناطق الجبلية. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 27، صبرية 31، في الناصرة 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

كنا لغاية الآن مع قضايا عديدة ومهمة. كنا مع زميل أدام حبيب الله بالنسبة للمفاوضات رقم 4 في واشنطن بالنسبة للبنان، كنا مع قضية التدخين في أيام الحرب.

والأعصاب والتوتر من خلال هذا التوتر ومن خلال هذه الاعترابات زادت نسبة أولئك الذين يدخنون ويتضررون، يجب أن نقول. بالإضافة إلى ذلك تحدثنا أيضا عن أداء السلطات المحلية في البلاد من خلال مراقبة جمعية خاصة تديرها القاضية المتقاعدة دافنا أفنيالي، والتي تشير إلى مقياس الانكشاف أمام نشاط السلطات المحلية في الإنترنت طبعا، وهذا أمر جدا مهم من حيث الرقابة ومن حيث متابعة ما يدور في سدة السلطات المحلية.

0: زميل محمد هريش، سلامات.
1: صباح الخير وعادل، رضا عليك.
0: لماذا أناديك بالزميل؟ لست لأنك تعمل إلى جانبي، ولكن بما أننا نهتم، يعني اهتمامنا صب في السنوات الأخيرة كثيرا إلى جانب سائقي الحافلات والمضايقات التي تلازمهم، وبالإضافة طبعا إلى الشروط، شروط العمل المتدنية، نشعر بأنك من الزميل من الزملاء الذين يتواجدون في إذاعة الشمس.
1: يعني ولكن للصدق والأمانة، يعني شهادتي مجروحة فيكم، بالذات إذاعة الشمس، وأنا بشهد يعني على الملأ من بداية، من تنظيم يعني الفعد أو لجنة العمال من قبل 11 سنة بشركة سوبربوتس، يعني أول ناس هني واكبوا عمل الفعد هني إذاعة الشمس من البداية، وأنا جد يعني بقول لكم مرة شهادتي مجروحة فيكم كثير لكم، يعني من عن طريقكم احنا قدرنا نوصل صوتنا لكثير محلات.
0: هات نشوف شو هي، يعني انتم طبعا طريق المعاناة دخلتم فيه ولم تجدوا النافذة المشرقة من خلال هذه الآلام التي رافقتكم، ما هي الإنجازات التي توصلتم إليها في نهاية المطاف بعد هذا العناء الطويل؟
1: طبعا احنا اليوم بعد شهرين من الحرب، بعد الحرب الأربعين يوم اللي استمرت مدة 40 يوم، احنا طبعا طلبنا بتعويض ملان على كل الأربعين يوم اللي السفرية اللي اشتغلت واللي ما اشتغلت. طبعا كان هنالك يعني شوية جدال ورفض من إدارة الشركة بإدعاء إنهم ما أخذوا كل المبلغ، لكن بعد الاعتراف الرسمي من شركة يعني من وزارة المواصلات إنه تم دفع المبلغ استيعاب لجميع الشركات بإسرائيل للمواصلات العامة، احنا يعني طبعا يعني تقدمنا بطلب للشركة للمفاوضات، شفنا المفاوضات عم تتعصر فهددنا بإضراب، انه يكون في بكره إضراب يوم الخميس، لكن امبارح إدارة الشركة طلبت انه احنا نقعد ونحكي ونصل لاتفاق أول مرة. طبعا امبارح بعد مفاوضات طويلة يعني استمرت لساعات متأخرة بالليل، يعني تم التوصل لاتفاق انه تعويض لجميع السائقين الحافلية العمومية الموجودة حتى في شركة سوبربوس، وهي طبعا كل شخص يعني حط أيامات الحوث تبعته أو أيامات يعني اللي تطلع له مستحقات هي راح ترجع له، وكل شخص اشتغل وما وفق 8 ساعات و40 هو يوم عمل كامل سيتم يعني دفع هذا اليوم العمل الكامل، وكل شخص اشتغل بوقت الحرب وتعرض نفسه للخطر راح يأخذ على كل ساعة اشتغلها هي بونوس، فيتم حسب كله مع بعضه. يعني بما أن الشركة كمان طلبت أنه تقسيم الدفع لثلاث شهور لأنه بتكون يعني مبالغ كبيرة، إحنا طبعا أجينا لصالحهم شوي صغيرة وحاولنا أن احنا كمان نفهم الوضع شوي.
0: أنت لجنة محمد، يعني أنت بتحكي لما بتقول إحنا أنت بتحكي أنك أنت بتمثل لجنة لسائقي الحافلات.
1: طبعا احنا بنحكي لجنه العمال اللي هي تابعه يعني لمنظمه القوه للعمال، ارجونكم واحنا عاوزين من

0: الاستدروت؟
1: لا طبعا لا، احنا من خلال القوة للعمال، في هنالك القوة للعمال في نهاية الاستدروت. احنا موجودين من عن طريق
0: كم عامل الحديث يدور على كم شركة وكم عامل؟
1: اليوم احنا بنحكي عن شركة سوبر بوس اللي تضم ما يقارب اكثر من 2200 عامل. طبعا يعني شركة سوبر بوس هي شركة موجودة بالقدس، بتل ابيب، بجوش دان، وموجودة بحيفا.
0: عربا يهودا
1: طبعا، عربا يهودا. احنا لما احنا بنحكي طبعا انا ك يعني كمواطن عربي وانا موجود بهي اللجنة، احنا بنحكي عن الجميع، احنا نشمل الكل، احنا لا فيش عندنا هي التفرقة. لما احنا انا بحكي بحقوق عمال، فاحنا بنحكي بحقوق عمال الكل، احنا ولا مرة كان عندنا هي التفرقة لأي حدا.
0: طبعا هناك تحديات أخرى أمامكم في المستقبل، ولكن قبل ذلك مثل ما أنا فاهم أنه في بعض السائقين الذين لم يتحتلنوا لغاية الآن بالنسبة لهذه التطورات، وها هم يستمعون إليك تزف البشرة، والحديث يدور عن آلاف الشواقل التي ستدخل حسابات مصرفية لأكثر من 2000 سائق في شركة سوبر باس.
1: ابتداء من 10 شهر هذا، من 10/6 و10/7 و10/8 خلال 3 أشهر، طبعا هذا الاشي رح يهون علينا من ناحية الدفع بالضرائب، لانه لو حتى لو فات المبلغ الاجمالي الكبير كله، فاكيد رح يكون هناك مشكلة مع الضريبة، ورح يكون يعني مبالغ على الضريبة.
0: ضريبة حدا بهرب من الضريبة، ما حدا
1: الضريبة ما اتتنا اكل الضريبة. فاحنا طبعا يعني كان انه اللي تقسيمنا 3 أشهر هو كمان برضو أجل صالح الجميع، إنه الكل يستفيد، قديش أخف ضرائب علينا.
0: محمد، ما هي التحديات المستقبلية لكم لتطوير الأوضاع للسائقين؟
1: أكيد إحنا التحديات، إحنا موجودين فيها، أكبر تحدي هو آفة العنف الموجود في الحافلات العمومية بالبلاد. لكن برجع بقول لك، إحنا العمل على حل هاي المشكلة هي بس بتيجي عن طريق الحكومة، والحكومة هي اللي بتبث يعني هذه القرارات. إحنا وظيفتنا كلجنة عمال نحن نناضل دائما ونسعى إنه يكون في هنالك حقوق للجميع، لكن بالآخر المطاط اللي هي الحكومة. إحنا طلبنا إنه يكون في هنالك اعتراف رسمي لكل سائقي الحافلات العمومية على إنهم يعني تابعين لسلطة، يعني يخدموا الجمهور. إحنا اليوم يعني مش تشكر
0: يعني موظفي دولة بتقصد إنه
1: طبعاً بقصد الموظفين الدولي، يعني ماشي اللي بقول انه في حاله التعامل بعنف على طريقه مع اي سائق حافله، يعني يتم حسابه كانه مثله كشرطي كاي
0: احد رموز القانون في البلاد.
1: طبعا لانه احنا طبعا هذا هو موجود، وهذا راح يعمل ردع كتير كتير كبير. لكن في حال عدم يعني
0: أنا أعتقد بأن الحل يكمن في مثل هذه الحالة التي تتحدث عنها من أحشائك المتألمة بالنسبة للسائقين الذين تعرضوا إلى الكثير من العنف في السنوات الأخيرة، بتصب في قضية طبعا اللي ربما أنه يكون في مرافق ذات أسلحة في كل حافلة وحافلة، يعني يكون حارس
1: بادي جارد. بس يعني هل السؤال بطرح نفسه، احنا اليوم في عنا يعني فرضا بالعقول مثلا فيما يقارب اللي 100 باط او عفوا 220 باط، فتتخيل انت بدك 220 حارس يقعدوا 220 حالة. أنا بحكي لك بس على المستوى يعني بلدة العفولي،
0: يعني أنا بسهولة أنثر الاقتراحات يعني على كل
1: لا طبعا هو يعني اليوم في حراس اللي بيشتغلوا على مطور الأوكروا طبعا، لكن وين عم بيشتغلوا بالقدس بمدن مختلفة، لكن بعدد قليل اللي هم يعملوهن عن طريق البايلوت في حال يعني إنه يكون في تجربة. لكن صعب عليهم يلبوا نداء لمئات السائقين ومئات الحافلات الموجودة بالمدن المختلفة والمختلطة، يعني مثل القدس أو مثل تل أبيب أو مثل حيفا، اللي هي مدن كتير كتير كبيرة اللي بحاجة إلى يعني لا
0: ترنس. سؤال شخصي في نهاية المطاف، تعرف أنا بحب دائما بقول إنه بحب أنهي بشكل شخصي، هل آمنت بأنكم ستصلون إلى حل؟ لأنه في نهاية المطاف أنتم عانيتم كثيرا.
1: أنا دائما بقول يعني إذا

0: يعني كل الشفرية وساكل حاتات عمية بيجتمعوا يد واحدة وطبعا بالقوة. احنا دائما بنحاول نكون بالسياسي يعني مشاورات مفاوضات هون وهون، لكن اذا الامور ما تنجح بالمفاوضات في حل تاني اللي هو الاضراب. طبعا لما احنا هددنا بالاضراب خلال ساعات كان في عنا التفاعات لدفع كل هذا المدفية. فأنا بقول دائما إنه الشفرية لازم تكون كلها إيد واحدة. مصلحتنا إحنا كصائفية حافلات عمومية بالبلاد، شوفير الباص هي اليوم مش مجرد شغلة إنما هو يعني مشروع لكل الحياة طبعا. فإحنا دائما ندعي الجميع إنه يكون إيد واحدة مع بعض عشان نقدر نحقق أكثر.
1: احتفلت بهذا الإنجاز؟
0: احنا والله امبارح بلشت الاحتفالات، لكن الاحتفالات الحقيقيه هي راح تبلش بعد القبضه
1: ان شاء الله. ان شاء الله نشد على ايديكم ونحن البوق لكم، وكل ما احتجتم الى اهتمامات اعلاميه نحن واياكم.
0: شكرا شكرا لك ابو عادل، وشكرا لإذاعة الشمس على هاي المواكبه الدائمه طبعا، وكثير انا بقدر هاي الخطوه تبعتكم كل احترام لكم.
1: الله يخليك استاذ محمد الهرية، شكرا
0: لك. يعطيك العافيه ابو عادل،
1: بامان الله بامان.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: بمخزن حشمال. الشمس دائماً.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: ثمانية أيام للمونديال، مرة بالأربع سنوات، كرنفال كبير وطبعا اهتمامات لا توصف ولا تضاهى. الأستاذ زاهي أرملي أحد أرباب الكرة المحلية الإسرائيلية، سلامات زاهي.
1: سلامات أبو عادل.
0: زاهي، يعني بعد 11 بعد 8 أيام 11 شهر المونديال، وطبعا كل إنسان له ولاءه لمنتخبات

0: عاشها ورفقها وسايرها وأحبها وعشقها، أنت من ترشح لهذه البطولة؟
1: الله أحكيك بصراحة صعبي، يعني صعب الواحد يتكهن. أنا مثلا مشجع البرازيل وحابب إنه البرازيل مثلا ياخذوا الكأس مع أنجلوتي إسا حاليا بعد التغييرات الكبيرة اللي صارت في البرازيل، ومع النجومية اللاعبين البرازيليين اللي بيلعبوا بأوروبا، بعدي عنا نجوم كبيرة جدا. وأنجلوتي مع الحظ تبعه، تعال نقول كمان إنه بكفيش إنه مدرب كبير، كمان الحظ تبعه بيلعب بدور مهم جدا بالكاس.
0: أعطيني كمان أسباب زاهي، أعطيني كمان أسباب عدا أنجلوتي وعدا حبك طبعا، وهو حبي أنا وعشقي أنا، أنا برازيلي من الولادة تقريبا من 58، وكل ما ذكرته أنا بوقع عليه، ولكن بدك تقنع الآخرين اللي بيقولوا ليش البرازيل، يعني البرازيل كان اسما وبات غائبا
1: طالت مدته زهير. يعني زهير البرازيل صار فترة طويلة جدا بقضية عدم توفقه بالمونديال، يعني ممكن يصل لربع النهائي، ممكن يصل للثمن النهائي، مش أكثر من هيك.
0: لا بس بدك تقول لي ليش أنت ليه أنت مراهن على البرازيل عدا حبك وعشقك؟ مين هن المفاتيح اللي ممكن يجيبوا للبرازيل الكأس؟
1: يعني بالأساس عندنا لاعبين على المستوى زي فينيسيوس، عندنا فيتينيا إذا مش غلطان، عندنا رافينيا، يعني في كثير لاعبين اللي أنت بتستمتع فيهم كخلال الدوريات الأوروبية، وهن اليوم هن نقطة التغيير في منتخب البرازيل. يعني
0: بالإضافة للبرازيل، من تعتقد بأنه المنتخب الذي يستطيع أن يقتنص الكأس؟
1: يعني بعتقد في ثلاث فرق إذا نأخذ بعين الاعتبار، نعطيهم كمان الحظ الأكبر، لأن إسبانيا، لأن أرجنتين، وهن فرنسا.
0: صحيح.
1: يعني هؤلاء ثلاث دول اللي هن ممكن جدا يكون إلين نصف النهائي يكون في ملتقى بيناتهم. فبعتقد هؤلاء الفرق اللي ضامنين نفس تقريبا يصل للنصف النهائي زوير في المونديال. بس مع كل هذا أنا بعتقد المونديال هذا زوير هو راح يكون مش شيق لأسباب إنه موجود في كندا والولايات
0: المتحدة. ساعات البث معقد نوعاً ما.
1: ساعات البث هي غريبة جداً، وإشي العصر وإشي بالليل وإشي الصبح وإشي، يعني راح تكون حياتنا، يعني مش كل المشجعين الرياضيين اللي
0: مش كل راح يتمتعوا بمشاهدة كل المباريات أكيد.
1: بالضبط، عشان هيك أنا بقول إنه وضع اللعب هاي في ثلاث دول وصعب جدا. يعني أنا استمتعت جدا بال 2022 بقطر. قطر كنت تقدر تحضر، يعني حتى اللي كان مشجع هناك بقطر كان ممكن يحضر ثلاث لعب في نفس النهار، لأنه كل أرابة الملاعب على في الدولة هاي كان كل قد قريب، وكان ممكن تستمتع واستمتعنا صراحة. عشان هيك أنا بعتد هاي قضية الدول، وإحنا مقبلين كمان بعد 26 بال30 مقبلين على إسبانيا والمغرب كمان والبرتغال، يعني كمان بس إيش التوقيت هو أفضل في هاي المنطقة. فعشان هيك بقول إنه في هاي هذا المونديال رح يكون صعب على كل واحد يشاهد كل المباريات.
0: زي خليك معي لأنه زميلك سمير عيسى ينضم إلينا. سلامات سمير.
2: سلامات سمير، سلامات زاهي، سلامات.
0: إذا زاهي طبعا يتماهى مع عشقه ولا يتخلى عن البرازيل كما أنا طبعا، يعني أنا بسألوني بقول البرازيل أوتوماتيكيا رغم أنه البرازيل تخيب الأمال في السنوات الأخيرة. من يتوج ما قبل المباريات سمير عيسى في هذا المونديال؟
2: كمان أنا برازيلي، يعني حتى النقاع الأيام بليه 72.
0: طب بدي انزلكم من الخط، بدي اجيب حدا غير برازيلي.
2: كان عشقنا كلياتنا، كنا نحب البرازيل، كانت هذه كرة قدم افضل كرة قدم عالمية، مش من فراغ فازت 5 مرات ببطولة العالم، ولحد اليوم بتورث لاعبين لجميع انحاء اوروبا.
0: طيب احكي لي هسه احكي لي بالاسماء، بتعرف الراديو والتلفزيون بحبوا اسماء، اعطيني اسماء التي قد تدعم تكهنك بأنه تكهنك وتكهن زاهي بأنه البرازيل لربما مرشحة.

0: اعتقد انه فينيسيوس اليوم ورافينيا القائدين تاعون المنتخب البرازيلي، واليوم عندنا انشيلوتي صاحب الخبره الكبيره والمقبول جدا على اللاعبين، ماركينيوس اللي هو قائد خط الدفاع.
1: ولا كم اعشقه لماركينيوس، كل احترام،
0: قائد رهيب يعني، انا حتى شفته في المباراه الاخيره وفاز في بطوله كاس اوروبا للمره الثانيه على التوالي، كان له قصد كبير في هذا الفوز. اعتقد انه البرازيل في انسجام بين جميع الاطراف، ولكن خد في عين الاعتبار انه اليوم عدد كبير من الفرق الاوروبيه بيلعبوا بالاسلوب اللي بتبعه البرازيل والارجنتين.
1: حكي.
0: اليوم الدول الاوروبيه تعتمد اكثر على التمريرات القصيره وعلى الحركه بدون طابه وتضييق المسافات على ارض الملعب، كله اخذوه من البرازيل، بينما اوروبا كانت تعتمد زهير دائما على الطابات الطويله، كيكان راش اضرب واركض.
1: صحيح.
0: اعتقد انه اليوم في عنا عدد كبير من الفرق اللي قد تفوز ببطولة العالم، لن نستغرب إذا فرنسا وصلت إلى النهائي أو إسبانيا. هناك من يتوقع كمان
1: يعني أنت
0: وصول هولندا إلى،
1: يعني على فكرة تقريبا كلامك يطابق كلام زاهي، وأنا بعد إذنك بدي أنتقل إلى زاهي وبرجع لك سمير. زاهي، لماذا لا تندرج ولا تصنف إنجلترا ضمن إطار قائمة المرشحات أو المرشحين باعتبار أنه الكرة الإنجليزية هي كرة جميلة؟
2: بدون أن أشك زهير أنه الكرة الإنجليزية من أفضل الـ الـ الـ أو الأندية الموجودة في إنجلترا، هي أفضل أندية في أوروبا كمان، ما ننساش. أنا بتأتي بس هاي الواضح أنه النحس تبع إنجلترا من عام 1966 إذا تذكر زهير.
1: شو بتذكر؟ بتذكر بدك أحكي، بدك أحكي لك كل وقائع هذه المباراة النهائية بين ألمانيا وبين إنجلترا، الأربعة تنين الذي لا ينسى.
2: بالضبط، عشان هيك انا برجع بقول الواضح انه الغلطه تبعت انجلترا ان اخذت الكاس في هاي الفتره بسرعه زي ما بنقول، تعال نقول هيك، وانا بعتقد ان الشيء انضرب الشيء بانجلترا، انه بس بدون ان نشك المستوى الانجليزي يعني تعال نقول مش بمستوى الفرق الاوروبيه او جنوب امريكا. في نوع من معلش مش قادر افسره، بس التقنيات الموجوده عند اللاعبين في انجلترا هي بتختلف او اضعف من التقنيات الموجوده بدول تانية وباوروبا وبجنوب امريكا.
1: سؤال الى سمير، هذه المباريات في هذا المونديال سيكون بمثابه الوداع من عباقرة وأباطرة كرة القدم الذين صبغوا كرة القدم العالمية واهتمامات الناس في كل المعمورة خلال العقود الماضية. رونالدو وميسي سيقولون باي باي في نهاية المطاف.
0: تعرف كرة القدم أو المونديال بحد ذاته هو مسرح للاعتزال ومسرح لإبراز وجوه جديد.
1: نعم،
0: رونالدو الظاهرة الكروية التي لن تتكرر، كذلك الأمر بالنسبة لميسي. ليفاندوفسكي كمان سيترك هذه الساحة لصغار السن. نعم، سنودع أساطير كرة القدم، سنودع أفضل من أمتع وهز شباك الخصم بشكل رهيب
1: وخلق جدالات لا بدأت ولا تنتهي بين أوساط عاشقي أو عشاق كرة القدم، من هو الأفضل رونالدو أم ميسي؟
0: ولكن هناك إجماع تام بأنه الحمد لله أنه خلقنا في الفترة اللي فيها ميسي وفيها كريستيانو رونالدو. مش كل 10 سنين، كل 20 سنة بيكون في لاعبين بهاي القدرات الرهيبة. أعتقد أنه مسرح وداع للاعبين يعني هي أفضل سبب أو أفضل فرصة لهذول اللاعبين أنه يعتزلوا أمام جميع متابعي كرة القدم في العالم. أعتقد أنه هذول دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، ولكن نحن بانتظار وجوه جديدة مثل لامين يامال، فينيسيوس ولاعبين صغار السن اللي راح يكون لهم هذا مسرح لإثبات الوجود ولإبراز قدراتهم الفنية والرياضية.
1: ذكر سمير أستاذ زاهي قضية المسرح، وطبعا هذا تحليل جدير لأنه هذا هو المسرح العالمي خلال شهر من الزمان. يعني هل نستطيع أن نتوقع بأن تأتي كرة القدم

0: رسالة جديدة. يعني هل في إمكانية بأنه تتجدد الكرة أو يتجدد عالم الكرة في هذه الدنيا رغم أنه يتجدد دائما في نهاية المطاف؟
1: الزمن بعيد نفسه زهير، يعني بدون أدنى شك أنه اللاعبين بروحوا وبيجوا وبخلق نجوم وبتخلق نجوم وكل الشغلات هاي، لكن بدون أدنى شك أنه وجود المونديال هذا كل 4 سنين عم بخلق نجوم جديدة. وأكثر شيء زهير ما تنساش أنه قضية الدول الأفريقية المشتركة حاليا والدول العربية كمان ممكن يخلق نجوم جديدة حاليا، وهذه الاكتشافات راح يكون في مكتشفين في المونديال هذا بشكل كبير جدا، يتابعوا كل لاعب ولاعب خصوصا اللي بيلعبوا في افريقيا. انا بعتقد في المنتخبات الافريقيه بعتقد في لهم قسم خاص اللي راح يتحدد تقدمهم بالاساس في الفرق الاوروبيه او الفرق
0: القاره رقم واحد بتصدير لاعبين جدد يصبغون كرة القدم العالمية بأدائهم وبمواهبهم هي طبعا القارة الأفريقية أكيد. يعني أنت عم تتحدث عن قارة أثبتت نفسها بأنها هي المصدرة رقم واحد.
2: نعم بدون شك، كمان القارة الأمريكا الجنوبية بدون شك
1: من إمكانيات قليلة جدا زهير. يعني إذا بناخد أفريقيا يقول اللاعبين ما بتاعت نقول إنه عندي الحالات مريحة، شروط مريحة، ملاعب مريحة، إنما هن كبروا بالأساس بملاعب اللي هي رديئة جدا سيئة جدا. فعشان هيك أنا بعتقد هناك هاي الثورة الكبيرة تبعت اللاعبين اللي راح تبرز في أوروبا وفي محلات أخرى.
0: طيب أنا بدي أثبت لك وإلهي شاهدي بأنه لا أستعين لا بالتلفون ولا بالجوجل ولا بأي شيء آخر. ما هي التشكيلة التي كونت المنتخب الإنجليزي بالعام 1966؟ جوردون بينكس كان حارس المرمى،
2: كان أحسن حارس مرمى بالعالم.
0: أيوة 100% وصد رأسي أسطورية من بيلي في إحدى المباريات في صحيح. 70 على كل حال جوردون بينكس كان حارس المرمى، الظاهران جورج كوهن وراي ويلسون، في وسط خط الدفاع كان جاكي تشارلتون وبوبي مور، في خط الوسط ألان بول وبوبي تشارلتون، وفي الهجوم مارتن بيترز، روجر هانت، مش مارتن بيترز، هيرست، جيف هيرست كان الهداف رقم واحد في هذا المنتخب. هذه هي التشكيلة للمنتخب الإنجليزي في العام 1966.
2: وبادر أعطي
0: نعم
2: انت انسيكلوبيديا في عالم كرة القدم مش من فراغ.
0: حبيبنا
1: غير كمان وعيها المباريات، يعني زي ما عم تحكيني على 1958 و62 و66 كان وعيها لهي المباريات. يعني انا بلشت يعني بالاساس بال 1970
2: هون احنا كشفنا اعمارنا. يعني
0: زاهي أرملي تاريخ ميلاده 25/10/1957. زاهي انت اسطوره يا عمي، نيالنا انا وسمير انه احنا اصدقائك.
2: يا ريت نتصل على زاهي أرملي جديد.
0: زاهي أرملي وسمير عيسى شكرا لكما، أتمتع دائما بالتحادث وإياكما، شكرا.
1: إلى اللقاء.
0: وهكذا نختتم هذه الحلقة من برنامج يوم جديد بتوقيع الزميلة ياسمين عابد، في غرفة التحرير والإنتاج ليليان حاج، إلى جانبي هنا في التقنيات الهندسية والموسيقية أسيل كبهة في غرفة الأخبار، جاكي خوري بالإشراف. بعد دقائق النشرة الإخبارية للساعة 11 هنا إذاعة الشمس.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائماً.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الحادية عشرة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على طريق خلد الساحلي جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. وقبل ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان ثلاث بلدات لبنانية والنزوح بإدعاء مهاجمة مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. وأفادت مصادر لبنانية أيضا بأن الغارات الإسرائيلية متواصلة على عدة مناطق جنوب البلاد. وعلى ضوء الأحداث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقدم مستمر في المحادثات المباشرة بين لبنان

0: وإسرائيل على المستويين السياسي والأمني. وأضافت في بيان أن الجانبين يتجاوزان إخفاقات 20 عاما الماضية ويتقدمان نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. وأكدت الوزارة التزام الولايات المتحدة الكامل بتسهيل هذه المفاوضات التي وصفتها بالتاريخية. من جانبه قال قيادي في حزب الله في تصريحات صحفية أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون شاملا ويضمن انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن موقف الحزب مرتبط بالتزام إسرائيل بالاتفاقات. نقلت مصادر إسرائيلية عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي أجرى اختبارات على أنظمة مختلفة لاعتراض الطائرات المسيرة باستخدام مسيرات مضادة دون أن تتجاوز نسبة النجاح 50%. وأضاف المصدر أن العمل مستمر لتحسين الأداء والاستفادة من التجارب الميدانية، وذكر أنه تقرر توزيع نظام الخنجر وهو نظام رؤية ذكي مضاد للطائرات المسيرة إلى جانب نشر عدد محدود من أنظمة الليزر المصغرة. أفادت مصادر فلسطينية بأن آليات الجيش الإسرائيلي هدمت منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال مدينة القدس. وأدافت أن عمر البناء يبلغ 11 عاما، وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت على صاحبه قبل أسبوع غرامة مالية بقيمة 10,000 شيكل وقام بدفعها قبل أن تسلمه اختار الهدم بذريعة البناء دون ترخيص. في الخليج، أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت صباح اليوم عن استهداف مبنى ركاب في مطار الكويت الدولي بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية، ما أدى إلى تفعيل خطة الطوارئ إلى جانب وقوع إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار. وأضافت الهيئة أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار وتحويل عدد منها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. وأكد الجيش الكويتي أنه يتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية وأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 31، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، في الناصرة 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويفا 26، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

تحياتي، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. مرحب فيكم بحلقة جديدة لليوم من بيت العائلة. اليوم الأربعاء 3 من شهر حزيران لعام 2026، ساعتنا تشير الآن 11:05.

لخدمتكم مستمعينا. تعرفوا صلنا هيك تقريبا من شيء هيك كم أسبوع هيك في ظاهرة غريبة عم بتكون موجودة على منصات التواصل وهيك عم تجتاح هواتفنا وعقولنا، وهيدا الشيء خلاني أوقف هيك فعلا أمام تساؤل كبير. طبعا لأني عم لاقي حالي مثلي ومثل ملايين عم نضغط دائما على زر الإعادة مرارا وتكرارا لسماع أغاني ما دخلت استوديو ولا مرة وما وقف خلف ميكروفونها ولا مرة فنان بشري. أكيد مثلي مثلكن عم نستمع لأغاني أصوات عم نعشقها، عم بتأدي ألحان ما اتغنت بحياتها، بكلمات عم تلمس أعمق نقطة بأرواحنا. بالبداية قلت لحالي إنه يمكن مجرد هيك انبهار تكنولوجي، فضول عابر، ما بعرف، ولكن اليوم أنا عم شوف إنه الأمر من زاوية، عم شوف الأمر من زاوية مختلفة تماما. يعني الأمر الموضوع عم بيكون أعمق بكتير من مجرد خوارزميات وذكاء اصطناعي. هلأ السر الحقيقي وراء هيدا التعلق الجنوني برأيي إنه هيدي الأغاني يا جماعة اجت لحتى تملي فجوة تركتها الموسيقى الحالية. ما بعرف أنا هيك بفكر. المتلقي ما عم بيتعلق بآلة، المتلقي هو جائع عم بيكون للعمق، عم بيكون جوعان للعمق. يعني عم نتعلق بهيدي الكلمات الفصيحة، بالصور الشعرية الدافية، بهيدي الألحان الشجية اللي عن جد افتقدناها بزحام الأغاني السريعة والمعلبة. الذكاء الاصطناعي يمكن ما صنع معجزة، هو فقط فتح لنا باب سحري للنوستالجيا، أعاد لقلنا إحساس فكرنا إنه مات، وصنع هيك توليفة بتجمع بين فخامة الماضي وتوق الحاضر. نحن ما منحب الـ AI، نحن منحب اللي عم بذكرنا فيه الـ AI. هيدي الأغاني من مشاعر مفقودة، وعم نحب الروح اللي استحضرتها بزمن عن جد جفت فيه الكتير من المنابع الإبداعية. يسعد صباحكم. يعني أنا بقول إنه هيك نحن عم أمام مرآة عم تعكس حنيننا وعم تعكس اشتياقنا للفن الحقيقي. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير.

0: لم تشتق لي.
1: تحياتي إذن لكم مستمعينا وين ما كنتوا، منرحب فيكم عن جديد. شو في عنا وشو بانتظارنا لليوم؟ نعرف إنه هل هيدي فترة الامتحانات، وحكينا يمكن قبل كم يوم عن فترة الامتحانات وقديش هيدي الفترة بتكون ضاغطة أمام الأهالي والطلاب وكيفية التعامل مع هيدي الفترة بالذات. ولكن اليوم حبينا نحكي كمان عن الواجبات المنزلية اللي اليوم المدارس أو بعض المدارس عم تعطيها بفترة الامتحانات اللي جايين عليها. فكيفية مراعاة الطلاب ونفسية الطلاب وضغط الأهالي والطلاب بهذا الوقت بالذات، هذا الموضوع اللي احنا بدنا ناخده بعين الاعتبار اليوم وبدنا نركز عليه. كل موضوع المكملات الغذائية للأطفال طبعا بدنا نحكي عنها، مدى ما بعرف إذا إلى أهمية ما إلى أهمية، كتير تفاصيل بدنا نحكي بهذا الموضوع. كمان بدنا نروح نحكي عن الندب بعد العمليات، يعني هيدي العلامات اللي بتصير بعد أي عملية نحن بنعملها بأجسامنا بتترك علامات، فكيفية تخلص وليش بتصير وكل التفاصيل. كمان هيدا موضوع مهم كتير في كل ما يتعلق بطبعا التجميل اليوم. أيضا بدنا ناخد موضوع مهم كتير، متلازمة توريت. هيدي المتلازمة طبعا كلنا يمكن البعض ما بيعرفها أوكي، ولكن هيدي موجودة، فعشان هيك نحن اليوم بدنا نسلط الضوء عليها. يمكن دغري لما بنسمع عنها قد يتبادر إلى الأذهان مباشرة هيدي الصورة النمطية اللي كرستها السينما، شخص يطلق ألفاظ نابية بشكل مفاجئ، ولكن هناك حقائق طبية أبعد وأعقد من ذلك بكثير. فانتظرونا اليوم رح نكون مع كل هيدي المواضيع بعد شوي. تعال نطلع لفاصل، يلا نطلع لفاصل من الإعلانات. بعد الفاصل مباشرة رح نكون نحن وياكم ونبدأ مع مواضيع وقضايا اليوم.

0: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم وحتى يوم الأحد 7/6. صدر دجاج 3 كيلو ب 89 شيكل و90، فخاد دجاج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، جنحان دجاج 3 كيلو ب 29 شيكل و2 كيلو لحمة عيش المفرومة ب 99 شيكل و90.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم،
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

اغنيه رائعه جدا على فكره، كل البومه بيعطي. يلا تحياتي عن جديد لكل انضموا لنا بهيدي الاوقات. رانيا العالم من وراء المايك، ابتهال حسن خليل حداد في اعداد هذا البرنامج، ليلى حاج على

يلا مواضيعنا لليوم تاهيك نروح ناخد موضوع مهم ونبدأ طبعا هيك اليوم بحلقتنا. رح نغوص لأعماق الطب العصبي والسلوكي لحتى نفكك سوا واحد من أكثر الاضطرابات الحركية غموضا وسوء فهم في الوعي المجتمعي. يلا لما هيك البعض بيسمع بمصطلح متلازمة توريت قد يتبادر إلى الأذهان مباشرة كيف حكينا هيدي الصورة النمطية اللي منعرفها، شخص اللي بيطلق ألفاظ نابية بشكل مفاجئ، ولكن خلف الحقيقة الطبية يعني نتحدث عن اضطراب عصبي، وهذا يبدأ بمرحلة الطفولة ويتأرجح ما بين حركات ونطق لا إرادي، محاصرا طبعا بين رغبة داخلية جامحة وتفريغ حركي قسري. هيدا موضوع مهم كتير على فكرة، ومهم جدا نسلط الضوء عليه بعد شوي لحتى يكون ضيفنا بس جهز معنا على الهواء.

0: يلا إذا متلازمة توريت ضيفنا صار جاهز معنا على الهواء دكتور هشام قنازة طبيب أعصاب. أهلا وسهلا فيك دكتور هشام، يسعد أوقاتك.
1: أهلا فيك. أهلا،
0: تحياتي. بداية هيك تعال نبدأ عن نحكي عن هذه المتلازمة، وأيضا يعني كمان من حيث ينظر علم الأعصاب، يعني عمليا تحديدا إذا هيك أكتر بتفسر لنا شو اللي بيصير تحديدا داخل الدماغ بمتلازمة توريت.
1: متلازمة توريت هي طبعا حركات سريعة مفاجئة ممكن اللي هي كمان بتعيد على نفسها، هاي واحدة من الأشياء المهمة، وهي مش إيقاعية، يعني هي ممكن تكون حركات اللي ممكن فترات تصير خفيفة.

0: هي فترات أكثر تبيض. وطبعا في كمان الفوكال تيكس اللي هي كمان أشياء صوتية اللي ممكن كمان فترات تزيد وفترات تقل. وهاي المتلازمة هي يعني لها علاقة كتير بالأشياء تانية مثل الـ ADHD مثل الوسواس القهري. وطبعا منشوفها عند الأطفال بجيل مبكر, وهي عادة بتكون إشي اللي هو بمرق لوحده يعني بتحسن مع العمر.
1: طيب أول شيء أنت ذكرت أنه ممكن تيجي فترات تكون قوية وفترات تضعف وتقوى, إذا في سبب وراء هذا الشيء يعني في عوامل هي ممكن تضعف يعني تخليها تخف شوي أو تقوى شوي؟
0: طبعا الأسباب هي عادة قلنا أنه مثلا في كتير مشاكل الخوف اللي هي ممكن تزيد هاي التكس هاي الأشياء الموتورية. وطبعاً في قلنا في علاقة وطيدة بين هذا الديسوردر أو هذا, أنا بحبش أقول عنه مرض بس إنه في علاقة وطيدة بين هذا خلينا نقول عنه بحبش أقول عنه مرض يعني هو ديسوردر, إنه في علاقة وطيدة مع أشياء تانية مثل قلنا الخوف والـ ADHD بتزيد هاي العوامل.
1: طيب. بس في كان لغط يعني حول ما إذا كانت هذه المتلازمة اضطراب اضطراب نفسي خالص أم عصبي, يعني اليوم كيف لا. بينظر العلم الرابط ما بين كيمياء الدماغ وتحديدا اضطراب ناقل الدوبامين وبين ظهور الأعراض؟
0: لا, الاضطراب هذا هو مش اضطراب نفسي. طبعا المنظومة الدوبامين يبدو انه فيها خلل, عشان هيك انا عم بحكي على الـ ADHD والوسواس القهري اللي هن كمان بتعلقوا بمنظومة الدوبامين. وهون اللي بيصير هو عمليا انه زي كأنه في للمريض او للانسان اللي عنده هذا الاضطراب يكون في عنده زي كأنه ضغط معين بجسمه اللي هو بالآخر عشان يتخلص من هذا الضغط بده يعمل حركة معينة, إن كان بالـ ADHD طبعا في حركات اللي هي بتختلف عن التوريت سيندروم, إن كان بالوسواس القهري إنه الإنسان عنده أفكار معينة فبروح بيعمل عملية معينة حتى يفك الضغط اللي موجود بجسمه. وكمان بالتوريت سيندروم كمان في الضغط عم بصير والإنسان بتخلص من هذا الضغط عن طريق الحركات هاي اللي هنسميها تيك اللي ممكن تكون موتوري أو هي ممكن تكون كمان صوتية. الجهاز الدوبامين, وطبعا الجهاز الدوبامين هو جهاز اللي هو بدائي في جذع الدماغ موجود, بصير الريجوليشن تبع هذا الجهاز أغلبها بجذع الدماغ, ومع تطور طبعا مع لما يكبر الانسان بالعمر بصير في عنده البريفرونتال كورتكس اللي هو بيقدر يتحكم اكثر ويكبت الاشياء او التصرفات اللي هي اكثر بدائيه ويتحكم فيها. طبعا هون في الخلل بالتوريت سندروم طبعا بالاي دي اتش دي واشياء تانية, انه البريفرونتال كورتكس هذا القسم الامامي من الدماغ هو فيه عمليا ضعف معين وما بيقدر يكبت ال هاي الامبولس اللي بيطلع من الدماغ اللي هو البدائي, فبصير عندنا هاي الحركات
1: اللا اراديه.
0: ايوه طيب هي يعني هي مش بالضبط لا اراديه, لانه هي يعني الإنسان اللي عنده توريت سيندروم بيقدر شوي يتحكم بهاي الحركات, بيقدر يكبتها حتى, وفي مثلا أطفال بالمدرسة اللي هن مثلا بالمدرسة بيكونوا يعني حتى ما الأولاد يضحكوا عليه إن بجربوا يكبتوا هاي الحركات وبس يروحوا على البيت زي كأنه بيفرغوا كل الطاقة وبيزيد عندهم هاي التيك لأنه هن بيحسوا حالهم بالبيت مرتاحين أكثر. فهي مش بالضبط حركات لا إرادية, فيها عامل لا إرادة, بس بالعلاج هاي المرضى بتتعلم إنها تتعرف على الإشي اللي عم بيصير بدماغها وتجرب إنها تحس الإشي اللي هو لا واعي الأول, تجرب تتعرف عليه حتى تقدر تكبت الحركة هاي الفجائية.
1: طب هو الموضوع مش بس بيتعلق بالحركة مثلا دكتور، كمان إنما في نطق كمان أيضا بكلمات نابية مثلا.

0: هم علمي.
1: نعم
0: ما فهمتش السؤال، ممكن تعيده؟
1: عم بقول انه كمان الموضوع يعني هاي المتلازمه هي مش بس بتتعلق فقط بالحركات اللي انت عم تحكي عنها اليوم، انما كمان بنشوف انه في نطق كمان بكلمات مثلا نابيه ايضا.
0: طبعا في التوريت سيندروم، هو يعني هو زي كانه عنوان كبير للتيك ديس اوردر، واللي بميزه انه في الحركات هاي اللي حكينا عنها، وطبعا الاشياء اللي هي صوتية، وهذا اللي بعطي العنوان اللي بنسميه احنا توريت ديس اوردر. طبعا الاشياء الصوتية بالاخر كمان هي سببها هو حركات بالعضلات اللي هي بتعمل بالاخر اصوات معينة. وفي الإشي اللي هو نادر جدا، يمكن الناس بتفكر إنه هذا الإشي شائع، بس الإشي هذا هو نادر لما بيصير فيه الناس اللي بتشتم فجأة وزي كأنه بتصير تصيح فجأة. هذا الإشي بتوريت سيندروم نادر جدا، يمكن 5 أو 10% من الحالات بس بنشوفه. باقي الناس اللي عندهم توريت عندهم زي كأنه بيقحوا هيك أو بتنهدوا، مرات بيحكوا كلمات بس مش بالشرط تكون شتائم. يعني هاي التوريت المشهور اللي الناس كلها بتعرفه مع الشتائم هو عمليا نادر جدا.
1: وهيك انتم بهذه الطريقه يمكن تقدروا كمان ترسموا الحدود الفاصله ما بين مثلا فرط الحركه اللي انت ذكرتها، الوسواس القهري، وما بين هذه المتلازمه، صحيح؟
0: طبعا التوريت سيندروم هو له مميزاته. يعني احنا بس باختصار قلنا انه الحركه بتوريت سيندروم لها مميزات، هي حركه سريعه، حركة مش إيقاعية، حركة اللي ممكن في فترات تزيد فترات تقل، هي بتختلف تماما عن الـ ADHD وكمان عن الوسواس القهري. بس العامل المشترك هو إنه في إشي زي كأنه أواعي وبصر لدرجة الوعي، وبعدين الإنسان بس يحس هذا الإحساس، فبحاجة إنه يعمل حركة معينة حتى يتخلص من الضغط. هذا اللي بيميز هدول الثلاث أشياء. وفي كمان طبعا حالات نفسية تانية اللي هي بتزيد من التوريت سيندروم أو بتزيد من
1: شو الحالات النفسية اللي حضرتك اليوم عم تذكرها اللي هي ممكن تزيد من هذه
0: الحالات النفسية؟ أكثر إشي كمان بزيد التكس هاي هو الخوف، مشاكل الخوف. وطبعا كل وضع الإنسان فيه متوتر، الجهاز الدوبامين والنورادرينالين بالدماغ طبعا بيكون الفعالية تبعته أكبر.
1: نحكي شوي نحكي شوي عن العلاج دكتور. يعني نحن طبعا مش عم نحكي عن شفاء تام يمكن، بل عن إدارة يمكن الأعراض وتحسين جودة الحياة، وهذا الأهم. اليوم في دور للعلاجات السلوكية مثلا، العلاج السلوكي المعرفي، يمكن بكل قضية إعادة هيك شوي تدريب الدماغ على كبح الاستجابة وكل ما إلى هنالك.
0: العلاج اللي هو سموه CBT
1: صحيح،
0: Comprehensive Behavioral Therapy أو العلاج السلوكي، هو اللي بعلم الإنسان إنه يتعرف أول إشي على هذا الضغط. يعني في مثلا أولاد بجيل معين اللي ما عندها القدرة أصلا إنها تفهم إنه في إشي عم بتكون أو شعور معين لا واعي اللي بيصير، اللي له ردة فعل معينة. بس بشي مرحلة الإنسان بهاي العلاج بتعلم إنه أول إشي يتعرف على الشعور هذا أو الضغط هذا اللي عم بيصير قبل ما يصير فيه الحركة هذا أو الصوت هذا. هذا جزء مهم من العلاج، بمجرد إنه المريض فهم أو تعرف على الضغط هذا قبل ما تصير الحركة، هو عمليا مرق طريق طويلة بالعلاج. وبعدين المرحلة الثانية العلاجية إنه الإنسان يتعرف على أو يصير يعمل حركة معاكسة للحركة اللي هي التك اللي بيصير عنده. يعني إذا كان راسه مثلا بميل أو بتحرك لقدام، فهو بتمرن إنه يعمل حركة براسه خفيفة وناعمة لورا حتى يعلم دماغه انه يبني ردة فعل اللي هي مش اوتوماتيك زي ما بيصير بالتك، انما يعمل يعني برمجة من جديد لدماغه. هذا اللي بيصير بالCBT، وهذا العلاج هو نسبيا يعني قصير، خلال 2-3 شهور بيكون في نتائج نسبيا منيحة. يعني حتى 40-50% من

0: الناس بحسوا بتحسن كبير.
1: طيب أي متى بيكون في تدخل دوائي؟ يعني في أجيال جديدة اليوم من الأدوية، وفي كمان اليوم سمعنا عن تقنية التحفيز العميق يمكن للدماغ الدي بي اس دكتور، عبر زراعة أقطاب كهربائية كمان.
0: مظبوط، هاي الديب برين ستيميوليشن طبعا استعمالها، بما انه احنا بنحكي هون على مجموعه اللي هي بالاساس اطفال، فهذا الشيء يعني هو نادر جدا بيستعملوه، نادر جدا الاطفال. طبعا لما الاهل بيسمعوا عن امكانيه الكترود اللي بتنحط بالدماغ، فهذا الخيار هو الخيار الاخير. هذا الشيء اللي ما بنستعمله كثير، هو للحالات عن جد صعبه وصعب السيطره عليها. بالنسبه للادويه، كمان الادويه هي لها اعراض جانبيه. نحكي على الاساس على دواء اسمه ريسبيردون، اللي هو دواء انتي بسيخوتي، يعني هو بنستعمل احنا بالحالات النفسيه الصعبه. وكمان هاي الادويه طبعا تعمل زي كانه اعراض اكتئاب، تأخذ من المريض خلينا نقول بكلمات بسيطه فرحه الحياه. عشان هيك هاي الادويه احنا بنستعملها عاده بس بمراحل اللي هي عن جد صعبة. عادة يعني احنا بيجي عنا المرضى بتكون فترة صعبة عليهم، احنا اللي بنعمله هو انه نطمنهم، نقولهم انه هاي اشياء اللي هي بتمرق، وبرجع المريض بعد شهر وشهرين وثلاثة بقول عن جد انه الاشي مرق وتحسن. يعني الحالات النادرة هي انه المريض بتستمر مع هاي هذا الاضطراب وبصير بحاجة لأدوية من هذا النوع.
1: يعني شكرا كثير على كل هذا التوضيح والشرح دكتور هشام قنازة، طبيب أعصاب. يمكن كمان هيك في البيئة الداعمة، بيئة هيك كمان مهم كثير لكل المصابين بهذه المتلازمة، خاصة بنعرف انه القلق والتوتر كمان كيف حضرتك ذكرت هن والخوف هن الوقود الأساسي لزيادة حدة العراض أو التكس اللي حضرتك ذكرتها. شكرا كثير لك دكتور هشام قنازة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا، تحياتي. نطلع لفاصل من الإعلانات، بعد الفاصل نواصل.
2: وأخيرا هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعون للإفتتاح الرسمي لبتيل وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلا وسهلا بكم في افتتاح بتيل وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، الشارع الرئيسي.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
5: الشمس دائما.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا تعالوا هيك من متلازمة توريت طبعا تعال ننتقل مباشرة لكل موضوع الواجبات المدرسية بفترة الامتحانات. يعني مع هيك هيدي الفترة كلنا بنعرف انه البيوت كلها هيك بتتحول الى ما يشبه غرف العمليات، في اجواء توتر ضغوطات، الطالب هيك بتحسه يقع بالمنتصف ما بين مطرقة الواجبات المدرسية اللي ما بتنتهي وما بين سندان رغبة الاهل برؤية ابنائهم بأعلى المراتب. هلا الواجبات المنزلية هي سؤال، يعني قديش ممكن عن جد تكون بهيدي الفترة بالذات هي أداة لتعزيز الفهم أم أنه ممكن تتحول لعبء نفسي اللي بيستنزف طاقة العيلة قبل الامتحانات؟ كيف مراعاة مصلحة الطالب النفسي والتحصيلي بهيدي الفترة بالذات والحساسة، وكيف ممكن نوزع الأدوار بعدالة ما بين المدرسة والبيت من دون ما نكسر معنويات أطفالنا؟ وهيدا الأهم بهيدي الفترة بالذات. معي على الهواء مباشرة صادق شكور مستشار تربوي، أهلا وسهلا فيك أستاذ صادق. مرحبا.
1: هلا، صباح الخير.
0: صباح النور. نعم،
1: يعطيكم ألف عافية الجميع.
0: أهلين، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ صادق. أستاذ صادق، يعني مع اقتراب الامتحانات كتير أهالي منشوف متبلش تشكي فعلا من كثرة الواجبات والامتحانات اليومية وواجبات المنزلية اليومية اللي بتنبعت مع الطالب. اليوم كيف تنظر حضرتك كمستشار تربوي لهيدا الأمر؟
1: طبعا الاشي اللي عم نحكي عنه اشي كثير كثير طبيعي، بالاخص في الفتره اللي احنا مرقنا فيها، فتره اللي بلشت حرب اللي من شهر فبراير لا وتستمر حتى الان. وهذا الاشي خلى كثير ضغط عند الاهل وكمان عند الطاقم التدريسي بالاخص في الفتره الاخيره. وطبعا باقتراب فتره الامتحانات اللي هي الاشي الاساسي اللي راح يعملوه في المدارس لتقييم قدرات الطالب وقياس مدى استيعاب المعرفه عند الطلاب، فأكيد الأهل مضغوطين وهذا الإشي طبيعي جداً. وإحنا بنتفهم الإشي هذا.
0: طيب اليوم كيف ممكن، يعني كيف وين بينتهي دور المدرسة التقييمي ويبدأ العبء اللي بينعكس سلباً على الطالب صادق؟
1: يعني كيف؟ طبعاً العبء التعليمي بالأخص إنه كانت فترة التعليم اللي هي مش خلينا نقول استثنائية مش طبيعية، إنه الأولاد تعلموا في البيت أغلب الوقت بالأخص في الفترة الأخيرة، وهذا الإشي خلى عبء كبير من ناحية المادة. فكان واجب المدرسة إنه تمرق المادة للطلاب، وفي نفس الوقت كان عند الطلاب الحواجز اللي منعتهم يتعلموا كيف طالب عادي كيف يتعلم. فالإشي هذا طبعا خلى عبء كبير كمان عند الطلاب وكمان عند الأهالي. لهيك كان في كثير كمان كوني كمستشار تربوي وكمان كان في كثير توجهات من أهل على هذا الموضوع، على هذا الصدد بالأخص إنه كيف نقدر نغير طرق التقييم عند الطلاب، مش بس نخليها امتحانات وينعطى كمان طرق بديلة أخرى. واحدة منها إنه ينعطى وظائف معينة للولد يبحث على موضوع في موضوع معين، وعن طريق البحث يكون في طرق بديلة محل الامتحان، إنه الامتحان ما يكون في نسبة عالية، اللي يكون في نسبة معينة اللي بتقررها المدرسة، ويكون وظائف بحث لدى الطلاب في مواضيع معينة اللي بتتقرر معنا.
0: جميل. يعني لما بيكون في وظائف بحث، يعني هي عمليا انت اليوم تستغني عن الامتحان نفسه، يعني وكأنه الوظيفة هاي هي مكان الامتحان.
1: لا، هو اشي بيكمل اشي. احنا الامتحان اللي في الاول والاخر هو الامتحان، هو الاشي الاساسي اللي عن طريقه بنقدر نقيم ونقيس مدى استيعاب الطالب للمعلومات اللي تعلمها، وتحديد نقاط القوة أي المهارات التعليمية اللي بيقدر يسيطر عليها الطالب، ونقاط الضعف اللي هي يعني المهارات التعليمية الأساسية اللي بحاجة لتحسين. فبدون امتحان الطالب أول شيء شغلة ما بيعرف وين هو موجود في أي مدى تعليمي موجود في المادة اللي عم بتعلمها، والمعلم نفس الشيء. ولكن الوظيفة هي إجت إشي مكمل للامتحان بشكل معين عشان يقدر المعلمين كمان يعطوا فرصة للطلاب اللي ما قدروا يتعلموا كيف لازم في هاي الفترة بطرق تقييم بديلة عشان يخلصوا التعليم أو طرق التقييم بشكل أوضح، ويعطوا ما يسمى توازن في الأمور ويكون الإشي عادل كمان من ناحية الطالب كمان من ناحية المعلم كمدرسة.
0: يعني كل موضوع هيك بتعرف أستاذ صادق, كل موضوع الضغط والإحباط وأوقات بيوصل لانهيار عصبي, بتعرف أوقات وخاصة نحن عم نحكي بفترة, يعني بفترة اللي هي عن جد فترة ضاغطة, حرب أساسا, عدم يقين من اللي جاي, كل هذه التفاصيل يمكن بتأثر عن كان على الأهل وإن كان على الطلاب. وفي كمان قديش اليوم تنظر المدارس وبتتعامل مع فروق هذه الفروقات الفردية, يعني في طلاب تقدر تتحمل ضغط, في طلاب تعرف تتعامل مع الضغط, في طلاب ما بتقدر تتحمل ضغط, ممكن يوصلوا لأن كيف قلت لك في طلاب ممكن يوصلوا لدرجة الإحباط والانهيار. كيف اليوم المدارس بتتعامل مع هذا الموضوع؟
1: صحيح, بدون أي علاقة لموضوع الحرب اللي إحنا موجودين فيه وبعد مستمرين فيه للأسف, موضوع الخوف من الامتحانات هو إشي عادي, وأنا كمان في وظيفتي كمستشار تربوي كثير بتعامل مع هذا الموضوع من ناحية كيفية إعطاء الطالب طرق معينة كيف يقدر يتغلب عن الخوف. فالخوف بدون أي علاقة للحرب موجود عند كل طالب وطالب, وهذا الإشي طبعا نسبة بين طالب

0: بين طالب واخر، ففي طلاب الاشي بيجي عن بسبب مشاكل، خلينا نقول من ناحيه حسيه من ناحيه شعوريه، الاشي بيعمل ضغط عنده، بكون ردود فعل تختلف من طالب الى اخر، وفي اشي بيجي عن باسباب ضغوط من الاهل انه هن بدهم اياه الاول في الصف، دائما بدهم اياه يكون المثالي في الصف، وهذا الاشي بيعمل ضغط نفسي عليه عشان ما فيش موازنه بين شو بيقدر الطالب وشو احتياجات الاهل منه، شو من هاي الناحيه. لهيك مهم جدا احنا نقدر نعطي فرصه كمان للطلاب في هذا الموضوع، وانا بعالج الطلاب يعني بنعطى ورشه عمل معينه كيف يقدروا يتغلبوا على المشاعر هاي، على الضغوطات الموجوده عندهم. هسه في الوقت اللي احنا فيه في الحرب هذا الاشي زاد اكثر واكثر. فمهم جدا كمان اول شغله نتفهم الاهل، نتفهم الطلاب، نعطيهم المساحه الكامله انه يقدروا يعبروا عن كيف ببين الخوف عندهم الموجود، ونعطي كمان في نفس الوقت طرق معينه كيف يقدروا كمان هن كاهل كيف يساعدوا الطلاب في البيت من ناحيه انه التحضير للامتحان، مساعدتهم كمان في الوظائف البيتيه، انه ما ياخذوه كهم للطالب إلا كفرصة تعليم عشان يراجع المادة في البيت ويرسخ المعلومات اللي تعلمها في الصف اللي يقدر يستفيد فيها أكثر. وهذا الإشي طبعا بطور استقلالية عند الطالب في البيت، بكون عنده برنامج معين بوصل على البيت، بيعرف وين يدرس، قديش يكرس وقت لعنده، عشان كمان تعطي وقت كثير كمان كل وقت طالب يقعد قدام في التعليم أو كذا، هذا الإشي كمان بيعمل ضغط نفسي وبيعمل كمان مشاكل اجتماعية للطالب نفسه، إنه بعدش يقدر يطلع من البيت كثير، بعدش اجتماعي، وهذا الإشي بيعمل كمان
1: طبعا لأنه في بيوت بتتحول لبتعرف إنه خلص في هلأ هيدي الفترة فيش أجواء، البيوت بتكون مختلفة كأنه ممنوع حدا يفوت على البيت، ممنوع حدا يجي على البيت، ممنوع، بتعرف بيصير فيه كل هاي التفاصيل.
0: صحيح.
1: مهم جدا هيك نوضح هيك صحيح. أو نرسل رسالة هيك بنهاية اللقاء أستاذ صادق، يعني إنه الامتحان عن جد الامتحانات اليوم ما بتحدد قيمة الطفل كإنسان، يعني هيك نحاول نخفض شوي سقف التوتر، نمنحهم بيئة هادئة ومحفزة أكتر وداعمة أكتر، وهذا اللي اليوم هن بحاجة لإله. يعني المدرسة يمكن عم تاخد الأمور اللي بعين الاعتبار كيف أنت ذكرت في الواجب الذكي اللي هو أفضل من الواجب الكمي بفترة الامتحانات اللي اليوم عم بيركزوا على الأوراق عمل تفاعلية بتلخص الأفكار بدل من الفروض الطويلة، وهذا شيء جدا مهم، بس كمان الأهل إلهم دور بهذا الموضوع.
0: أكيد ما في شك في الموضوع، دايما التعاون الموجود اللي احنا حكينا عنه بين المدرسة والأهل اللي هدف واحد اللي هو الطالب ومصلحة الطالب. لهيك نصيحتي أنا إنه أول شغلة امتحانات اللي هي أداة التقييم عند المدرسة هي شغلة اللي الوزارة أول شغلة ما بتقدر تستغنى عنها ولا المدرسة، بما إنه هي الأداة اللي خلينا نقول مش الوحيدة بس الأداة المتبعة يقيم قدرات الطالب، ولكن أنا مع إنه ينعطى طرق بديلة أخرى. وبالنسبة للوظائف البيتية يستعملوا الوظيفة البيتية كمان كنصيحة للأهل إنه يأخذوها كنقطة لإنه الولد يراجع المادة، يرسخ المعلومات بداخله، ولكن إنه تكون كمان بشكل مقبول. عشانك أنا بنصح إنه تنعطى يكون في برنامج في المدرسة في كل يوم ينعطى وظيفة لحد 2 ماكسيموم 3 في مواضيع معينة، وما يكون عبء على لدى الطالب عشان العبء هذا بيعمل تراجع، كمان تراجع من ناحية تعليمية، الولد بيكون
1: 100%
0: يحب المدرسة والإشي أكثر بيأثر عليه كمان من ناحية نفسية لقدام
1: 100%. فهيك للمدارس والأهالي يكونوا سند مش عبء لحتى يقدروا أولادنا هيك يعبروا هيدي الفترة بأمان ونجاح. شكرا كتير لك صادق،
0: شكرا لك،
1: شكور مستشار
0: كل الطلاب
1: إن شاء الله، مستشار تربوي، شكرا جزيلا لك، تحياتي، إلى اللقاء. لنتابع سويا، تعال هلا هيك نروح لنحكي شوي نحن وياكم عن جهاز بيتي رائع لإزالة الشعر على المدى البعيد. الكل طبعا هيك عم يسمع من فترة طويلة عن شركة سينسيكا اللي طرحت هيدا الجهاز المهني البيتي المتنقل لإزالة الشعر بكل الجسم، إن كان للنساء و الرجال على حد سواء، اللي عمليا هو بيغنينا فعليا عن انه نروح لمراكز التجميل وكل ما الى هنالك. ومش بس هيك، كمان في اول شيء تحقيق لنتائج شبيهه بنتائج مراكز التجميل المهنيه، وكمان في ايضا كمان توفير مادي كتير كبير. للحديث عن هذا الجهاز طبعا رحبوا معي بوسام.

0: جروس قسم من قسم التسويق بسانسيكا. أهلا وسهلا فيك أستاذ وسام. مرحبا.
1: أهلا أهلا رانيا، أهلا فيك وجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس.
0: شكرا وأهلا وسهلا فيك. يعني السنسي لايت هو مش هيك، هو بشرة اليوم عم نسمع عنها من فترة طويلة بعالم إزالة الشعر. الكل عم بيحاول على فكرة يحصل عليه بالفترة الأخيرة. هو يعتبر أفضل جهاز بالسوق اليوم. تعال نحكي شوي عن هذا الجهاز وسام. شو هو جهاز سنسي لايت برو وشو الفرق بينه وبين أجهزة الأجهزة التانية اللي عم نسمع عنها؟
1: أكيد طبعا، يعني أختراني أنت حكيت عن بشرة فعلا، يعني اليوم جهاز سنسي لايت برو فعلا وبشرة لكل يعني شخص اليوم بدور على حل دائم لإزالة الشعر. هذا الجهاز اليوم أحدث ثورة، يعني ثورة حقيقية بكل ما يتعلق بعالم إزالة الشعر.
0: نعم.
1: إحنا بنحكي طيب طبعا على جهاز سنسي لايت برو، جهاز اليوم البريميوم من شركة سنسيكا، اليوم الجهاز الأكثر تطور بعالم وكل ما يتعلق بعالم إزالة الشعر. بيشتغل في تقنية طبعا الاي بي ال، هاي التقنية اللي بتعتمد على تحويل الطاقة الضوئية لطاقة حرارية بدون وجع، بدون حساسية، بدون عوارض جانبية، لدرجة انه ما في حاجة يعني عمليا نحط الجيل قبل او بعد الاستعمال، ما في حاجة نلبس النظارات، كل هاي الامور اللي بنعرفها من معاهد الليزر ما في حاجة لإلها.
0: اهم شيء الالم، لانه هيدا هو الهاجس الاكبر قدام الكل.
1: فعلا فعلا اليوم الوجع كثير ناس، يعني اليوم اي شخص بيدخل فينا يعني بيسأل هل الجهاز بوجع، هل في الم؟ فانا بطمن هون الجهاز بدون وجع، بدون الم، بدون حساسية، بدون كل هاي الامور. خاصة أنه اليوم من خلال الجهاز زي رانيا زي ما تفضلت حضرتك، إحنا منجيب عمليا فكرة معاهد الليزر للبيت. تمام. اليوم الجهاز بعطيك نفس فكرة الليزر باليدات ولكن في البيت بخصوصية تامة، بأريحية، بدون ما تدفع ألاف الشواكل. اليوم كل سنة بنعرف اليوم قديش الجلسات بتكلف. فاللي بميز هذا الجهاز طبعا عن باقي الأجهزة أيضا خيطرانيا أنه عمليا بيجي بدون تحديد ضربات لا نهائي، مناسب لكل الجسم، بعطيك تغطية كاملة لكل الجسم. عمليا هو مزود برأسين للعلاج، الرأس الكبير للمناطق الكبيرة مثل الظهر، الإيدين، الإجرين، والرأس الصغير هو لمناطق الوجه والمناطق الحساسة. بيجي أيضا عمليا مناسب لكل أفراد العائلة رانيا، كل شخص بإمكان يستخدمه، للرجال، للنساء، الشباب، الإخوة، الأخوات، يعني مناسب لكل العائلة. ومع 60 يوم فترة تجريبية اليوم بإمكانك الحصول على جهاز سنسي لايت برو، تجربوه بنفسكم في البيت، تعملوا جلسات، تشوفوا بنفسكم على أرض الواقع النتائج. وخلال 60 يوم طبعا في حال لأي سبب بإمكانكم ترجعوا الجهاز والشركة بتقوم بترجيع طبعا كامل المبلغ.
0: وسام، الجهاز يعني بنسأل كتير، هل الجهاز آمن لكل ألوان البشرة وأنواع الشعر؟ يعني هو مناسب لدرجات مثلا معينة؟
1: فعلا الجهاز مناسب عمليا لكل ألوان البشرة وكل ألوان الشعر، ما عدا الشعر الأبيض عمليا أو الشعر الشفاف، وما عدا البشرة السوداء الداكنة. هذه الأمور يعني اليوم ما في أي جهاز، ما في أي تقنية، ما في اليوم تكنولوجيا اللي بتعالج الشعر الأبيض مثلا أو الشعر الشفاف، ولكن عدا هيك هو بعطي عمليا جواب لكل أنواع الشعر، لكل أنواع البشرة، لكل أفراد العائلة بشكل آمن طبعا بشكل مضمون. مهم جدا نوضح راني أيضا الجهاز حاصل على كل شهادات الجودة والأمان من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية، من قبل معهد الأبحاث، ومن قبل طبعا الـ FDA الأمريكي.
0: تم اختياره أساسا، هو من أفضل الأجهزة يعني من حيث إزالة الشعر، أجهزة الليزر. طيب في أنواع دعم بتقدموا، أنواع دعم مثلا للي بيشتري الجهاز، يعني بتكونوا بمرافقة معهم مثلا لفترة تجريبية كيف أنت ذكرت، بتقدموا لهم دعم كيف يستعملوه، كيفية الاستخدام كل الوقت، في متابعة من هذا الموضوع؟
1: ممتاز، طبعا سؤال جدا مهم هذا. عمليا بكملنا للسؤال اللي سألتي، شو بنفرق عن باقي الشركات؟ اليوم واحدة من الخدمات اللي بتقدمها سنسيكا هي المرافقة الشخصية. عنا هنا في سنسيكا صبايا بيشتغلوا بالكوسمتيكا، قسم كامل من الصبايا.
0: نعم.
1: كل شخص بيحصل على جهاز سنسي لايت برو بيقدر يحكي معنا بأي وقت لحتى يتلقى دعم وإرشادات وتعليمات على الجهاز من قبل خبيرة التجميل اللي بتعلمك على الجهاز، تعطيك شرح كامل، إرشادات وتعليمات. وطبعا أي سؤال، أي استفسار، حتى بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد كم شهر في لمين يتوجه. هذا الحلو، يعني اليوم معظم الأجهزة بتشتري الجهاز ولكن أنت بدك تدبر حالك، تفوت على اليوتيوب تسأل، تقرأ التعليمات، يعني ما في هذاك الدعم المتواصل. فهون بسنسيكا عندنا هاي الخدمة المميزة، أي سؤال، أي استشارة، أي شيء. طبعا مع كفالة راني مهم جدا، الجهاز مكفول لمدة سنتين كاملات. وكفالة أيضا على اللمبة اللي مسؤولة عن الضربات، كفالة لكل العمر، بما أنه الجهاز بيجي بدون تحديد ضربات، فالكفالة على اللمبة لكل العمر، وعلى الجهاز نفسه سنتين كاملات من شركة سنسيكا.
0: قديش بحاجة نحن لوقت لحتى نبلش نشوف النتائج وسام؟

0: احنا عمليا رانيا بنحكي على نتائج اوليه اللي انت بتشوفيها عمليا من العلاجات الاولى، بنبلش نشوف عمليا الشعر بخف، الشعر بنمو بشكل بطيء، بنشوف عمليا مناطق فراغات في مناطق العلاج، هاي نتائج اوليه. طبعا مهم جدا الاستمرار، مهم جدا المتابعه، مهم جدا الالتزام بتعليمات خبيره التجميل لحتى نوصل لنتائج اللي هي احنا بنسميها نتائج نهائيه لجسم خالي من الشعر. ولكن في الجلسات الاولى عمليا احنا بنشوف النتائج، فرق كتير كبير بين قبل وبعد الاستعمال عمليا من الجلسات الاولى.
1: جميل. طيب شو في عنا اليوم لكل مستمعي ومستمعات اذاعه الشمس اليوم؟
0: طبعا اكيد يعني بينفعش احنا نكون مع الشمس ومع اذاعه الشمس ومستمعات ومستمعي الشمس بدون عروضات سنتك المميزه. انا رانيا بدي ادعي كل شخص بيسمعنا بهاي اللحظات، اذا كنت في السياره، اذا كنت في البيت، اذا كنت في الشغل، كل شخص حابب يتخلص من الشعر، احنا فايتين كمان على فتره الصيف. كل شخص متردد عنده اي سؤال حتى اي استفسار ما يتردد، بدعي كل شخص يتصل فينا بهاي اللحظات رانيا على نجمي 6141 رانيا، نجمي 6141 راح يحصل على 45% تخفيض من قيمة الجهاز.
1: واو.
0: 45% بالإضافة لهديتين قيمات جدا لأول 20 متصل رانيا بهاي اللحظات على نجمي 6141.
1: وأنا راح أكون من أولى المتصلين. وسام
0: وسام
1: شاروس قسم التسويق بسنسيكا، يعني إذا كنتوا طبعا معنيين بالحصول على تفاصيل إضافية أو أي أسئلة حول الجهاز، إذا بإمكانكم الاتصال هلأ نجمي 6141 والحصول على كافة التفاصيل. شكرا وسام، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. شكرا، أهلا وسهلا فيك، تحياتنا. ونحن لهون نوصل لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا، بس بعد في عنا ساعة تانية بطبيعة الحال، وأيضا مواضيع بالساعة الثانية. من بعد ما حكينا بالساعة الأولى عن كل موضوع الواجبات المنزلية بفترة الامتحانات، ومن بعد ما حكينا عن متلازمة توريت، طيب خليني بس هيك احكي لكم. طبعا هيك جمعنا كل الفائض من فروع مخزن خشمال في كل البلاد وركزناها في فرع مخزن خشمال خيفا مبني، تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. شافت غبار روبوتي بس 499 شكل، براد 4 أبواب زجاجية ضخم 655 لتر هاير فقط ب 2490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم 819 لتر سامسونج فقط ب 4990 شيكل، غسالة 8 كيلو هاير فقط ب 690 شيكل، غسالة 6 كيلو إلكترا ب 390، فرن ساوتر ديجيتالي فقط ب 649، ثلاجة إلكترا ب 399، نشافة غسيل إلكترا ب 499، مكيف متنقل ب 699، مكيف جداري ب 799، شاشة جي في سي مقاس 70 بوصة كبيرة للصالون فقط ب 1690 شيكل. اوكي يلا نحن لهون، إذا وصلنا لنهاية الساعة الأولى، خلينا نطلع لفاصل ونشرة أخبار على رأس الساعة، وبعد هيك بنرجع ونلتقي فيكم عن جديد. خليكن معنا.

0: روحوا على أمكور إنفرتر.
1: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
2: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
1: أوكي زبطة تمام.
3: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن. هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. بدأ الكنيسة التصويت السري لانتخاب مراقب الدولة الجديد خلفا لمتنياهو أنجلمان وسط منافسة بين القاضي السابق في المحكمة العليا يوسف إيرون والمحامي ميخائيل رابيوليو، وتشير التقديرات إلى منافسة متقاربة في ظل توقعات بتصويت بعض أعضاء الائتلاف وحزب الليكود لصالح إيرون الذي يحتاج إلى تأييد 61 نائبا على الأقل للفوز من الجولة الأولى. وفي السياق، أعلنت كتلة القائمة العربية الموحدة دعمها ليوسف إيرون مرشحا لمنصب بمراقب الدولة. في الخليج، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مقتل شخص وإصابة آخرين جراء الهجوم الإيراني على مطار الكويت، مؤكدة أن الهجوم ألحق أضرارا بمنشآت حيوية وبعثات دبلوماسية. وأدانت الوزارة الهجمات الإيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، معتبرة أن تكرارها يمثل نهجا عدوانيا لن تقبل به الكويت أو تتهاون إزاءه. نقلت مصادر

0: جالي عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله إن الحرب في إيران تحولت إلى فشل استراتيجي ذريع يهدد المصالح الأمنية لإسرائيل وأوروبا. وأضاف المسؤول أنه من المشكوك فيه أن يجدد الرئيس الأمريكي ترامب أي هجوم على إيران، مشيرا إلى أن اهتمامه يتركز على مضيق هرمز. وأوضح أن إسرائيل ألحقت ضررا كبيرا بسلسلة إمداد إنتاج الصواريخ الإيرانية، لكن طهران ما تزال تمتلك احتياطات ضخمة من الصواريخ في مواقع محصنة. كما أشار إلى أن إيران تملك كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، معتبرا أنه لحل هذه المسألة ضمن الاتفاق الجاري التواصل إليه. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم عن اعتراض هدف جوي عبر من لبنان باتجاه شمال البلاد، وأصدر الجيش انذارات إضافية بالإخلاء لسكان 3 قرى وبلدات جنوب لبنان بإدعاء مهاجمة مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. وكان الجيش قد أصدر صباح اليوم انذارات لثلاث بلدات جنوب لبنان. وفي سياق متصل، أفادت مصادر لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على طريق خلد الساحلي جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. هذا وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارات الإسرائيلية متواصلة على عدة مناطق جنوب البلاد. وعلى ضوء الأحداث، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقدم مستمر في المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل على المستويين السياسي والأمني. وأضافت في بيان أن الجانبين يتجاوزان إخفاقات 20 عاما الماضية ويتقدمان نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. وأكدت الوزارة التزام الولايات المتحدة الكامل بتيسير هذه المفاوضات التي وصفتها بالتاريخية. أفادت مصادر فلسطينية بأن آليات الجيش الإسرائيلي هدمت منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال مدينة القدس. وأضافت أن عمر البناء يبلغ 11 عاما، وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت على صاحبه قبل أسبوع غرامة مالية بقيمة 10,000 شيقل قبل أن تسلمه إخطار الهدم بذريعة البناء دون ترخيص.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 31، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، في الناصرة 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا رجعنا لكم هيك يعني جديد. أهلا وسهلا فيكم كل اللي معنا كانوا متواجدين بالبيت على الطرقات بالشغل جميعا, يعطيكم ألف عافية وين ما كنتوا. أكيد نتمنى دائما أجمل وأمتع الأوقات برفقة إذاعة الشمس على 98.1 و101 FM وأيضا برفقة بيت العيلة. إيرانيا العالم من وراء المايك, ابتهال حسن خليل حداد في أعداد هذا البرنامج, ليليان حاج على الهندسة الصوتية.

0: المكملات الغذائية. طبعا لا شك انه هيدا الموضوع بيشغل بال كل ام وبي، خاصة هيك مع انتشار صيحة الحلوى الفيتامينية طبعا، واعلانات المكملات الغذائية للاطفال اللي بتوعد هيك بزيادة التركيز، فتح الشهية، تقوية المناعة. اليوم حوارنا كتير نحن بحاجة هيك، بحاجة تامة يمكن لتوازن ما بين طمأنة الاهل وتوعية هم بالحدود الفاصلة بين الحفاظ على صحة الطفل وبين الإفراط الدوائي. يعني مهم دائما هيك مواضيعنا، إذا أنتوا بتلاحظوا كتير بتهم عائلاتنا وصحة أبنائنا هيك، وما بين الرغبة كأهل بنمو صحي مثالي لأولادنا والقلق المستمر من قلة أكل الأطفال. كتير أنظار هيك من الأمهات بتتوجه والأباء طبعا بتوجهوا نحو الرفوف الملونة بالصيدليات. منشوف اليوم في مكملات غذائية على شكل أشكال كتير عديدة اللي بتوعد بإشياء كتير، ولكن قديش فعلا أطفالنا اليوم بحاجة لهيدي المكملات؟ قديش ممكن يكون الفيتامين عن جد هو ضرورة طبية أم ممكن يكون عبء على جسد الطفل كمان؟ فتع هيك نشوف أكتر هيدا الموضوع، نفحص أكتر بتمعن زينب شاهين، أخصائية تغذية علاجية متخصصة في تغذية الأطفال والأولاد وفي علاج أيضا مشاكل السمنة. أهلا وسهلا فيك زينب، مرحبا.
1: أهلا فيك رون، يعطيكوا ألف عافية.
0: يزيدك تحياتي. الطفل بالبداية هيك، الطفل السليم اللي بتناول وجباته بشكل طبيعي، هل عن جد هو بحاجة أساسا أصلا لمكملات غذائية؟
1: هاتي نحكي الجواب العلمي إنه كل معظم الأولاد أو الأطفال أو حتى المراهقين اللي أنا عم بحكي عن أصحاء، يعني ما في عندهم مرض معين بالزبط. اللي بينمو بشكل طبيعي وبوكلوا غذاء متوازن. إيش يعني غذاء متوازن؟ يعني بوكلوا من كل المجموعات الغذائية، كان خضرة، فواكه، بتناولوا اللحوم، بتناولوا الدجاج، بتناولوا كمان بروتينات تانية مثل النباتية مثل الحمص، الفول والعدس، بأخذوا كمان مجموعة دهون صحية. فهنا ما في، مش راح يواجه مشكلة بنقص فيتامينات معينة، وما في حاجة لمكملات غذائية. طبعا هذا بنقرره إحنا بعد فحوصات دم أو فحوصات أو إذا كان في عنا مرض معين.
0: طيب لما من خلال هاي الفحوصات اللي أنتوا بتطلبوها اليوم، شو الأشياء اللي بتستدعي فعلا دعم خارجي؟
1: يعني تمام، هات نحكي إن في عنا الأطفال الانتقائيين. إيش يعني انتقائيين؟ اللي هني في مثلا أو بكون عندهم مثلا حساسيات معينة لأنواع معينة من الطعام، مثلا بحبوش الأكل اللذج أو بتناولوش الدجاج بشكله الطبيعي أو اللحمة. فهون إحنا منخاف إنه يكون عندهم مثلا نقص بالحديد، فبنطلب فحوصات دم. بعض من اضطرابات التغذية مثل السيلياك. السيلياك اللي هو بنحكي إنه الشخص ما بتناول الجلوتين. الجلوتين هو الموجود بالخبز أو هاي مشتقاته. فهنا شو بيصير بمرض السيلك؟ مرض السيلك هو مرض مناعي. يعني مرض مناعي يعني الجسم بصير هو كأنه جهاز المناعة يضرب نفسه، يعني بضرب

0: الأمعاء اللي موجودة. فهون في عنا أهداب على الأمعاء اللي وظيفتها امتصاص بعض من الفيتامينات والمعادن. فبهذا المرض أما بكون في عنا بالأمعاء الدقيقة مسؤولة عن امتصاص الحديد، الكالسيوم، الزنك حمض الفوليك، فيتامين دي، فيتامين بي 12. فكتير أهالي بكون في عندهم مثلا أولادهم ناقص بالحديد أو بي 12 ومش عارفين إنه عندهم هذا المرض. فكتير مهم إحنا نعمل متابعة دورية. وكمان ما نتلم في عنا التهاب الأمعاء أو مرض الكرون اللي بكون في عنا التهاب الأمعاء، وبهذا المرض كمان بكون فينا نقص بامتصاص مثلا فيتامينات معينة أو نوع بالتهاب أمعاء تاني مثل التقرح. التقرح هو بكون فينا مثل جروح بالأمعاء، وهون بكون فينا نزيف. يعني إحنا بحاجة كمان هنا لتدخل مكمل تاني.
1: يعني لما بكون في عنا فقر دم، لما بكون في مشاكل بالنمو، لما بكون في سوء امتصاص، هيدا بيستدعي تدخل. ولكن عم نشوف كتير هيك بالأونة الأخيرة في كتير عم بيكون في فيتامينات عم تنتشر، فيتامينات للأطفال مصنوعة على شكل حلوة
0: طبعاً.
1: هاي الجامي فيتامينز صار الأطفال اليوم عم يطلبوها كمكافأة يعني، وحتى الأهل اليوم عم بيجيبوها كمكافأة. شو رأي اليوم انتو في كل ما يتعلق يعني، ورأيكم انتو كأخصائي تغذية طب كمان بهذا الشكل من المكملات، في خطورة من جذبيتها للطفل أم ماذا؟
0: طبعا احنا منقول في عنا احنا نسب معينة لهي الفيتامينات والمعادن، خاصة مثلا في عنا مثلا اذا كان في عنا مشكلة بالكبد بكون كمان في عنا سوء امتصاص للفيتامينات الذائبة بالدهون اللي هي الأديك الاي والدي. بس انه انا اذا باخد مكمل الاي او الفيتامين الاي بشكل مبالغ فيه ممكن يصير تسمم عند الطفل. فكمان حتى الفيتامينات والمعادن لازم احنا ناخدها باشراف طبيب او اخصائي تغذية عشان يتابع ايش هو الطفل باخد من الاغذية عشان يلائم ايش باحتياجه.
1: تعرف الطفل بياخد فيتامين دي من اول ما يخلق مزبوط، بيعطونا نعطينا فيتامين دي الحديد والحديد. ليش بيتم يعني اي متى لازم التوقف عنهم يعني؟ معناته
0: فيتامين دي احنا بنعطى اول اشي للاشخاص اللي ما بيطلعوا على الشمس كتير،
1: الاطفال نحن عم نحكي على الاطفال الصغار البيبيز.
0: وحتى كمان اللي بالبيت طول الوقت احنا عم بنشوف كمان فيتامين دي اليوم في ابحاث كمان هو انه هو بيساعد حتى مناعة الجسم. فحتى صار يقولوا وزارة الصحة هون عنا حكت انه لازم كل الاشخاص تاخده، لانه شافوا بفترة الكورونا مثلا انه الاشخاص اللي كان عندهم فيتامين دي ناقص كان عندهم اعراض قوية لمرض الكورونا. فكمان فيتامين دي كتير مهم، ولازم هون ننتبه كمان إذا كان في عنا مشكلة بالكبد كمان هنا، فهو مسؤول عن تحول فيتامين دي اللي بكون بعده مش جاهز بالجسم، هو بالكبد بتم يعني تشغيله أو اكتيفيت لإله. فإذا بكون في عندي مشكلة فهون فيتامين دي بكون ناقص، فمفضل إنه كمان نأخده.
1: طيب في مشكلة عند بعض الأطفال طبعا، فقدان الشهية أوكي. في اليوم بنسمع عن فيتامينات اللي هي بتفتح الشهية فعلا.
0: هات نحكي قبل ما أنا أجي أعطي لطفلي فيتامينات معينة لازم أعمله فحص دم. فقدان الشهية أو التعب هو أكتر إشي مربوط بنقص الحديد. فأول إشي لازم أنا أعمل تشخيص كامل للطفل وشو هو عم بتناول وأعمله فحصات اللازمة، بعدين أقرر. مش أنا على هواي أجي أعطي فيتامينات مني لحالي، لازم يكون طبعا بإشراف طبيب.
1: ما ننساش كمان لأنه في يمكن بعض الفيتامينات كمان بتحتوي على نسبة سكريات عالية أو ألوان اصطناعية. ما هيك
0: خاصة هاي القومي وهاي الشبكة كمان فيها سكريات عالية. وهون الطفل كمان بتعود على الطعم الحلوة، خاصة أنه كان طفل صغير وأنا بدي أعوده أنا مطحية صحي وعم بعوده على الطعم الحلوة، فتتعود وحاود يأكل أكتر مثلا الأشياء.
1: تعال نساعد الأهالي اليوم هيك نحكي شوي عن السوبر فودز مثلا، اللي ممكن عن جد ترفع من مناعة وتركيز الأطفال بشكل طبيعي وآمن. بشو بتوصوا أنتوا اليوم الأهالي؟
0: احنا بنحكي دايما مثلا خاصه لفتره الدراسه وهيك نوصي دايما بالدهون الصحيه. الدهون الصحيه اللي فيها الأفوكادو والجوز واللوز هذول كثير بيساعدوا، اللي فيها الاوميجا 3 اللي هي بتساعد فعلا ممكن تساعد على التركيز وتحسين الذاكره. كمان نحكي عن النوم كثير مهم اليوم، اشخاص الاولاد ما بتنام تقعد ساعات طويله على الأجهزة التكنولوجية فما في عندها نوم كافي. فكمان النوم له دور أساسي بالتركيز بنشاط الطفل. كمان البروتينات الصحية اللي أنا عم بحكي لحمة جاج كمان هي لازم أنا يتناولها يعني بالآخر هو.
1: طب في أطفال ما بيحبوا هاي الأشياء زينب، شو بيعملوا يعني؟ في أطفال ما بيأكلوا لحوم وكل ما إلهون اللي كان بحاجة حتما لمكملات غذائية مثل بي 12؟
0: مثلا اذا الاشخاص اللي بتكون نباتيين وفي عندهم ضعف حديد مفضل انه ياخذوا حديد او بيتنوش، بس احنا كمان مثلا نقدر ناخذ بروتينات كمان من مصادر نباتيه. بس هات نحكي كمان شغله، البروتينات المصادر النباتية مش هي كافية لحالها، أو مثلا في عنا إحنا نقص ما في عنده معلومات كافية كيف إحنا ندمج البروتينات النباتية. مثلا إحنا بشكل عام نعمل المجدرة، هذا أحكي لك مع سميدة، ولكن الأفضل نعملها ليه؟ لأنه البروتينات النباتية بتيجي ناقصة حامض أميني معين، يعني ما بتيجي تبني لي، يعني مثل شكل المسبحة إذا بكون ناقصة حامض أميني معين فهي ما بتبني بروتين كامل. عشان أنا أكملها لازم أضيف إلها الرز مش السميدة. فعشان هيك كمان حتى دمج البروتينات النباتية
1: بيزبط الفريكة، بيزبط الفريكة
0: هو الرز أفضل.
1: الرز أفضل.
0: وكمان اليوم منشر البروتينات اللي
1: البودر هايدي اللي عم بتكون مع عند الرياضي.
0: يعني أنا صراحة
1: طبعا
0: يعني كتير أولاد أو جيل المراهقة بيجي بيقولوا لي مثلا بروحوا على مركز رياضي معين، وأنا صاحبي بعتيه المرشد إنه مرشد رياضة أو مدرب رياضة إنه يأخذ بروتين باودر. فهنا لازم أنوه إنه أنا لازم أعرف إذا ابني مثلا بفطر منيح، باكل بيض، باكل لبنة، باكل جبنة، باكل دجاج على الغدا، فباكل التونة، فهي الاحتياج يعني ما في حاجة احنا نكتر. واحنا طبعا اذا بدي اعرف قد ايه انا احتياج ابني طبعا من البروتينات بشكل عام احنا بحاجة لواحد، بعدين بنصير كل ما بنكبر بالعمر بصير فطر تسعة بصير اقل
1: سوري اقل.
0: فكمان اذا باكل كل فمي ما في حاجة لإلها.
1: جميل، شكرا كثير لك زينب شاهين، اخصائيه تغذيه علاجيه متخصصه في تغذيه الاطفال والاولاد وفي علاج ايضا مشاكل السمنه، يعطيك العافيه. رح ناخذك لقاء عن السمنه عند اطفالنا اكيد، بدنا ناخذ هذا اللقاء بده يكون لحاله ان شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا ولك كمان. نطلع على فاصل قصير وبعد الفاصل نواصل.
2: مذاق أصيل ونكهات مميزة مائلها مثيل تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي بيت البن حكاية وفن
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسعار
5: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم وحتى يوم الأحد 7/6 صدر دجاج 3 كيلو ب 89 شيكل و 90 فخاد دجاج 7 كيلو ب 99 شيكل و 90 جنحان دجاج 3 كيلو ب 29 شيكل و 2 كيلو لحمة عيج المفرومة ب 99 شيكل و 90
2: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة سوبر ستار مجلي كروم
3: سوبر ستار هو ملك الأسعار
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات
7: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة
6: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر
8: الشمس دائما
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام الشمس مصداقية ومسؤولية
10: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم

يلا تعال نروح هيك لموضوع مهم كتير، موضوع كل حدا فينا بيعيشه ببساطة. مع هيك لما ببلش المغرب، ساعات المغرب بتبلش كتير من البيوت تبدأ هيك، أنا بقول رحلة شاقة رحلة مقاومة النوم، دموع، توسلات، عبارات أنا خايف في شيء، ما بعرف، مش ما تتركوني لحالي. كل موضوع خوف الأطفال من نومهم بمفردهم لوحالهم من مجرد عناد، يمكن هو مرحلة تطورية ونفسية بمر فيها أغلب الأطفال، وهيدا الشيء بحط الأهل بحيرة ما بين التعاطف والرغبة بتعويد الطفل على الاستقلالية. حابين كتير نناقش هيدا الموضوع بكل أبعاده، أي متى بيكون هيدا الخوف طبيعي، أي متى نفرق بين الخوف الحقيقي وما بين الدلع، وشو كمان الخطوات أساساً العملية اللي ممكن يمر فيها طفلنا أو نمر فيها نحنا لحتى عن جد هيك نعيش أطفالنا ونحنا نعيش بليلة هادئة ونوم عميق.

0: يلا إذن عن هيدا الموضوع، كل موضوع النوم وأطفالنا وكل ما إلى هنالك والخوف وكل المواضيع هيدا اللي نحن منواجهها مع أطفالنا، تعال هيك نرحب على الهواء مباشرة بهبة يوسف خوري، صيدلانية ومستشارة نوم ومرشدة أسرية. أهلا وسهلا فيك، مرحبا.
1: أهلا أهلا رانيا، هلا
0: هبة، كيفك؟
1: كيفك؟ تمام.
0: تمام هبة، ليش الليل هيك منشوف بيرتبط الليل والنوم بمفرد الطفولة بكل هيدا الخوف؟ عمليا إذا بتحطينا هيك شو اللي بيصير بمخيلة الطفل أو أطفالنا لما بيجي الليل أو لما بتنطفئ الأنوار؟
1: نعم طلع رانيا، احنا كمستشارين نوم بنربط الخوف بالوعي. يعني شو هو الخوف؟ لما الطفل ما بفهم بإشي اسمه او ما عنده الوعي الكافي ليعرف انه في خطر معين، فهو ما بخاف. يعني ممكن تشوفيه يقرب على شباك عالي موجود بمكان عالي، ولكن لما بيكبر الطفل بصير عنده وعي، بصير يعرف انه في خطر، فبصير عنده هذا الخوف. الخوف ممكن يكون من اشياء اللي هي واقعية ومن اشياء اللي هي غير واقعية ولكنه موجود. وانا دائما بطلب من الاهل انه ما تتجاهلوا هذا الشعور، شعور كتير كتير كتير مزعج وصعب. وانسان اللي هو منزعج او عنده صعوبة معينة كتير صعب انه ينام، فمش ممكن نقدر نتجاهل هذا الخوف ونقول لاطفالنا ناموا ما فيش إشي بخوف.
0: شيء صحيح
1: كتير هذا الإشي صعب.
0: كيف الأهل بدو يعرفوا؟ كيف الأهل بدهم يعرفوا؟ يعني كيف بدو يميزوا

0: ما بين الحالتين، ما بين أنه الطفل خائف فعلا أم أنه يعني كيف بيقولوا عم بماطل لحتى يضل واعي أو أنه عم يتمارد مثلا لحتى ما يضل لحاله.
1: نعم، إحنا ولا مرة مندور على الأسباب ولكن منشتغل أكثر على الاستجابات الصحيحة.
0: ممتاز.
1: لما أنا ببني مع طفلي جسر من الثقة، يعرف حتى لو أنا مش موجودة جنبه أنا بحميه وأنا حده، هيك الطفل ممكن إنه يتكل علي ويعرف إنه حتى لو تركته وطلعت من غرفة النوم هو بأمان. ولكن طفل اللي ما أمه ما تسترجي تتحرك من حده خلال النهار، وانفصاله بالحضانة كتير صعب، وإذا بتحطيه بأي محل كتير صعب، فهذا الطفل أكيد كمان انفصاله عن أهله بالليل رح يكون صعب. فإحنا نبدأ نشتغل مع هدول الأطفال من البداية، ولا مرة منقول لهم فيش إشي بخوف، منعطيهم الحلول من عالمهم الخاص. وبالإضافة لازم نعرف شغلة كتير مهمة، إنه الطفل الأصغر تعي نقولهم، إحنا أكيد منقسم الأطفال، أنا بديش أحكي اليوم على أجيال لأنه في أطفال عندها وعي أكتر من أطفال تاني وكله يعتبر طبيعي يعني. في أطفال توعى متأخر أكتر، في أطفال عندها الوعي سابق جيلها، فبديش أفوت بموضوع الأجيال، ولكن مهم كتير نعرف إنه بالعقل الباطن عند الطفل اللي أهله لا زالوا بنيموه، كلمة هاي بنيموه هي أكتر صعوبة موجودة عندي بعملي كمستشارة نوم. المشكلة إنه الطفل هذا مفكر إنه أمي قاعدة حتاختي كل الليل، هو بينه وبين حاله مش متقبل فكرة إنه أنا أمي بس أنا أغفى، هي بتقوم وبتنام بتختها. فهاي الشغلة اللي إحنا لازم نشتغل عليها. أولا إنه إحنا نخبر الطفل الواعي طبعا حسب قديش قدرة استيعابه، إنه إحنا بس أنت تنام إحنا هون لحتى نساعدك تنام، وبس أنت تنام إحنا منروح على غرفتنا أو على تختنا، وممكن نعمل جولة بالبيت قبل النوم، هذا تخت الماما، هذا تخت البابا، هذا تخت أخوك، هذا تختك. وبالإضافة إلى ذلك نشتغل على انه نترك الطفل خلال النهار او خلال وقت التنييم ونطلع من الغرفة ونرجع من دون ما هذا الطفل ينزعج، يكون متأكد وواثق. كيف بنعمل هذا الاشي؟ بكتير تقبل، بكتير استيعاب، بكتير شكل تدريجي لفترة جدا جدا قصيرة، وبعدين منصير نطولها لحد ما الطفل يصير في عنده ثقة فينا ويبطل قاعد على نار عم بستنانا لحتى نرجع.
0: صار في اوقات الحل الاسهل عند كتير ام من الامهات والاهل تحت طبعا ضغط التعب، يعني احنا بنفهم هيدا الشيء، انه تعاونهم حدنا. اوكي، يعني ما بعرف قديش بنقدر نقول هيدا حل مؤقت ممكن يحل المشكلة أو ممكن يعظم المشكلة. وكيف بتشوفي أنت اليوم كمرشدة نوم، أي متى بيكون أو يكون السماح للطفل بالنوم مع أهله مقبول كمان؟
1: طالما هو مقبول للأهل، طالما مش فرض عليهم. يعني أنا كمستشارة نوم مش ضد النوم المشترك، ولكن من البداية بيكون هذا هو تخت الطفل. يعني ما عنديش مشكلة الأهل يجيبوا تخت 5 أمتار ويناموا كل العيلة عليه، بس يكون الطفل من الأول بالتعريف تبع مكان نومه، مش بنام بمحل وبنص الليل بنقول على محل تاني. يعني من البداية هو بنام نوم مشترك مع الأهل. أنا كمستشارة نوم ما عنديش مشكلة إذا الأهل راضين عن الموضوع، ولكن تعي نحكي بصراحة، ديش أقول لك 95% من الأهل بيعملوا الإشي مجبرين وليسوا راضيين، لأنه هن الإشي مش مريح والإشي بيسبب مشاكل. لما نيجي ننقل الولد بعدين بيوما ما، نيجي نقرر إنه خلص بدنا ننقل هذا الولد على غرفة من فصل، الإشي بيكون كتير صعب على الأهل وعلى الطفل. أنا بنصح عادة نقل الطفل لغرفة من فصل.
0: شو الاستراتيجية بالضبط هون؟
1: نقله أول إشي أقرب ما يمكن عجيل السنة، لحد جيل السنة ممكن يكون بغرفة الأهل، بتخت الأهل أو مش بتخت الأهل، طبعا مفضل مش بتخت الأهل، ولكن إذا كانوا بغرفة الأهل تمام لحد جيل سنة. من جيل سنة نبلش نشتغل على أنه ننقله على غرفة منفصلة، لأنه بيكونش بعد فيه وعي كافي وخوف أنه أنا نقلت على محل تاني. لما إحنا بنكون عاملين مع الطفل هذا الجسر الأمان اللي حكيت عنه بالبداية، الطفل ما بيفرق عنده إذا ينام بغرفته أو بغرفة أهله، عنده هذا الأمان. فأنا ببلش بغرفة الأهل، أعمل هاي السيرورة مع الطفل أني أعوده أنه ينام بدون ما أنا أكون موجودة جنبه. بغرفة الأهل اللي إذا فاق بنص الليل هو بعده شايف أهله، بعده حاسس بالأمان، ولكن هو بأول الليل متعود ومش مجبور إنه أهله يكونوا موجودين حده لحتى ينام، وهن بيطلعوا وبرجعوا وهو بعده بالنسبة له تمام الإشي لأنه عارف إنه هن بيرجعوا. بهاي الحالة احنا نقدر ننقل الطفل على غرفته، واذا فاق الطفل بنص الليل وما شاف اهله موجودين بالغرفة

0: بكون مفكر أو بعقل الباطني هذول طلعوا هلا رح يرجعوا، يعني ما فيش مشكلة عند الطفل. فهذا الإشي ما بيولد مشكلة لما إحنا نعمل الشغلة بالأول بغرفة الأهل وبعدين ننقله على غرفته. ولكن الطفل اللي عمره 3 سنين وهو بنام بغرفة أهله، فجأة أنا جاي أقول له أنت صرت كبير، ده حطك بغرفة لحالك. وفجأة هذا الطفل فيه ما بتوقعش منه وعنده الوعي الكافي للخوف وبخاف. أنا صحيح. بتخيل إن هذا الطفل إذا فاق بنص الليل بده يجي يعني بطريقة هستيرية على غرفة الأهل. مش بس يجي.
1: يعني مفضل من جيل صغير. طيب في روتين معين، أنشطة معينة اللي تهيئ هيك نهيئ أطفالنا نفسيا وجسديا، أوكي إنه يناموا لحالهم مثلا من جيل، كيف قلتي يعني جيل السنة ممتاز، هيدا الجيل رائع جدا. تعال نشوف كيف ممكن نهيئهم، شو الطرق؟
0: نعم. أول إشي إحنا بنتعامل مع النوم على إنه انفصال عن الأهل، انفصال عن الألعاب، انفصال عن الضوء، انفصال عن الأكشن تعال نقول. فأنا بنصح دايما أنه نبدأ نعمل لوقت النوم مقدمة إن كانت كلامية، يعني نقول لهم إحنا إسنا نتعشى بعدين بدنا نتحمم بعدين بدنا ننام. يعني الأولاد عارفين إيش عم بستناهم. وبالإضافة أنه نخفف روتين الحياة، يعني مش نكون عم نلعب بمحل ضجة وضو وألعاب وفجأة نيجي على البيت تأخرنا وإسا إجا وقت نومكم ولازم ننيبكم. لا، إحنا بدنا نعمل هيك فاصل، شغلة هادية، لعبة خفيفة مع الأولاد اللي يأخذوا منها الـ يعني اللمس اللي هني بحاجة لقلوا من الأهل، هذا العطف اللي هني بحاجة لقلوا ليشعروا بالأمان قبل النوم. ومن بعدها إحنا نقدر نقول لهم روحوا ناموا. فبنعمل الاشي من البداية تدريجي، يعني الاهل اللي بدهم ينام ولادهم على 7:30 لازم يكونوا بالبيت على الساعة 6، مش على 7:30 لـ5.
1: صحيح 100%.
0: فمن الساعة 6 احنا مبلاش نخفف ضوء، ونوطي صوتنا، نلعب العاب هادية، نتعشى، نتحمم، ونخبر الولد كلاميا كمان ايش عم بستنى، ايش رح نعمل احنا. هاي كمان بالحضانات لحتى الأولاد يضلهم ينتظروا إيش ديجي كمان شوي وإيش نعمل اليوم فعاليات وما إلى ذلك. فهي استراتيجية جدا فعالة والأولاد متعودين عليها بالعادي. إضافة لهذا الإشي مهم جدا نعود الطفل إنه هو ينام من دون مساعدة. يعني إذا عندنا طفل اللي هو بنام مع مساعدات عديدة، بين إنه إمه تنام حده أو إنه تطبطب له أو إنه تغني له أو إنه يهزوا له، أو يعني في كتير مساعدات للأهل بقدموها عادة للأطفال بوقت النوم لحتى يهونوا ويسرعوا من هاي العملية. ولكن إحنا نومنا الإنسان بطبيعته نومه عبارة عن دورات، فإذا فهو طبيعي فيه. الإشي اللي مش طبيعي هو إنه يحتاج لمساعدة بكل مرة هو بفيق فيها. يعني إذا الطفل فاق بالليل وما أخدش هاي المساعدات اللي هو متعود عليها، فبالتالي هو مش رح يقدر يرجع ينام. فالأم بحاجة إنه هي تعطيه المساعدات هاي كمان خلال الليل لأنه هو طبيعي فيه. فإحنا شو بنعمل؟ إحنا من البداية بنعوده ينام من دون مساعدات الأهل، حتى من دون وجود الأهل بالغرفة. طبعا زي ما حكيت من البداية بكتير احتواء، بكتير تقبل، بكتير اعطاء بدائل. دايما احنا ننطي بديل للإشي اللي احنا بناخده من الطفل لحد ما يوصل الطفل يعرف انه حتى لو امي عم تعمل اكل بالمطبخ او عم تخلص شغلها على الحاسوب او عم تعمل اي إشي، او امي او ابوي طبعا هني موجودين بالبيت هني بيحموني، واذا انا نديت عليهم هني بيجوا. مش بيجوا لاني عم ببكي، لا، ولا مرة نترك ولد يبكي. إحنا دايما لما الولد بمحل صعوبة إحنا موجودين حده
1: 100%. شكرا كتير، واو، رائع جدا. هبة يوسف خوري، صيدلانية ومستشارة نوم ومرشدة أسرية، يعطيك العافية. شكرا عزيزتي، تحياتي، إلى اللقاء.

تعال نطلع لبريك قصير. بعد البريك أكيد نحن رح نرجع لحتى نكون مع موضوع هام جدا، كل موضوع الندب بعد العمليات، العلامات بعد أي عملية جراحية اللي بتترك أثر على أجسادنا. هيدي الندب طبعا من شو بتتكون، ليش بتصير، كيف ممكن التخلص منها، وكتير تفاصيل. كونوا معنا، رجعين بعد شوي.

0: روحوا على أمكور إنفرتر.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

يلا مع بيت العيلة نحن مستمرين ومكملين ومعكم لغاية الساعة واحدة. تعا هيك هلأ كمان شوي طبعاً لحتى يكون بس ضيفنا جاهز على الهواء. روح شوي نحن وياكم لآدم.

0: إذا عن جديد بنرحب فيكم وين ما كنتوا. تعال نروح نحكي هيك شوي على موضوع هام جدا، يمكن هيك كمان أكتر بهم النساء، كل موضوع العمليات الجراحية سواء كانت علاجية لإنقاذ حياة أو تجميلية أو حتى ولادة قيصرية، غالبا هيدي العمليات بتترك وراها أثر على أجسادنا. هلأ هيدي الأثار أو الندوب منا مجرد علامات جلدية، بل هي بكتير من الأحيان بتحمل قصص، مخاوف وتساؤلات حول كيفية التعامل معها. نسأل أوقات هل ممكن تختفي تماما، هل ممكن تبقى، وكتير تفاصيل. اليوم بدنا نفتح هيدا الملف طبعا من منظور طبي وتجميلي ونفسي. هيك يسعدني أنا أستضيف طبعا دكتور منار قعوار، أخصائي جراحة تجميلية. أهلا وسهلا فيك دكتور منار. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا،
0: تحياتي، كيفك؟
1: أهلا.
0: بالبداية تحكي لنا لما منقول الندوب، أوكي، الندبة علامة، شو يعني، كيف بتتكون أساسا هيدي بالمعنى الأصح؟ وكمان بسألك السؤال الثاني بعد الإجابة على هيدا السؤال.
1: أوكي، هيك طلع الندبة الناس بتفكر رحنا جايين نروح نعمل أي عملية أو أي جروح عمليا بالجلد، مش مهم إيش الجلد عنا عشان يعالج نفسه بعد جروح، بصير عن طريق ندبة. مش مهم احنا كيف بنأذي الجلد عمليا، ممكن عن طريق عملية جراحية، ممكن عن طريق إصابة عمل، حرق، الواحد أكل هواي وانفتح صباحه أو صار في جروح. الجلد هيك بعالج حاله، هو المضبوط، هو مش بس بالجلد، كل عضو بالجسم احنا عنا فيه من أثر على الكمالية تبعته، كان عظمة أو عضلي أو شو من الشكل، هو جزء من علاج من العلاج تبع الجسم لحاله لنفسه تاع الأشياء البيولوجية، إنه بيعمل ندبة. الفرقية انه بالجلد هذا الاشي احنا بنشوفه، وكثير مرات بتذكرنا بالاشي اللي صار معنا بالعملية صحيح. اللي عملناها او بالاصابة اللي اكلناها.
0: صحيح. بتختلف استجابة اجسادنا في الالتئام من شخص لاخر؟
1: طبيعي جدا، كل بني آدم جسمه بعالج الجروح بشكل مختلف جدا عن البني آدم الثاني، ومش بس هيك، كمان في مناطق بالجسم اللي في اختلاف بيناتها. يعني احنا بنعرف منطقة مركز الصدر، الكتاف، الأذنين من وراء، من جلد الخلفية تبعت الأذنين، هي محلات فيها ميول أكتر انه جسم يعمل الندب الأكبر المش حلوة بالمنظر، بس ممكن يكون بأي محل، فكل جسم ممكن يختلف يعني، وخلال نفس الجسم ممكن واحد نعمل له عمليتين بمحل الندبة منيحة، بمحل تاني الندبة مش كتير منيحة من ناحية منظر.
0: في أنواع يعني، وكمان في مناطق بالجسم ممكن تكون أكثر عرضة إنها تترك ندوب واضحة أو مشوهة بعد العمليات أكثر، كيف أنت ذكرت هلأ مثلا في محلات معينة.
1: كيف حكيت قبل، المنطقة مركز الصدر هي منطقة كتير كتير فيها معروفة المنطقة، أنه ممكن تعمل الندب البارز كتير ومش حلوة. الكتف، منطقة الكتف والجهة الخلفية تبعت الدان.
0: ليش هاي المناطق بتكون أكثر بتترك أثر يعني؟ مش ممكن،
1: في أبحاث كتير بتحاولوا يفهموا بالضبط ليش هاي الأمكان. بتخيل هاي إشي مش للراديو شوي صغير، أبحاث طبية بيولوجية، شو الأسباب بالضبط المعقول تكون، بس أنا بنعرف مثلا في مناطق اللي فيها الندبة مثلا نتوقع أن تكون ندبة منيحة، مثلا منطقة المنخار متوقع أن الندبة تكون منيحة، بالظاهر أنا بتوقع الندبة تكون عريضة مثلا شوي، بمنطقة الدراع مثلا من جوا بالإيد ممكن أتوقع أن الندبة تكون شوي رفيعة، ففي احنا في عنا توقعات، بس هذا مش قانون يعني، ممكن إشي طبعا كل جسم هو حالة خاصة لحالها.
0: طيب إذا نحكي شوي على كل قضية من بعد العملية بتصير هاي الندبة، كيف طرق العناية بهيدي؟ يعني إذا مثلا بتبدأ العناية بالندبة مثلا فور إغلاق الجرح، يعني هيدا بيساعد أكتر على

0: لأنه تكون أفضل، يعني منظرها أفضل، التئامها بيكون أفضل، كيف؟
1: طبعا احنا عادة العلاج بالجروح لازم يبدأ أول ما ينعمل الجروح. يعني أنا عملت عملية دغري، لازم يكون الجروح نظيف، نحافظ على النظافة، نغسل الجروح، ننظفه، نحط عليه بلاستر، نغطيه مثل ما لازم. مش بكل المحلات، في محلات مش مجبورين هالقد نحط عليه نغطيه ببلاستر وهيك، بس إنه نحافظ على الجروح يكون نظيف. نجرب نمنع التهابات. وطبعا لما الجروح يلتئم، لعادة باخذ هذا الاشي بين 10 ايام لاسبوعين ثلاثه. ساعتها لازم نمتع عن الشمس، واذا طلعنا على الشمس نحط وقاية من الشمس مثل ما لازم. في علاجات، وواحد ممكن نحطها زي تلزيق سيليكون على الجلد او دهون معينه.
0: في زيوت طبيعيه او فيتامينات مثلا بحطوها؟ انا بعرف في ناس كتير يعني مباشره على الجرح، يعني
1: في بحطوا فيتامين اي وفيتامين كي، هاي اشياء ممكن اشياء ممكن تساعد. فيتامين كي واي، سوري، الأشياء اللي ممكن تساعد طبعا، مش دائما هي بتساعد، بس على الأقل بنقول احنا بنزيد الاحتمال انه النضب تكون احسن.
0: طب في حال النضب استقرت وصار مظهرها كتير مزعج للمريض دكتور منار، شو الخيارات هون؟
1: احنا هيك علاج النضب لازم نبدأ فيه اول ما بنقدر. يعني اذا احنا شايفين انه في نضب عم بتروح لمنظر مزعج، بفضل كتير نروح عن طبيب جراح تجميل او دكتور جلد او طبيب جلد. اللي في عدة إمكانيات بتعلق شو حسب الوضع تبع الندبة، يعني ممكن عن طريق حقن معينة، ممكن عن طريق مواد تنحط على الندبة، أو تكنولوجيا متقدمة أكتر، في تكنولوجيات ممكن نحطها عن طريق ليزر أو حم، في كمان تكنولوجيات حم مثلا ممكن نحطها على الندبة نخليها أنه تتقلص أكتر أو تكون مسطحة أكتر. المشكلة تبعتنا الندبة البارزة عادة هي ممكن تكون فعلا بارزة عن الجلد، أو ممكن يكون لونها غامق، لون غامق بني أو أحمر. فإحنا لما بنشوف الإشي بدي من الأول، نجرب نمنع أنه يتقدم لقدام، ونجرب حتى نخفف الوضعية.
0: يعني وكأنه يعني مش مباشرة، أنت ما تنتظر كم شهر، ولكن أنه ما يكون يمرق سنوات عليها، لأنه يمكن يصير صعب مع الوقت.
1: بالضبط بالضبط. إحنا بنقول عادة الندبة هي بتثبت بعد بسنة. فبعد بسنة العلاج تبعها بيكون أصعب، انه احنا نقدر نيجي نأثر عليها ونغير منظرها. في مرات بحالات ندب، عادة الندب تبعت التراوما عن اصابات مش عن طريق عمليات، اللي احنا ممكن بعملية جراحية نغير اتجاه الندبة، في اهمية كمان اتجاه الندبة، نغير اتجاه الندبة اللي احنا نخففها. احنا بأي طريقة بنطول الندبة بتكون اطول، بس اتجاهها بيختلف، فالندبة شوية صغيرة بتخف من ناحية منظر، تبطر بارز كتير للعين. ففي إمكانيات علاج متقدمة أكتر، بس طبعا مفضل الوقاية بقوله خير من درهم علاج. فالواحد لما يشوف الندبة بادي تصير باتجاه المزعج، نبدأ نروح دغري نبدأ نعالجها، ما نستنى عليها وقت.
0: يعني بتعرف أحيان أوقات هيدي الندوب بتأثر على الثقة بالنفس، خاصة عند النساء، وخاصة إذا بتكون بأماكن ظاهرة للعين. كمان هاي الندوب طبعا تبعت العملية القيصرية كمان، اللي بتغير طبيعة جسم المرأة. قديش بتلمس هيدا الشيء الأثر النفسي بالعيادة عندك يعني، وكيف اليوم بتساعد المرضى على تقبل هذا الأمر والتعامل مع هذا الأمر دكتور؟
1: الإشي لازم الواحد يكون محضر من أول. يعني لما احنا بنيجي نتوجه، تجين الصبي أو زلمة بدي أجي أعمل له عملية معينة، جزء كتير مهم من الحكي قبل العملية هو أنه نحضر أنه راح يكون في ندبة، والندبة معقول تكون مش حلوة، نفرجيهن أنه داخد واحد بنادم لازم يكون عارف هذا الإشي. ومن ناحية تانية دائما المراقبة، يعني أنا بيجي عند بعمل عملية بتيجي عندي لمراقبة مرة بالشهر تقريبا، بالفترة أولى حتى مرة كل أسبوع، مشان نشوف إنه النضب عم بتسكر منيح، جرعة عم بتسكر منيح، ومشان نمسك بالبداية تبعت النضب البادي تروح لمنطقة للمنظر المؤذي أو مش مريح، مشان نجرب نمنع. ولما بتصير بدها دعم، بدها دعم كتير نفسي ومعنوي، الواحد يقعد مع الشخص اللي قباله ويحكي يشرح له هذه الوضعية الموجودة. أو الآخر نقدرش نهرب من الشغل، لما صار في نطبة صار في نطبة يعني. فإحنا نجرب، بس إذا نقدر نحسنها بنحسنها. ومرات الناس ما بتتقبل حتى نطبة الطبية بتنعد منيحة، اللي هي رفيعة ومالسي ومش بارزة عن الجلد، وبس فيها تغيير لون معين. بدها بس كيف يسموها بالانجليزي اشورنس، نقعد مع البني ادم ونروق له باله ونجرب نفهمه انه هذا الوضع ما فيش كثير، ما فيش علاج للاسف انه بيقدر يخفي الندبه انه ما تبقى

0: ندبه. كل جرح الجلد كيف حكيت بتسبب ندبه، مش مهم ايش.
1: صحيح. بتعرف عندنا بالمصطلح العام وكانه يعني لما بيصير في عندنا حكه بالندبه دغري بيصير قلنا ايه عم يلتئم الجرح يعني تمام هيك، هذا صحيح ام انه هيدا دليل اخر مثلا؟
0: لا، في واحد بقدر يفكر فيها انه معقول يكون فيه اشي صح مظبوط. يعني لما في حدا عنده حكي بالندبة او اوجاع خفيفة بالندبة، هذا بيقول انه ندبة فعالي. فعالي بعد فعالي، انا بقدر اقدر عليها، بقدر استهل وقت رائبها. بعد فترة هاي الشعور بيروح، الندبة بصير جزء من الجلد، فبهيك حالة تأثيرنا بكون اقل. فهو مظبوط، يعني جزء من المراحل تبعت العلاج تبعت الندبة هي ممكن تكون في حكي معينة او اوجاع معينة، او حتى مرات من بتكون زي حساسية معينة، واحد بيجي بدء الندبة بحس فيه زي كهرباء او وخزة صغيرة بالمنطقة. فهي بقول اوكي هاي الندبة احنا ممكن اسا نقدر نجي نأثر عليها ونحسنها، تعال نشوف كيف نقدر نحسن اذا في مجال للتحسين طبعا.
1: طيب اذا في كيف يعني غير الليزر، غير في كريمات، ما بعرف في كيف اليوم بتتعاملوا، يعني الطب لوين وصل اليوم في كل موضوع الندب والتعامل مع الندب وعلاج الندب وكلمه له هنالك؟
0: طلع في كتير ابحاث اللي عم تشتغل شو هو احسن علاج للندب، وللاسف ما في علاج اللي احنا نقدر نسميه هذا العلاج الملائم للكل للندب. هاي المشكله الاساسيه، احنا بنجي نغير البيولوجيا تبعت الجسم، فاحنا كل ندبه تعاملنا معها بشكل خاص. في عندنا الامكانيات تبعون حقن مواد، حقن ستيرويد، او حتى مرض في حالات معينه بنحقن مواد اللي هي زي الكيموثيرابيا اللي هي بتاثر بس موضع على الندبه عشان نمنع انها تتطور اكثر. إيه ممكن نحط أشعة حام، أشعة راديو، أشعة ليزر، معقول نحط عليها نجرب نحسنها كل ندبة لحالها. أغلبية الأشياء المتقدمة هي أشعة وحام وأشياء من الشكل، هي بعد فيش عليها بروتوكولات ثابتة 100%، إحنا نقول أوكي هذا هو العلاج الأحسن. كتير مرات إحنا بنجرب وبنغلط، يعني
1: نقع بأخطاء كتير طبعا.
0: يعني احنا بنقول اوكي بنجرب هذا العلاج، زبط ما زبطش بنروح للعلاج الثاني. بقول شنو العلاج الثاني احسن؟ العلاج الثاني ملائم اكتر للندبة هاي بشكل خاص. يعني مرات واحد بيروح على ليزر بجرب يعمل العلاجات المتقدمة اكتر، بالنتيجة ما بيأثر على الندبة، بنروح نيجي بنعمل اشي كتير بسيط، حقنة السيرويدي مرة مرتين و
1: ممكن
0: كتير بيساعد. فبنقدرش نعرف اي ندبة شو العلاج الملائم لها، بس احنا بنقدر نجرب نشوف كل طبيب المختص بهي الشغله.
1: اهم شيء
0: شرحي تجبني
1: راجع
0: الشغلات وحاول يعطي عنده عده امكانيات للعلاج للندبه الخاصه هي نفسها.
1: شكرا دكتور منار قاور، اخصائي جراحه تجميليه، يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا،
0: شكرا لك،
1: الى اللقاء، باي باي. يلا احنا لهون بنوصل، بس قبل ما نوصل تعال نحكي لكم عن حمله لتحطيم وتصفيه جنونيه على كل الفائض والسابق ربحان. رح يكون كل الفائض من فروع مخزني خشمال في كل البلاد، تركزوا بفرع مخزني خشمال خيفا مبني. مثلا شافت غبار روبوتي ب 499 شيكل، براد اربع ابواب زجاجي ضخم 655 لتر هاير فقط ب 2490 شيكل، براد اربع ابواب ضخم 819 لتر سامسونج فقط ب 4990 شيكل، غسالة 8 كيلو هاير ب 690، غسالة 6 كيلو إلكترا ب 390، فرن ساوتر ديجيتالي فقط ب 649، ثلاجة إلكترا ب 399، نشافة غسيل إلكترا ب 499، مكيف متنقل ب 699، مكيف جداري ب 799، وشاشة جي في سي مقاس 70 بوصة كبيرة للصالون فقط ب 1690 شيكل. إلى هنا ننهي اللقاء. شكرا جزيلا على حسن المتابعة والتواصل، طبعا دائما رائعين مثل العادة. بتأمل تكونوا هيك وقت هيك ساعتين من الوقت مرقوا هيك كتير بشكل كتير لذيذ لزاز جدا جدا جدا. بتمنى لكم دائما هيك نهاية أسبوع ممتعة. بكرة أكيد بيت العيلة رح يكون مع زميل ابتهال حسن، وأنا رح أرجع ألتقي فيكم يوم الاثنين إن شاء الله بإذنه تعالى. حتى ذلك الوقت مني لكم دائما أجمل تحية، نهاية أسبوع رائعة وممتعة وآمنة وسالمة للجميع. إلى اللقاء، باي باي.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. توعد أحد مستشاري المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بإطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة في حال تجدد الهجمات الأمريكية على إيران. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن مقتل شخص وإصابة آخرين جراء الهجوم الإيراني على مطار الكويت، مؤكدة أن الهجوم ألحق أضرارا بمنشآت حيوية وبعثات دبلوماسية. وأدانت الوزارة الهجمات الإيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة معتبرة أن تكرارها يمثل نهجا عدوانيا لن تقبل به الكويت أو تتهاون إزاءه. وأعلن الطيران المدني الكويتي استئناف جميع الرحلات الخطوط الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4. إلى ذلك، أدانت الإمارات والأردن وقطر الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت بما في ذلك مطار الكويت الدولي، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة البلدين وخرقا للقانون الدولي. وأكدت الدول الثلاث رفضها استهداف المنشآت المدنية والحيوية، محذرة من تداعيات هذه الهجمات على أمن واستقرار المنطقة. نقلت مصادر إسرائيلية عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله إن الحرب في إيران تحولت إلى فشل استراتيجي ذريع يهدد المصالح الأمنية لإسرائيل وأوروبا. وأضاف المسؤول أنه من المشكوك فيه أن يجدد الرئيس ترامب أي هجوم على إيران، مشيرا لأن اهتمامه يتركز على مضيق هرمز. وأوضح أن إسرائيل ألحقت ضررا كبيرا بسلسلة إمداد إنتاج الصواريخ الإيرانية، لكن طهران ما تزال تمتلك احتياطات ضخمة من الصواريخ في مواقع محصنة، كما أشار إلى أن إيران تملك كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، معتبرا أنه لا حل لهذه المسألة ضمن الاتفاق الجاري الطويل.

0: التوصل إليه. إلى ملف لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 6 أشخاص هم 4 سوريين وفلسطينيان في غارة إسرائيلية على منطقة الحوش بقضاء صور، وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء مبنى في بلدة الخرايب بقضاء صيدا جنوب لبنان. يأتي ذلك بعد إصدار إنذارين منفصلين بالإخلاء لسكان 6 قرى وبلدات جنوب لبنان بإدعاء مهاجمة مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. بدأ الكنيسة التصويت السري لانتخاب مراقب الدولة الجديد خلفا لمتنياهو أنجلمان وسط منافسة بين القاضي السابق في المحكمة العليا يوسف إرون والمحامي ميخائيل رابيليو، وتشير التقديرات الآن منافسة متقاربة في ظل توقعات بتصويت بعض أعضاء الائتلاف وحزب الليكود لصالح إرون الذي يحتاج إلى تأييد 61 نائبا على الأقل للفوز من الجولة الأولى. وفي السياق، أعلنت كتلة القائمة العربية الموحدة دعمها ليوسف إرون مرشحا لمنصب مراقب الدولة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا في المناطق الجبلية. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، في الناصرة 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 أهلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في الكنيسة يصوتون على منصب مراقب الدولة، وطبعا هنالك نقاش ونقاش جدي حول أهمية هذا المنصب والصلاحيات، وإلى أي مدى يؤثر في القرارات، ولديه أيضا إمكانية للتأثير على هذه القرارات. تابعنا في السنوات الأخيرة العديد من التقارير، بما في ذلك هنا عبر إذاعة الشمس ومنصاتها تقارير رقابة على السلطات المحلية، على الوزارات المختلفة في قضايا كثيرة، خاصة بعد 7 أكتوبر وكل تداعيات الحرب. ولكن هل هذا فعلا يؤثر على المشهد العام، أم هو يناقش إعلاميا لبعض بضعة أيام وينتهي الأمر؟ في بعض الحالات في السابق انتهى الأمر أيضا بمطالبة الشرطة بالتحقيق في مسارات جنائية. والنقاش اليوم أيضا كما تابعنا في نشرة الأخبار، من سيحظى بهذا المنصب؟ هل هو محامي مقرب من نتنياهو، أم نتحدث عن القاضي يوسف اللون والمحامي كما ذكرنا ميخائيل رابيليو الذي كان محامي لعائلة نتنياهو؟ وتابعنا قبل قليل أن الأحزاب العربية كما يبدو تتجه للتصويت ليوسف اللون باعتباره أيضا قاض سابق في المحكمة العليا. ولكن عن أهمية هذا المنصب نستمع بداية إلى
1: التقرير. في إسرائيل ينظر إلى مراقب الدولة أحيانا على أنه مجرد موظف إداري يكتب التقارير ويضعها على الرفوف، لكن الواقع أكثر تعقيدا من ذلك بكثير. مراقب الدولة هو الجهة الرسمية المكلفة بمراقبة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والهيئات العامة، وفحص كيفية استخدام المال العام ومدى التزام المسؤولين بالقانون وقواعد الإدارة السليمة. كما يتولى مهام مفوض شكاوى الجمهور، مما يمنحه نافذة مباشرة على قضايا المواطنين. ورغم أن المراقب لا يملك صلاحيات تنفيذية أو جنائية مباشرة ولا يستطيع إقالة وزير أو محاكمة مسؤول، فإن تقاريره غالبا ما تتحول إلى مادة سياسية وإعلامية وقانونية من العيار الثقيل، فقد أدت تقارير سابقة إلى فتح تحقيقات

في منطقة وسطى بين الرقابة والسلطة، ليس مجرد موظف إداري يكتب الملاحظات، وليس أيضا صاحب نفوذ تنفيذي مطلقا. قوته الحقيقية تكمن في كشف الإخفاقات ووضعها أمام الرأي العام. أما تحويل هذه التقارير إلى محاسبة فعلية فيبقى مهمة المؤسسات الأخرى والديمقراطية الإسرائيلية بأكملها.

0: מספר הקולות הפסולים. אחד. מה? כולל נמנעים. ליוסף אלרון, 60 קולות. למיכאל רבלו, 57 קולות. אין מועמד שזכה לרוב הדרוש. זה אמרתי, זה קולות פסולים, זה פתק לבן, פתק לבן. ולכן אנחנו נעשה סיבוב שני, והמועמד שיקבל את מרב הקולות הוא המועמד שיזכה. מזכיר הכנסת.
1: إذن نجحنا أعزائي المستمعين تحديدا وفي اللحظة المناسبة في نهاية التقرير حول منصب انتخاب أو منصب مراقب الدولة. وفي هذه اللحظات رئيس الكنيسة أمير أوحانا قرأ النتائج، وبالتالي لم يحظى يوسف الرون بأغلبية 61 صوت، كما فهمنا 60 مقابل 50 إذا لم أخطئ، وبالتالي هم بحاجة إلى جولة ثانية. في الجولة الثانية من يحظى بأكبر عدد من الأصوات يفوز، ليس بحاجة إلى تخطي 60 عضو كنيسة. إلى الكنيسة الآن النائب وليد دلواش للقائمة العربية الموحدة. تحية أستاذ وليد.
2: أهلا بك أخي جاكي والمستمع. استمعت،
1: أعتقد استمعت. لم يحسم الأمر، وأنتم في الموحدة صوتتم لصالح الرون.
2: نعم، الآن يعني استمعنا مع بعض لنتائج التصويت لمراقب الدولة. نحن دعمنا المرشح رئيس أو القاضي في محكمة العدل العليا يوسف الإيرون. طبعا هذا موقف الكتلة ككل، القائمة العربية الموحدة، وأيضا هو يعني كان بحديث مع كتل المعارضة، وقدمنا أيضا دعمنا لهذا المرشح من أجل أيضا الوقوف أمام مرشح نتنياهو، وهو مرشح المحامي الخاص لرئيس الحكومة. وأيضا هذا موقف مبدئي لكل كتل المعارضة، أنه لا يمكن أيضا يعني تقديم أو ترشيح الناس مقربين لرئيس الحكومة وهذا المنصب،
1: خاصة في ظل يعني سلسلة التعيينات التي كانت في أجهزة كثيرة أكثر حساسية، وبالتالي نجح نتنياهو في ضمان كل يمكن أن نقول من وصفوا بمقربين له أو بمرشحين ليكونوا في هذه المناصب.
2: نعم أخي جاكي، رأينا في السابق كل التعيينات في مراكز القوة في إسرائيل، يعني نتنياهو يحاول دائما وضع الناس مقربين وأصحاب نفوذ في هذه المواقع من أجل إحكام السيطرة على هذه الأجهزة وهذه الأماكن اللي ممكن من خلالها أيضا يكون مرشحين آخرين. وبالتالي هناك يعني الآن محاولة من كتل المعارضة لقلب المعادلة. رأينا في الجولة الأولى أنه نتنياهو لم يتغلب هو مرشح.
1: نعم، ولكن هو أنتم كمعارضة لا أغلبية لديكم، وبالتالي الاعتماد على أن يصوت مثلا من مؤيدي الائتلاف تحديدا من الليكود لصالح الرون، هذا هو التوجه؟
2: الآن هناك يعني سيكون في الدقائق القريبة وفي الوقت القريب هناك حديث بين الكل، يعني الكل يحاول أن يستقطب نواب من أجل كسب هذه المعركة. وهذه الوظيفة ومراقب الدولة لها أهمية كبرى، خصوصا فيما يتعلق بكل الملفات السابقة وكل الفساد الإداري وداخل المنظومة الحكومية وداخل أجهزة الدولة. ولهذا نتنياهو يسعى إلى تحقيق إنجاز مع هذا المرشح، ولكن الآن المعركة تعال خلينا نقول مفتوحة، تفتح من جديد في السباق.
1: وإن كنتم أنتم مثلا وأنت تحديدا كابن النقب أيضا هاجمت قبل فترة وجيزة تقرير صدر عن مراقب الدولة الحالي بالنسبة للسيادة في النقب، هو قراها من منظار الدولة بالأساس والسلطة وتجاهل أمور كثيرة. يعني نحن يجب أن نعترف أنه هو منصب مهم، ولكن في كثير من الأحيان التقرير فيها ظلم وغبن عندما نقول لقضايانا في مجتمعنا العربي.
2: صحيح، والمرشح السابق أيضا ومن كان في منصب مراقب الدولة كان مرشح
1: نتنياهو،
2: من قبل نتنياهو. وبالتالي رأينا في تقرير مراقب الدولة الذي تعلق بموضوع منطقة النقب وأيضا كل ما يتعلق بالجريمة، هناك تجاهل

0: كل ما يتعلق بالمجتمع العربي. بالعكس يعني هناك يعني المعادلة لم تكن منصفة تجاه المجتمع العربي في كل هذه القضايا الحارقة، حتى ملفات الفساد لم يتطرق إليها، وبالتالي يعني يتعامل مع الملفات ومع لجنة المراقبة وكل ما يتعلق بالمجال الرقابي من زاوية سياسية، وهذا غير مطلوب. المفروض أن نتعامل
1: نعم الآن يأتينا فقط تحديث أستاذ وليد أنه أنتم وكذلك زملائكم في الجبهة العربية للتغيير الكل يعني 10 نواب صوتوا إلى صالح الرون، هذا أيضا تحديث وصل، وأعتقد أنه الموقف واضح ومفهوم في هذا الموضوع، لا نقاش عليه بينكم.
0: نعم أخي جاك، وهذا موقف سياسي أيضا ضد نتنياهو. نتنياهو من هو نتنياهو؟ الكل يعرف ما هو نتنياهو، من هي المجموعة التي تحيط بهذا الرجل. ظلمت المجتمع العربي بشكل كبير جدا، وآمل أن نتغلب على نتنياهو في موضوع مراقبة الدولة أخي جاكي، وأيضا أن نتغلب على نتنياهو في المرحلة القادمة. هذا هو مطلب الشارع العربي، يجب أن يخسر نتنياهو في كل العمليات التصويتية وكل الانتخابات، سواء كان مراقبة الدولة والانتخابات القادمة.
1: ونحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، إلى اللقاء.
0: العفو.
1: إذن استمعنا في بث مباشر، لم يحسم موضوع مراقب الدولة يوسف الرون، ولكن لديه أغلبية، لم يتخطى حاجز 60، وبالتالي لم يعلن عن فوزه. الآن ستكون جولة ثانية، ومرشح نتنياهو حصل على 50 صوت، ما معنى أنه الائتلاف غير داعم بالكامل لهذا المحامي، وبالتالي ستبدأ بعد قليل أيضا المحامي ميخائيل رابيليو كما ذكرت، وبالتالي الجولة الثانية ستكون بعد قليل، ولكن في نهايتها ليس بحاجة إلى تخطي يعني 60 عضو كنيسة، من يحظى بأغلبية سيكون مراقب الدولة القادم. استمعنا قبل لحظات إلى نائب وليد الهواشلي، وفقط نؤكد أنه الجبهة العربية للتغيير وكذلك الموحدة صوتوا لصالح القاضي يوسف الرون مقابل رابيليو، واستمعنا أيضا إلى تقرير الزميلة أسيل كبهة عن هذا المنصب. الآن إلى فاصل إعلاني، بعد ذلك نذهب إلى البحر وسمكة القرش.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر.
1: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة
2: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
1: أوكي زبطة تمام،
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار،
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسر.
2: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم، وحتى يوم الأحد 7/6. خيار 5 كيلو ب10 شيكل، بندورة 4 كيلو ب10 شيكل، بصل يابس 4 كيلو ب10 شيكل، زهرة 3 كيلو ب10 شيكل، بتنجان كلاسي 3 كيلو ب10 شيكل، كوسة بلدي 2 كيلو ب10 شيكل، بطيخ 2 كيلو ب10 شيكل، وشمام 2 كيلو ب10 شيكل.
5: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم،
4: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
5: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا الضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
6: الشمس دائما
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

دو شماسي، وهذه الأغنية يعني من الأغاني الخالدة في فيلم أبي فوق شجر عبد الحليم. على كل، كنا مع سمك القرش، وكما استمعتم إذا واجهتم سمكة قرش في البحر لا يعني لا حاجة للخوف والقلق. واستمعنا إلى عدي برش، وهي يعني خبيرة جدا في هذا العالم وفي هذا المجال، خاصة بعد نشر صور لأسماك قرش في خليج إيلات وأثارت حالة خوف وهلع، وبالتالي لا حاجة للهلع والخوف وهذه البيئة الطبيعية لهذه الأسماك. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حاج، في غرفة الأخبار الزميلة

وأخيراً هذا يحدث. بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعوون للافتتاح الرسمي لبتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6. وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلاً وسهلاً بكم في افتتاح بتيلي وأوربان في

0: مفروشة القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي بيت البن حكاية وفن.
1: الشمس دائما.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
3: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
1: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
0: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

النشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المحادثات الجارية بين الجانبين وأنه قد يلتقيه في وقت ما. وأكد ترامب أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. وكشف الرئيس الأمريكي عن إجراء محادثة وصفها بالغاضبة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معربا عن انزعاجه من استمرار القتال بين إسرائيل ولبنان. وفي السياق توقع ترامب أن تنخفض أسعار الغاز قريبا. بدوره توعد أحد مستشاري المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بإطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة في حال تجدد الهجمات الأمريكية على إيران. في الخليج، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين بجروح متفاوتة جراء الهجوم الإيراني على مطار الكويت، مؤكدة أن الهجوم ألحق أضرارا بمنشآت حيوية وبعثات دبلوماسية. وأدانت الوزارة الهجمات الإيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، معتبرة أن تكرارها يمثل نهجا عدوانيا لن تقبل به الكويت أو تتهاون إزاءه. وأعلن الطيران المدني الكويتي استئناف جميع الرحلات الخطوط الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4. إلى ذلك، أدانت الإمارات والأردن وقطر الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت بما في ذلك مطار الكويت الدولي، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة البلدين وخرقا للقانون الدولي. وأكدت الدول الثلاث رفضها استهداف المنشآت المدنية والحيوية، محذرة من تداعيات هذه الهجمات على أمن واستقرار المنطقة. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع نظيره السعودي الوساطة الباكستانية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الحالية، مشددا على أهمية دعم المساعي الرامية إلى خفض التصعيد. كما تناولت المباحثات تنسيق الجهود بين قطر والسعودية لدعم مسار الوساطة وتعزيز فرص التهدئة في المنطقة. إلى ملف لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن

0: التقاء 6 أشخاص هم 4 سوريين وفلسطينيان في غارة إسرائيلية على منطقة الحوش بقضاء صور. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء مبنى في بلدة الخرايب بقضاء صيدا جنوب لبنان. يأتي ذلك بعد إصدار إنذارين منفصلين بالإخلاء لسكان 6 قرى وبلدات جنوب لبنان بإدعاء مهاجمة مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. محليا أصيبت امرأة في 73 من عمرها بجروح خطيرة جراء انقلاب مركبتها في مدينة حيفا، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وهي تعاني من إصابات في أطرافها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يترى اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا في المناطق الجبلية. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، في الناصرة 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا، أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. من إذاعة الشمس كل الخير والصحة والحب نتمناه لكم. La sonrisa de tu boca. La sonrisa.

الخير دائما لكم أينما كنتم، تحية من الأعماق أيضا لكم. طبعا وحش كبير كبير كبير بعد هيك ما كنا بإجازة ورجعنا لكم، طبعا محملين بالكثير من الحب والسعادة وهدات البال. سوافي مينتي تحيات أيضا إلى زملائي وزميلاتي الذين بدأوا معكم مشوار الصباح دائما وأبدا. لكم من أطيب الأمنيات آخر حلاوة مع دوري الزرقاوي كل يوم أربع من التنتين للأربع. دول أبيو التحيات القلبية أيضا لكم أينما كنتم، تحية خاصة جدا إلى الزميلة الرائعة ليليان حاج، طبعا ترافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية.

الآن جهاز بيكيور ليزر برو الأكثر تطوراً وتقدماً بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. نعم جهاز بيكيور ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740 شيكل، ومش بس هيك اليوم بتقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريبي، وإذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية لاسترجاع كامل المصاري. اتصلوا الآن على نجمة 3414 نجمة 3414. نعم اليوم راح يكون عندنا لقاء أيضاً مع جاي اللي راح يحكينا عن هذا الجهاز الساحر والمميز. فكونوا معنا دائما، كل الحب لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس. طبعا راح تربحوا جهاز بيكيور ليزر كيف وعدكم ان شاء الله في الحلقات القادمه. اتمنى ان تكونوا بخير وصحه وعافيه. احبكم لو تعلمون كم في الاعداد وتقديم هذا البرنامج دوريت زرقاوي.

كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. عيشوا الأجواء الحلوة وطلبوا هذا الجهاز وادعوا لي بالخير، لأنه جهاز عم بيعمل يعني وداعا للأوجاع، حقيقة وداعا للأوجاع مع بيكو ليزر. نجمي 3414 ولك فوري، ليش هالقد ضيفت يا وائل؟ حبينك وانت ملان. مكنس مكنس خليك هيك زي دوريد مكنس، احلالك. شو مشتاق لي بهديها اياكم.

0: بيظبط بيظبط مش غلط.
1: شو مشتاق لي يا حسيته شفته على مفرق بيته
0: شفته على مفرق بيته
1: لحكاني ولا حكيته شفته على مفرق
0: برافو وائل بس تضعفش خلص مش حلو عليك هيك حقولي يا زلم المكرش مهيب مهيب الكرش هيبي هيبي هيك قالولي الكرش هيبي صح؟ عم بعزي حالي عيشوا الأجواء الحلوة أهلا وسهلا فيكم هون رجعين لبيكيو لازر إذن بيكيو ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل الآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحمل التعارف لم يسبق لها مثيل جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740 شيكل ومش بس هيك يا جماعة اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريبي وإذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية لاسترجاع كامل للمصاري اتصلوا الآن على نجمة 3414 رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني من بعد الفاصل مباشرة رح نكون مع بهذا اللقاء مع جاي اللي رح يحكينا عن بيكيو ليزر

0: لكم منا دائما أطيب أمنيات وخليكم معنا.
1: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
2: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: سوافي مينتي طبعا الآن سنبدأ بطرح الـ الأسئلة والأجوبة وإن شاء الله يا رب تجاوبوا صح، وبوعدكم اللي بجاوب صح أكيد رح يربح معنا ويفوت على القرعة. السؤال الأول، ما هي عاصمة الأردن؟ تخيل تخيل ما تعرفش عاصمة الأردن يا جماعة. طبعا أي سؤال وأي جواب رح تدخل على قرعة الجهاز، بنتمنى إن شاء الله إنه تربحوا، لأنه بالأخير بالأخير بالأخير إحنا بدنا تربحوا تنبسطوا ويكونوا معكم دائما وأبدا الكثير من الحظوظ. نجمة 3414 الاتصال الأول، مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا، معك سليمان حسن قرية المشهد.
0: للحلقات القادمة. هلا كيفك، شو أخبارك رياض؟ ألو رياض، راح رياض، رجعنا 0460 1001. ما هي عاصمة الأردن؟ مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو.
0: أيوة. يا هلا.
2: بحكم عن رياض من ناصر.
0: هلا من ناصر كلها، شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: الله يخلينا إياك، وطبعا هذا البرنامج تحت رعاية بيكيو ليزر.
2: مضبوط.
0: طلبت الجهاز ولا بعدك؟

0: بعد ما
1: اسمع مني اسمع مني ان شاء الله بتربحوا، ولكن عن جد عليه طلب هائل والكل عم بيكون مبسوط من استعمال جهاز نجم 3414. اوكي
0: اوكي.
1: ما هي عاصمة الاردن؟
0: عمان.
1: النشامة. يعطيك العافية غالي. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
1: يا هلا.
2: بس امناجي من
1: الناصر. امناجي شو اخبارك؟ طمنين عني.
2: الحمد لله. ماجد.
1: مين؟
2: ماجد.
1: ماجد كيفك ام ماجد؟
2: تمام.
1: الله يخلينا اياك ام ماجد. طلبت الجهاز ولا بعدك؟
2: سمعت عنه ان شاء الله.
1: جهاز فيلم نار وشرار نجم 3414. وعد مني ان شاء الله اللي بيستعمله راح يقول واو واو واو دريت. شكرا ان يعني وداعا للاوجاع. اوكي
2: ان شاء الله.
1: كم عدد قارات العالم؟ 5 6 7 8. كم قارة في بالعالم؟ اوعك ماجد اوعك. نعم
2: سبعة.
1: والجواب صحيح. كل احترام من ماجد. مرحبا لمين؟ فيش حدا هون. الو
3: الو.
1: ايوه مين معي؟
3: معك سليمان حدر قناة المشهد.
1: هلا بالمشهد كلها. شو اخبارك؟
3: الحمد لله. يعطيك العافيه حبيبي.
1: الله يخلينا اياك. طلبت الجهاز بيكو الليزر ولا بعدك؟
3: والله قاعد افكر ايش اميل اشوف اشوفه بالفورم القريب على بيتنا.
1: روح طبعا واطلب نجم 3414. اتصل اسمع عنه جهاز رهيب وعن جد اللي اخذه. ان شاء الله. ما اكبر محيط في العالم؟ الهندي الاطلسي المتجمد الشمالي الهادئ. اكبر محيط في العالم؟
3: اكبر محيط الهادئ.
1: الهادئ. يا هادئ انت مظبوط الجواب. مرحبا لمين؟
4: هلا. مرحبا.
1: هلا كيفك؟
4: هلا محمود مريني.
1: ابو محمود كيفك يا غالي؟ شو اخبارك
4: حبيبي؟ الله
1: يخليك. الله يخلينا اياك. طلبت الجهاز ولا بعدك يا محمود؟ بدنا الجهاز نطلبه. نجم 3414. اتصلوا وادعوا لي. اوكي. من كتب روايه البؤساء؟ مش انا اكيد. من كتب روايه البؤساء؟ هل هو نجيب محفوظ، فيكتور هوغو، شكسبير، ام طه حسين؟
4: نجيب محفوظ.
1: نجيب محفوظ كتب روايه البؤساء. الجواب غلط. هاي رواية عالمية، رواية عالمية. اللي كتب رواية البؤساء يا غالي هو فيكتور هوغو. أوكي؟ وأنا بنصحك إنك تقرأها. أكيد مش رح تقرأها بس يعني بحاول إنه أقنعك.
4: ليه بلا بلاك؟
1: اقرأ يا غالي عن جد رواية بتجنن. يعطيك ألف عافية. فاصل ونواصل.
5: بدون ما تفكر
6: ولا تحتار.
5: سوبر ستار
6: هو ملك الأسعار.
7: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم وحتى يوم الأحد 7/6. كورن فليكس بالعسل تيلما 448 جرام ب14.90. معكروني أوسم 500 جرام التنين ب10.90. شعرية أوسم 400 جرام التنين ب10.90. محارم عطر لورين ب10 شيكل. كلورسان 4 لتر التنين ب10.90. منظف جالي فيري أصفر لتر و190 ميل ب15.90. ورق تواليت مولت 30 لف الأربعة ب100 شيكل. وسداسية ماء نفعوت 1.5 لتر ب10 شيكل.
8: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجدي كروم.
6: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
8: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب590 شيكل. براد مكتب إلكترا ب799 شيكل. وفريزر إلكترا ب490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية

0: أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه، نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: إذن تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. أوكي. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو، مرحبا.
0: يا هلا،
1: يعطيك العافية.
0: شو أخبارك؟ طمنين عنك.
1: الحمد لله، شو أخبارك
0: انت؟ أنا تمام. مين معي؟
1: معك أميلة من عكا.
0: أمل، كيفك يا أمل؟ شو أخبارك؟ طمنين عنك.
1: أميلة.
0: كيفك يا
1: أميلة؟
0: الله يسامحني بس أنا ما بقول لهن هون، يعني ساعدوني، يعني ليليان أنت شو احكي لي أميلة، بقول أمل بتهز براسي، قولي أميلة مثلا. والله هي قالت لي أميلة، مزبوط. بس مهم جدا أميلة، يعني الهم الفتحة والتحت الميم كسرة، وإلا بتصير أملي بعدين، أوعك انتبهي. إذا أميلة. الله يسعدك يا أميلة. أميلة،
1: أيوة
0: بدنا استعمل جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
1: لا بعدني،
0: ما اقدرش اضلك،
1: مع اني انا دائما بمشي حسب اعلاناتك، بس بعدني
0: لازم تجربي. نجمي 3414، وانا بعرف شو عم بحكي.
1: اوكي.
0: الان في عندي سؤال، كيف انت ترسلي؟
1: اسال يا دودو.
0: كم عدد الوان قوس قزح؟
1: سبعة،
0: والجواب صحيح. إن شاء الله يا رب يكون حظك حلو، في ناس بتزائف لك. مرحبا لمين؟
2: كل حجرة بقرة بما أنا
0: شو حجرة وبقرة وهرهرة وبربرة، إيه خليك بركز معي هون. ألو،
2: مرحبا.
0: لا تقول لي حجرة وبقرة ومرقة وإيش، احكي مالك،
2: كيف حالك يا طيب؟
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: والله أحلى محطة بالعالم. أنت
0: الله الله الله عليك.
2: والله محطة فيها خير، هاي المحطة فيها خير،
0: فيها بركة، فيها بيكو ليزر، فيها ضد الأوجاع.
2: أسمع لكم بكون مرتاح، وأنا أسمع لكم.
0: إذاعة الشمس ضد النكد، ضد الكآبة، ضد الفاهم علي.
2: هي هاي.
0: ليش تنكد؟ افرح، عندك شق طاشج، عادي، كله ببرو.
2: إيش أقعد معك يا أخوي بس إيش؟
0: حبيبي نقعد أخوي.
2: بتحسش بالطرقات وإحنا بالراديو.
0: ولك يسعد هالقلب. وين انت يا وجه القمر؟
2: ايه انا
0: بالسرجيل. الله بالسرجيل، انتبهوا على حالكم بس، اوعك خليك قول للسواق يدير باله حاله، اهم شيء. حبيب الشعب. يلا جهز الاسئله ولا كيف؟
2: يلا هات نجرب.
0: اسمع، بدك تقول لي بعد سماحك. يلا، ما هو اسرع حيوان بري؟ اسرع حيوان في العالم.
2: ما هو اسرع حيوان في العالم؟
0: الاسد، النمر، الفهد، الذئب.
2: فهد.
0: عم الفهد الأسود ولا الأبيض؟
2: إيه
0: الأسود ولا الأبيض؟ فيش أبيض، أنت بتعرف بس أسود، فيش أبيض شيلي.
2: الأسود، الفهد الأسود، الغزال. أحلى دوريت
0: ما أنا بقولك فيش أبيض، فيش فهد أبيض، في أسود.
2: بقول لك الفهد الأسود.
0: حبيب قلبي، الله يخلي لي إياك، وإن شاء الله يا رب طبعاً تطلب الجهاز. نجمي 3414، ومنحبك كتير، دير بالك حالك.
2: طبعاً عدم مستعيد.
0: باي يا غالي. ألو،
3: شو بقولك؟
0: ألو
3: مرحبا.
0: يا هلا، كيفك؟
3: الحمد لله.
0: مين معي؟
3: معكم أميمة خمايسي.
0: كيفك أميمة؟
3: الحمد لله، نحمد الله.
0: طلبت الجهاز ولا بعدك يا أميمة؟
3: لا بعدني والله، بس طلبته، ما بجوز أطلبه، بحكي
0: قاعد. أطلبي، اسمع مني. أوكي؟
3: إن شاء الله.
0: قولي لي أكبر كوكب في المجموعة الشمسية إيش هو؟
3: القمر.
0: قلتيها بالكناوي، القمر.
3: لا، اعطيني اختيارات.

0: طيب دغري القمر. لا مش القمر مش القمر. انا بدي اعطيك اختيارات، هل هو الارض ام زحل ام المشتري ام المريخ؟
1: المشتري.
0: غلط. ترديش على جوزك، ترديش على جوزك. المشتري المشتري المشتري المشتري ودي ترد علي. المشتري صحيح صحيح. مين دلك مين دلك مين دلك؟ صح انا دليتك مزبوط. القمر.
1: اسمع الراديو الشمس بتسلي كثير كثير كثير، وبتسلي اكثر من كيس البزر.
0: قد ايه بتحبيها الأرض الشمس؟ قد ايه بتحبيها؟
1: كثير كثير بحبها، بحطش اللي على راديو الشمس انا.
0: يعني هي بالدم بالدم بالروح؟
1: كثير كثير كثير بتجيب اشياء مفيدة عن جد عن جد يعني. انا
0: اسف. طيب بس هاي لجوزك، جوزك بقول لك يا وجه القمر لانك قلتي قمر.
1: قمر.

0: اوكي بيكيور ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيور ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل والآن جهاز بيكيور ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيور ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740 شيكل. ومش بس هيك يا جماعة، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريبي، وإذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية استرجاع كامل للمصاري. اتصلوا الآن على نجمة 3414. نعم نجمة 3414. ألو مرحبا، لمين؟
1: يا غالي
0: غالي ومغلغل، مين معي؟
1: معتز زاخي.
0: هلا معتز، كيفك يا معتز؟ انت تمام؟ حبيب الشعب. ها يا معتز يا عيني، نجمي 3414 صحة عمالك. انت تمام؟ الله يخلينا اياك. يلا حاضر للسؤال.
1: يلا خلينا سؤال خفيف لطيف.
0: والله العظيم اخف من هيك ما فيش، اخف من يعني اخف يلا. من شو بدي اقول لك، في اي قاره تقع مصر؟ تخيل في اي قاره تقع مصر، في اسيا، في اوروبا، في افريقيا، في امريكا، اين تقع مصر؟ في اي قاره؟
1: يلتسوى كل شيء. مصر
0: كما مره، في اي قاره تقع مصر؟ قلت اسيا، اوروبا،
1: مصر، افريقيا.
0: افريقيا صحيح. ما كانوا يلعبوا كاس الافريقي؟ مالك مش مصر كانت مشتركه؟
1: لا غير انا متاكد على
0: اوعك، يمكن لانك
1: قريبه على السودان.
0: ايوه بلش البلد صحيح. كل احترام لك، يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا
2: مرحبا.
0: مرحبا،
2: كيفك؟ شو اخبارك؟
0: شو اخبارك؟
2: تمام.
0: مين معي؟
2: اسراء جبرين من
0: طهران. اسراء شو اخبارك؟
2: تمام.
0: مالك مبسوطة إسراء؟ الحمد لله، خليك هيك
2: لأني كل لحظة بدقيك بس من إيزيدوري.
0: أوه نيال إذاعة الشمس، نيال إذاعة الشمس. أنت منيحة أهم شيء؟
2: أو تمام تمام
0: إن شاء الله يا إسراء. إسراء إسراء أنت أهم شيء تكوني منيحة. يلا طلبت الجهاز البيكيو ليزر ولا بعدك؟
2: لا بعدني، بس أنا أربح منكم.
0: أيوة نعم شكرا. إيه كمان مرة طلبت الجهاز ولا بعدك؟
2: لا لسه
0: لسه. نجمي 3414 أوكي؟
2: نجمي تمام.
0: يلا حاضر السؤال؟
2: آه.
0: تخافيش أنا معاكي، أنا حدك تخافيش. من مخترع المصباح الكهربائي؟
2: توماس أديسون.
0: توماس أديسون والجواب صحيح. مين معاكي زائف لك؟ مين معاكي زائف لك؟ فيش حدا؟ الله يسامحهم. اوكي اسراء ديري بالك حالك، احنا بنتمنى لك الصحه والعافيه، اذاعه الشمس بتحبك. اوكي
2: شكرا شكرا،
0: باي باي.

إذن نحن معكم أعزائي 0460-101 إذاعة الشمس دائما منكم وإليكم، وتتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. بيكو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع لعلاج الطب المنزلي. بيكو ليزر، جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل يا جماعة الخير 1500 شيكل. سامع منيح؟ ومش بس هيك، اليوم بتقدر تحصل على الجهاز ل 30 يوم تجريبي، وإذا ما عجبك الجهاز في إمكانية تسترجعه كامل المصاري. اتصل الآن على نجمي 3414، جاوب سؤال على السؤال صح وفوت على قرعة الجهاز ممكن

0: ارفع ارفع ارفع ارفع. معلومة قد تهمك جدا، هل تعلم إنه الأخطبوط اسمه الحقيقي طبوط؟ بس السمك من باب الاحترام بنادوه الأخ طبوط يعني. بنادوه الأخ عن جد، هو اسمه طبوط بس السمك تيب أخ طبوط فهمها. فيعني بعطيكم معلومات واهتموا. نعم أخ دوريد في اتصالات. ألو
1: ألو
0: مرحبا.
1: مرحبا
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله أخبارك؟
0: أنا تمام. مين معي؟
1: صفاء كنعان من كفر قرع.
0: شو أخبار كفر قرع؟
1: الحمد لله بتسلم عليك.
0: أنتوا مبسوطات صبايا؟
1: والله الحمد لله مبسوطين.
0: يلا
1: حد أضرب تحية لعمي خالد من أم الفحم.
0: أيوة أضرب أضربي
1: صبايا اللي هاد.
0: أيوة أيوة
1: للهسعة ولكل كفر قرع نضرب تحية وللكنعاني طبعا.
0: وأهم شي الكنعاني، ديري بالك على الكنعاني وحياتك
1: طبعا.
0: يلا مين عم بيضحك هيك مش مصدق شو إيش فيه؟
1: صحباتي.
0: صحباتك سلام لصحبيتك. يلا صحباتك خليني يساعدوكي بالجواب. يلا بدي أسأل سؤال. أوكي
1: أسأل.
0: يلا إيه كم عدد أسنانك الإنسان البالغ؟ قديش عندك أسنان أنت؟
1: 34.
0: ركز منيح يعني عديهن. بلشي عدي، عدي
1: أسناني.
0: عديهن هيك بلشي ارفع هيك أبو شيء واحد اثنين هيك سوي حطي أصبعك.
1: 32.
0: 32 منين جر 34؟ منين جبتي ال 34 منين؟
1: خربطت.
0: فتي على القرعة وإن شاء الله تربح معنا اليوم. يعطيك العافية.
1: الله
0: يعافيك. زقفولة صبايا زقفولة.
1: أجواء
0: أجواء أجواء أجواء. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو
0: مرحبا.
1: معك أمير.
0: أمير كيفك يا أمير؟ أمير
1: الحمد لله.
0: أمير كيفك يا أمير شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: يلا حاضر؟
1: حاضر.
0: أوكي حبيبي. طبعا جهاز بيكيو ليزر طلبته ولا بعدك؟
1: لا بعدني.
0: مطلبه يا زلمة مطلبه يا زلمة. أنا عارف عنك. طيب سمعت بالموناليزا؟
1: آه.
0: شو هاي الموناليزا؟
1: لوحة رسمها واحد.
0: مين شو اسمه؟ مين شو؟ دافينشي. صحيح صحيح. جدع يا أمير جدع يا أمير. إذا دافينشي رسم لوحة الموناليزا. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا مين معي؟
1: أم غزل.
0: أم غزل شو أخبارك؟
1: الحمد لله. كيف
0: أنت منيحة؟
1: الحمد لله.
0: الله يسعدك أم غزل. أم غزل طلبت جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
1: لا إن شاء الله.
0: لا أطلبيه أطلبيه خلاص راح وداعا للمفاصل للأوراك لأوجاع الظهر أوجاع الفهم كل إشي وجع عندك بروح
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: إن شاء أوكي. الله.
0: سؤال كم عدد اللاعبين في فريق كرة القدم؟
1: لاعبين.
0: قديش عدد اللاعبين في فريق كرة القدم؟ هو بكونش حار إذا أنت بتعرفيش. 11. مع الجوال ولا بدون الجوال؟
1: لا ما
0: صحيح صحيح ام غزل 11 لاعب. يعطيك العافيه غالي. مرحبا لمين؟
2: الو
0: الو
2: كيفك يا عم دريان؟
0: كيفك يا طيب يا محترم؟
2: الله يسعدك شو اخبارك؟
0: هلا مين معي؟
2: ابراهيم عتيالي من الريني.
0: ابراهيم شو اخبارك ابراهيم؟
2: والله مشتاقين لك.
0: انت منيح؟
2: انا مكيف بس اسمع صوتك.
0: الله يسعد هالروح. ابراهيم احنا طبعا طلب جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
2: لا بعدني الصراحة.
0: اطلب اطلب اطلب اطلب ودعيلي. اوكي
2: صحتنا منيحة.

0: ان شاء الله يا رب تضلها منيحه. احنا مش داعيين لا تروح عندك مفصل ولا ولا ولا يروح عندك زر, انا بدنا بس انك تدير بالك. اوكي
1: ان شاء الله. ضبط لنا سؤال كيفك.
0: اسمع, في عنصر الرمز تبعه او.
1: اه
0: شو هذا العنصر رمز؟ انت تعلمت كيمياء ولا
1: ولا كنت انا المطرون المدرسه الصفيه في كلمه
0: لا حول ولا قوة يا زلمة. أو اختصار إيش؟ طب اسمع, من الأو بتعرف, اسمع الأجوبة بكون ذكي. هل هو اختصار الذهب ولا أكسجين ولا الحديد ولا الفضة؟
1: أكسجين. أكسجين.
0: والحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين. الأكسجين. إن شاء الله يا رب يكون لك حظ وتربح معنا.
1: بدوجة هي عم يدريد بصبات.
0: اضرب يلا.
1: أمير عتين اللي من ريني برضو.
0: حبيبي إبراهيم يا غالي يا مغلغل. باي. مرحبا لمين؟ ألو. ألو. ها ايوه اسا. الو الو الو بحكي معه مع مين؟ الو
2: الو.
0: منيح واخيرا, شو اخبارك؟
2: كيف حالك؟
0: كيفك؟ كيف امورك؟ مين معي؟
2: والله الحمد لله. بحكي معك محمد العواودي من كفر كلمة.
0: ابو العواودي كيفك خيه, شو اخبارك؟
2: والله تمام الحمد لله.
0: احلى ناس العواودي. انت منيح
2: حبيبي؟ الله يسعدك. منيح الحمد
0: أوكي.
2: لله.
0: طلب جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
2: شو
0: طلبت جهاز البيكو ليزر؟ هذا جهاز اللي هو ضد الاوجاع ولا بعدك؟
2: لا بعد.
0: عم أهلك إن شاء الله تطلبوا ولا يهمك. في كوكب بالعالم اسمه الكوكب الأحمر, سمعت عنه؟
2: سمعت عنه.
0: هل هو عطارد أم الزهر أم المريخ أم زحل؟ من هو هذا الكوكب؟
2: عطارد.
0: عطارد والجواب غلط. الجواب الصحيح المريخ يا غالي. أوكي يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ أوكي كان عندنا طحوني يا جماعة.

0: سهر الليالي. منقول مرحبا لمين؟ يا ساتر. ألو، فيش حدا هون. ألو،
1: مرحبا دوريت.
0: هلا بالغالي.
1: كيف معك؟ وسيم من يافا الناصر.
0: وسيمو، كيفك؟
1: الحمد لله. شو أخبارك؟
0: أنت منيح؟
1: الحمد لله.
0: الله يخليك. آه وسيم،
1: شو أخبارك؟
0: أنا تمام. طلبت جاز البي كوليزر ولا بعدك؟
1: والله صراحة عندي واحد، بس إذا في كمان واحد يعني
0: بالش. لا ها، شايف؟ قول لي، احكي لي على الجهاز، لأنه في ناس بعدها شوي بتقول آه أو لا. شو رأيك؟
1: لا والله صراحة جهاز ممتاز، يعني أنا جربته، يعني مجرب.
0: إذن مجرب وإنت مع إن وإنت مع إنه يعني الجهاز يطلبون نجمة 3414، وأنا بنصح في الجهاز، صح ولا لا؟ يلا. حاضر
1: حاضر.
0: من صاحب نظرية نسبية مشهور جدا وذكي جدا؟
1: سؤال شوي صعب.
0: من هو صاحب النظرية النسبية؟ هل هو نيوتن، أينشتاين، أديسون، غاليليو؟
1: نيوتن كمان مرة.
0: من هو صاحب النظرية النسبية؟ نيوتن، أينشتاين، أديسون، غاليليو. النظرية النسبية مشهورة جدا، تعوني الرياضيات والفيزياء بيعرفوها دغري. نعم،
1: نيوتن. نيوتن
0: غلط. نيوتن الجاذبية عزيزي، أينشتاين. أوكي، تعلم أينشتاين. مرحبا لمين؟ ألو، فيش حدا هون؟ أوكي، مش

0: كل الحب لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: هلا هلا، معك محمد من الكعبية.
0: غالي ومغلغل،
1: الله يسعدك.
0: كيفك محمد بالكعبية؟
1: هلا هلا يا طيب، هلا بيك.
0: الله يسعد هالروح. طلب جهاز البيكيو ليزر ولا بعدك؟
1: لا والله بعدني.
0: اطلب اطلب اطلب ودعيلي، اطلب ودعيلي. نجمة 3414. اوكي
1: ابشر بعزك.
0: حاضر السؤال.
1: حاضر.
0: كم عدد أجنحة النحلة؟
1: 100.
0: لا لازم تمسك نحلة وتعد جنحانها. مالك؟ 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8؟
1: 4.
0: 4. نعم، هي النحلة، 4 جنحان عند النحلة. اوكي.
1: نعم. باي.
0: باي. مرحبا لمين؟ الو. هلا، مين معي؟ هلا.
2: ابو يوسف من العرب.
0: مين؟
2: ابو يوسف من العرب.
0: ابو يوسف، شو اخبارك؟
2: تمام الحمد لله، شو اخبارك انت؟
0: احنا مشتاقين. انت تمام؟
2: الله يسعدك الحمد لله.
0: حاضر. اول شيء طلبت هاي البيكو ليزر ولا بعدك؟
2: لا بعدنا.
0: اي لا لا لا لا، بدك تطلب، بدك تطلبه. نجمة 3414. اوكي
2: ان شاء الله.
0: قل لي، اي دولة تعرف بأرض الشمس المشرقة، معروفة باسمها أرض الشمس المشرقة؟ هل هي الصين ام اليابان ام كوريا ام تايلاند؟
2: اليابان.
0: اليابان والجواب صحيح، كل احترام لك. هولي يا ستي يا ختيارة، وين ست الختيارة؟ وين اشتقت لك يا ستي، اشتقت لك والله. كانت أحن وحدي علي، وكنت كل ما أروح أعيد عليها كانت تعطيني مصاري بس والله كانت حنوني. الله يرحمك يا ستي. شو اسمها؟ تقلقوش تقلقوش. فاطمي، اسمها فاطمي.

0: آخر اتصالات معنا للبيكو ليزر. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: مرحبا كيفك؟
1: هلا.
0: مين معي؟
1: الله يرحم ست وستك.
0: الله يرحم ست وستك. هي هاي مين معي؟
1: مريم من المكر.
0: كيفك يا مريم؟ طمنينا عنك.
1: هلا
0: هيني. طلبت الجهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
1: لا بركي جبت لي اياه هيك ربحت وارتحت شوي ان شاء الله. يا رب
0: يا رب اجيب لك اياه يا مريم يا رب
1: ان شاء الله ان شاء الله بركي هيك ارتحت شوي.
0: شوفي يا مريم إيه انا بعملها بعمل ابوها بجيب لك واحد على حسابي مش مشكله.
1: انت ابدا خلي ابدا
0: والله مريم
1: بارك الله فيك.
0: الله يسعد الروح. خلينا اياك.
1: الله يسعدك. الله يسعدك.
0: بتحبي اذاعه الشمس مريم؟
1: انا دائما بشترك باذاعه الشمس.
0: وهي بتحبك. اوكي مين اللي بحكي معاكي؟ شوفي
1: هاي بنتي بتقول لي انت حافظه النمره حتى لما بتسال.
0: يلا قولي لي النمره. قولي لي النمره. شو النمره؟
1: 04 60 10 101.
0: يا عيني يا عيني يا عيني
1: من غيرنا دغري.
0: الله يسعد هالروح وشكرا لك يا غالي وان شاء الله يكون حظك حلو معنا اليوم.
1: ان شاء الله
0: يعطيك سلامات. اخر اتصالات. مرحبا لمين؟ الو فيش هنا حدا. اخر اتصال. الو الو ايوه بجنن. ايوه مين معي؟
2: معك هاني مراد من طمره.
0: هاني مراد من طمره كيفك يا هاني؟
2: والله الحمد لله.
0: الله يخلينا اياك. تفضل يا غالي.
2: جالس.
0: طلبت البيكو ليزر ولا بعدك؟
2: مخشير الليزر.
0: طلبته ولا بعدك؟
2: لا بعد نصراحه.
0: نجمي 3 4 1. ايش عرسك بشهر 9؟ اطلبه اطلبه. الا بدك تشد وراكك ومفاصلك وفاهم علي. عريس عريس عريس اطلب. اسمع مني اسمع مني اسمع مني.
2: يعني خلاص
0: خلاص انا فاهم شو عم بحكي يا زلمي. ايه الا بدك تشد براغيك ومفاصلك وكل شيء يكون مرتب عندك. اوكي
2: خلاص ولا يهمك
0: حبيبي. ان شاء الله حظك يكون حلو. بنحبك وبنتمنى لك كل الحب.
2: سلامات.

كل الشكر موصول إلى زميلتي ليليان حاج في غرفة الهندسة الإذاعية والإنتاج. لك منا أطيب الأمنيات. أحلى ليليان بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. لك منا أطيب الأمنيات بديع. بيكيو ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. اطلبوا الجهاز على نجمي 3414. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. لكم مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب والسعادة وهدات البال. أحبكم لو تعلمون كم. راجعين بعد أخبار الزميلة أسيل كبا. عيشوا الجو مع دوري الزرقاوي آخر حلقة.

جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل.

فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو. قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفي. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.

0: على أنكور إنفرتر.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو إنفرتر.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المحادثات الجارية بين الجانبين وأنه قد يلتقيه في وقت ما. وأكد ترامب أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. وكشف الرئيس الأمريكي عن إجراء محادثة وصفها بالغاضبة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معربا عن انزعاجه من استمرار القتال بين إسرائيل ولبنان. وفي السياق توقع ترامب أن تنخفض أسعار الغاز قريبا. بدوره توعد أحد مستشاري المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بإطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة في حال تجدد الهجمات الأمريكية على إيران. في الخليج، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين بجروح متفاوتة جراء الهجوم الإيراني على مطار الكويت، مؤكدة أن الهجوم ألحق أضرارا بمنشآت حيوية وبعثات دبلوماسية. وأدانت الوزارة الهجمات الإيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، معتبرة أن تكرارها يمثل نهجا عدوانيا لن تقبل به الكويت أو تتهاون إزاءه. وأعلن الطيران المدني الكويتي استئناف جميع الرحلات الخطوط الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4. إلى ذلك، أدانت الإمارات والأردن وقطر الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت بما في ذلك مطار الكويت الدولي، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة البلدين وخرقا للقانون الدولي. وأكدت الدول الثلاث رفضها استهداف المنشآت المدنية والحيوية، محذرة من تداعيات هذه الهجمات على أمن واستقرار المنطقة. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع نظيره السعودي الوساطة الباكستانية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الحالية، مشددا على أهمية دعم المساعي الرامية إلى خفض التصعيد. كما تناولت المباحثات تنسيق الجهود بين قطر والسعودية لدعم مسار الوساطة وتعزيز فرص التهدئة في المنطقة. إلى ملف لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 6 أشخاص هم 4 سوريين وفلسطينيان في غارة إسرائيلية على منطقة الحوش بقضاء صور. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء مبنى في بلدة الخرايب بقضاء صيدا جنوب لبنان. يأتي ذلك بعد إصدار إنذارين منفصلين بالإخلاء لسكان 6 قرى وبلدات جنوب لبنان بإدعاء مهاجمة مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. محليا، أصيبت امرأة في 73 من عمرها بجروح خطيرة جراء انقلاب مركبتها في مدينة حيفا، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وهي تعاني من إصابة.

0: باطن في أطرافها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا في المناطق الجبلية. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، في الناصرة 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس كل الخير. وسوافيمنتي الآن ننتقل إلى فينيا.

0: أوكي، نحن معكم أعزائي، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. فينيا كبسولة صغيرة لصحة كبيرة، احصل على النشاط الذي تستحقه ودع قلبك ينبض بالحيوية. قوة الطبيعة بين يديك، فينيا يمنحك كل فوائد العنب الأحمر في كبسولة واحدة. نعم، أعد اكتشاف حيويتك مع فينيا، ستشعر بالنشاط والطاقة كل يوم بدون سكريات أو سعرات إضافية. اختر فينيا لأن صحتك هي الأولوية. منتج طبيعي 100% يدعم صحة القلب ويحسن تدفق الدم. فينيا، لمسة الطبيعة قوة العلم. اجعل يومك مليئا بالحيوية والنشاط مع هذا المكمل الفريد، فعلا فريد من نوعه. يا جماعة أنا صلي سنتين باخذ الفينيا يوميا ومبسوط منه كتير. فينيا أكثر من مجرد مكمل غذائي، إنه استثمار في صحتك مستقبلك بمكوناته الطبيعية المستخلصة من خلايا العنب الأحمر. يساعد فينيا على تحسين تدفق الدم، دعم صحة القلب، زيادة النشاط اليومي بشكل طبيعي وآمن. لا تقلق بشأن السكريات والسعرات الحرارية الزائدة، لأن فينيا يمنحك فقط ما يحتاجه جسمك ليعمل بكفاءة وحيوية. ابدأ يومك بقوة، جرب فينيا الآن. هل تبحث عن النشاط والحيوية مع فينيا؟ لا داعي للبحث أكثر، كبسولة واحدة تمنحك قوة 1000 حبة عنب أحمر لتدعم صحتك وتمنحك الطاقة التي تحتاجها لتواجه يومك. نعم، فينيا طبعا في النهاية بنقدر نقول هو من أقوى المنتجات الغذائية، المكملات الغذائية اللي فعلا تدعم صحة القلب وصحة الشرايين. أنا شخصيا بنصح فيه. نجمة 3287، نجمة 3287. وعلى التوصل ننتقل إلى إيتاي، وإيتاي طبعا معنا. منقول إيتاي ما نشمع حبيبي إيتاي. حبيبي إيتايوش، إيتاي كش أمريم إيتاي أمريم فينيا، كش أمريم فينيا أمريم إيتاي. أزلامة كلها هيوم متخليم لدبر على الفينيا.
1: מדברים הרבה זמן על
0: כן, זה פשוט מאוד. במגזר שלנו התחילו להגיד מה זה

0: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم وحتى يوم الأحد 7/6. صدر دجاج 3 كيلو ب 89 شيكل و90، فخاد دجاج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، جنحان دجاج 3 كيلو ب 29 شيكل، و2 كيلو لحمة عجل مفرومة ب 99 شيكل و90.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم،
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
3: في مكيف في تورنادو انفرت
5: عالشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
8: كل التحيات لكم أينما كنتم، لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. نحن وأنتم معزومون على وين؟ على الزفة. أهلا أهلا، ارفع هاي هم هاي هم. كل كبسولة من فينيا تحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجا مثاليا يدعم صحتك ويجدد نشاطك. نجمة 3287 منقول مرحبا لمين؟ ألو.
9: ألو.
8: أيوة
9: مرحبا،
8: هلا بالغالي.
9: بس فينيا.
8: بس فينيا، مين معي؟
9: مرحبا.
8: أهلا طلبت الفينيا، عندك الفينيا ولا لا؟
9: آه.
8: شو كيف الفينيا قولي؟
9: ويو نشاط
8: فيلم ها؟ إن شاء الله تربع بربحك علبة اليوم. في عندي ثلاث علب، ممكن يكون من حظك ونصيبك علبة منهن. نجمة 3287 وإن شاء الله يكون حظك حلو. اتصلوا يا جماعة لأنه راح أربحكم ثلاث علب اليوم. عصف عصف
10: هي زماني واليوم الحكم بيدنا.
8: هي هاي هي هاي، ارفع
10: شوفت بسا والدنيا
8: الدنيا خربانة،
10: الدنيا خوانة وملها شطعانة.
8: هاي هم هاي هم، نجمة 3287 مين بيرد على بالإنتاج يا جماعة؟ تعالوا بالإنتاج ساعدونا. 0460 10 101

ارفع ارفع. هيهم هيهم جنود جنود حسين. نجمي 3287 الكل يتصل. فين يا عامل الهوايل؟ الاتصالات تهرول هنا في ذات الشمس. ثلاث علب فينيا راح اعطيك اليوم. عمرت عمرت.

0: كل الحب لعلي خليلي. الله يسعدك يا علي حبيبي الشعب. انت يا علي بنحبك كتير، الله يحميك ويخليك ويعطيك على ديتك كبير يا علي. مرحبا لمين؟
1: كيف حالك عم يدور؟
0: غالي ومغلغل،
1: شو الوضع يا غالي؟
0: شو اخبارك؟ مين معاي؟
1: ابو تالا
0: شو اخبارك؟
1: والله من حمده، شو اخبارك؟
0: الله يسعد هالروح ابو تالا يا غالي يا مغلغل. طلبت الفيني ولا بعدك؟
1: طلبنا يا زلمة. لك
0: ايه؟ نجمة 3287 اتصل وادعي لي.
1: الا صرنا نشتغل ليل نهار بس
0: حريقة. اه والله بجنن فيني، بجنن. نجمة 3287 بلكي ربحت معنا اليوم.
1: بلسح الكتائر اكثر شي فيها.
0: ايش يا غالي؟
1: بلسح الكتائر فيها على
0: الاخر. حبيبي باي. مرحبا لمين؟ الو ايوه،
2: بدي اشارك معاكم.
0: شارك، مين معي؟
2: محمد نجار من دبوري.
0: ابو النجار شو اخباره؟
2: والله الحمد لله.
0: طلبت الفيني ولا بعدك؟
2: ايه طلبت.
0: نجمة 3287
2: صحيح.
0: تحياتك لمين يا غالي؟
2: تحياتي
0: ايوه
2: لابو الصالح.
0: ابو الصالح مرحبا لمين؟ الو ايوه، مين معي؟
3: مرحبا
0: مين معي؟
3: معك بيت العباس.
0: ابو العباس كيفك؟
3: حبيبي الحمد لله.
0: شو اخبارك؟ طمني عنك.
3: الحمد لله.
0: طلبت الفينة ولا بعدك؟
3: الا طلبناه.
0: نجمة 3287
3: ايوه.
0: نار وشرار. ها
3: حبيبي عامل انا تحيه لسعد جار.
0: قول يا رب. احلى سعد حبيب الشعب.
3: حبيبي
0: الله يخلينا اياك. مرحبا لمين؟ الو ارفع. ايوه مين معاي؟
2: معاك محمد نجار من دبوري.
0: اهلين ابو النجار، حكيت معك يا غالي، يعطيك الف عافيه حبيب الشعب. سلم الله. طبعا كل من بيتصل عن طريق اذاعه الشمس قولوا لهن عم نسمع اذاعه الشمس، راح تاخذوا 5% طبعا تنزيل على كل شروي، 5% تنزيل على كل شروي، هاي غير طبعا العلب اللي راح تربحوها من هون من اذاعه الشمس. مرحبا لمين؟ الو
4: مرحبا.
0: يا هلا كيفك؟
4: كيف حالك دريه؟
0: شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
4: والله الحمد لله رب العالمين.
0: مع مين بحكي عفوا؟
4: ام خالد
0: شو اخبارك؟
4: الحمد لله.
0: طلبت الفيني يا ام خالد ولا بعدك؟
4: والله بدي اطلبها، سمعت عنها كثير.
0: اطلبيها واسمعي مني، اطلبيها. نجمة 3287 نجمة 3287 اوكي ام خالد؟
4: طيب
0: بكره ربحناك يا وحدي. الله يسعد هالروح، الله يخلينا اياك. جربيها وادعي لي اوكي؟
4: الله
0: سلامات. مرحبا لمين؟ الو ايوه
5: بعدك بترقص ولا بعدك؟
0: مين معي؟
5: يس عادي بريح يحتاج.
0: ارفع
5: ارفع
0: ولعت.
5: انت بتربحنا فيني اليوم
0: يا زلمة. اتصل على نجمة 3287 وبعدين معك
5: كلكم
0: مصاري. اتصل يا زلمه، بقول لك عم تاخذوا قصه تخفيض عن طريق اذاعه الشمس، انا مش عم بحكي هيك اوكي؟
5: خلص اليوم ربحنا وبكره
0: بس. قول يا الله. نجمة 3287
6: على الساحه.
0: ثلاث علب فينيا اليوم، ثلاث علب فينيا راح تطلع من البرنامج. مرحبا لمين؟
7: فيكتور من الناصري.
0: فيكتور كيفك يا فيكتور؟
7: الحمد لله.
0: شو أخبارك؟
7: الحمد لله، بصلي بأخذ 16 الفينيا.
0: كيف فيكتور الفينيا كيف؟
7: طلع بتجنن.
0: اسمعوا فيكتور، صلوا 16 بخذها، بقولك بتجنن.
7: بتجنن.
0: من أني ناحية يا فيكتور؟ من أني ناحية؟
7: نفس. أنا مكان كنت أطلع المستشفى بالشهر 4 مرات.
0: وإسا كيف وضعك؟
7: بطل يطلع.
0: اسمع
7: صدق انا مش دعايه يعني.
0: لا لا فيكتور، انت بتحكي، انت مستمع خي، لا حكينا معك ولا عبالك، انت طلعت وحكيت عنها. اول اشي فيكتور بقول لك بلش يستعمل فينيرا، النفس عنده الحمد لله رجع عادي وزياده. كل احترام لك فيكتور، وان شاء الله يا رب اول اشي بدي اتمنى لك الصحه والعافيه، وربنا يعطيك على قديتك يا طيب
7: حبيبي. دريد
0: دريد.

0: يعطيك العافية.
1: دوريت حبيبي دوريت.
0: لأنه بينادوا عليه مرات طوريت، مرات درور، مرات لا اسمي دوريت.
1: أوكي.
0: مرات زهير حسب.
2: يا سلام.
0: جاكي أبو بولس شو أخبارك؟ ولا شيء عاد نص الألف 500 يا أبو بولس. أبو بولس زي ما بتشوفوه بالراديو حامل هم الدنيا على كتافه. أبو بولس ارخيلها اسمع مني، ارخيلها أبو بولس. يا جماعة ادعوا إنه مضيق هرمز يفتح، ساعتها جاكي برتاح. يا رب يفتحوا مضيق هرمز. مرحبا لمين؟
3: ألو.
0: أيوة مين معي؟
3: معك أحمد أو سمحة.
0: كيفك أحمد شو أخبارك؟
3: الحمد لله مشتاقين.
0: أنت منيح؟
3: أنا منيح إذا أنت منيح
0: حبيبي. نجمي 3287 طلبت الفينيا ولا بعدك؟
3: نعم.
0: طب بقولي نعم طلبت الفينيا ولا بعدك؟
3: طلبناها طلبناها.
0: يلا نجمي 3287 طلبوها. أقدع سلام لعمر شلبي أبو عدنان حبيبي الشعب والأمة. رد على التليفونات يا جماعة. أهلا وسهلا صحتين عادي صحتين. اللي بوكل لحاله موت لحاله.

0: هل راكبين على النجائب. مرحبا لمين؟ الو
1: ابو عمر معك.
0: ابو عمر كيفك ابو عمر؟
1: اعطيني النمرة تجربها.
0: نجمة 3287 وادعي لي. نجمة 3287 قول لهن عم بسمع إذاعة الشمس. هيك قول لهن.
1: لا لا ولا يهمك، بس بقول لك شغلة واحدة.
0: ولعت ايش؟
1: انت نديت على جاكي خوري. انا بالنسبة لي جاكي خوري احسن مذيع بالاخبار بكل الوسط العربي. هو
0: ولعت
1: صوته بهزاز.
0: وينك ابو بولس؟ وينك ابو بولس؟ الله يسعد قلبك. الله يخلينا اياك وشكرا لاتصالك.
1: الله
0: يسلمك. باي. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: يا غالي يا مغلغل
2: يعطيك العافية يا غالي
0: حبيب الشعب. مين معاي؟
2: أحلى تحية لطاقم إذاعة الشمس العزيزين، ولا أهلا وسهلا بعودتك وكل عام وانت بخير.
0: نار وشرار ولعت.
2: أحلى دريد دريد. إحنا بنقول بالطيبة دريد
0: دريد دريد دريد
2: كل واحد
0: دريد دريد دريد دريد كل واحد.
2: الله يسعدك. الله يسعدك محمد عازم من الطيبة.
0: محمد يا روحي بارك الله فيك. تحية لأهل الطيبة الغواني.
2: الله يسعدك. برنامج برعاية فينيا.
0: فينيا نجمة 3287. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: هلا مين معي؟
3: برنامج برعاية فينيا.
0: يا عين عليك. نجمة 3287 صحيح؟
3: اي نعم.
0: ولعت.

0: هاي هم محمود إبراهيم يا غالية مغلغل، بدنا صفحة الدايل أحمد حكيمة صالحة. هاي هم هاي هم، وين أبو حميد وينه؟ ارفع أحلى تحية لعمي حسن صبح السبع، أحلى تحية لعمي حسن، نار وشرار عمي حسن، واصلك واصلك ارفع. مرحبا لمين؟ ألو؟ فيش حدا هون. ألو؟
1: ألو؟
0: مرحبا.
1: أهلين.
0: مين معاي؟
1: أخبارك دغري؟
0: شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: مع مين بحكي؟
1: أمي محمد.
0: هلا هلا أمي محمد.
1: شو الأخبار؟
0: أنت منيحة؟
1: الحمد لله تمام.
0: أخذت الفينيا ولا بعدك أمي محمد؟
1: لا والله بعدك.
0: يلا نجمة 3287 أمي محمد اسمع مني. نجمة 3287 ممكن تربح معنا علب اليوم. أوكي؟ باي باي. ألو؟
2: نجمي 3287
0: هذا الحكي الصح. مين معي؟
2: هذا الحكي الصح عمك نداء معك، نداء الصمارة من قرية الرومي.
0: ولعت
2: يا غالي يا مغلغل،
0: ولعت.
2: بدي أول إشي تضرب لي تحية لإحداث ساعر في الرومي.
0: ارفع. الله يسعد الله يسعد قلبك. أنت منيح؟
2: أنا منيح بكفي يا أبو العويس عنكو بزيادة.
0: أبو العويس يا غالي أحلى أبو جليان. الله يسعد قلبك.
2: تحية لإحداث ساعر.

0: بالرامي.
1: الله يسعد يحدات شو؟
0: يحدات ساعر. يحدات ساعر,
1: يحدات ساعر بالرامي. تحية لهم, الله يخلينا إياك وشكرا لاتصالك يا كبير.
0: حبيبي عبد الله الليالي.
1: أنت غالي, مرحبا. غالي مين معاي؟
2: شو
1: أخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
1: طرب وديزل مين معاي؟
2: فروز سعد من العرام.
1: شو أخبار العرام شي فروز؟
2: لا سلام عليك.
1: إن شاء الله الأمور هادي عندكم إسا.
2: لا تمام تمام
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. يلا طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: طلبتها
1: عملتها برا. يلا يا رب تستعمل يا رب وكون حظك حلو معانا وبكي منا أطيب المنيات. الله يهدي بالك.
3: شرفوا يا أخوان على صف الحولم. هاي فرحة من العمر يا شباب.
1: حولم
3: عصام العمر يا
1: حولم.
3: أهلا بكم
1: أهلا بكم.

0: ارفع ارفع عالفينيا عالفينيا.
1: او يا هلا باللي زارونا يا هلا
2: يا هلا باللي زارونا يا هلا
0: ارفع
1: يا هلا باللي زارونا يا هلا.
0: مرحبا لمين؟
3: مرحبا
0: يا هلا.
3: اك وفاء.
0: وفاء كيفك يا وفاء؟
3: الحمد لله الحمد لله سلامتك دريت.
0: الله يسعد القلب الله يخلينا اياكي.
3: مالك كتير
0: تسلمي كلكو ذوق الله يخلينا اياكي. شكرا
3: الله يسعدك الله يسعدك.
0: ان شاء الله بضلكم تشتاقوا للشمس ولا برامجنا الحلوه.
3: احنا دايما احنا معكم دايما
0: الله يخلينا اياكي. طلبت الفينيا ولا بعدك؟
3: على الطريق
0: نجمه 3287 وبكر ربحتي معنا علب اليوم
3: ان شاء الله.
0: سلامك لمين يا غالي؟
3: سلامي لك. اهم شيء انه اشتقنا لك كثير كثير دريد.
0: تسلمي تسلمي
3: والله
0: تسلمي عن جد. شكرا من كل قلبي.

0: العريس الغالي.
1: وين العريس الغالي؟ نجمة 3287 بده العريس فينيا. فينيا اعطوا العريس فينيا. الله يهدي البال، الله يهدي البال ان شاء الله. إذن طبعاً الكل عم بيتصل لفينيا على نجمة 3287 لأنه اللي بيتصل عن طريق راديو الشمس عم بيأخذ تخفيض خاص ومميز. كل كبسولة من فينيا تحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجاً مثالياً يدعم صحتك ويجدد نشاطك. استمتع بمزايا طبيعية خالصة، تدفق دم أفضل، صحة قلب أقوى، نشاط حيوية تدوم طوال اليوم، لأنك تستحق الأفضل. اختار فينيا اليوم. نجمة 3287. نجمة 3287. مرحبا لمين؟
2: هلا مرحبا.
1: هلا
2: تحكي مريان.
1: اهلا، كيفك؟
2: الحمد لله.
1: شو يا غالي؟
2: اخيك
1: كيفك انت؟
2: فقيت
1: الله. يا عمي النايم، يا عمي مكيف.
2: عايش القصه اليوم؟
1: هذا واحد طلع على الجبل
2: ماله،
1: وطالع ويطلع، وكل ساعه يوقف ويرتاح وعاود يطلع. نفسه راح. تعرف شو اعطوه؟
2: لا والله.
1: اعطوه فينيا. اعطوه فينيا وطلع زي النسر. روح يا كبير. مرحبا لمين؟
3: مرحبا عمدرين.
1: يا غالي يا مغلغل، مين معي؟
3: انور من كفر كنا.
1: انور شو اخبارك
3: حبيبي؟ انا وجه تحية لعمال ناس محمد.
1: وينه هو؟ وينه؟ عم بسمعك ولا وين؟
3: ايه؟
1: عم بسمعنا ولا شو؟
3: عم بسمعنا.
1: مين بده يسمعه غير إذاعة الشمس يعني؟ أكيد بسمعنا. نجمة 3287، طلبتوا الفينيا ولا بعدك؟
3: طالب.
1: يلا باي. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل، خليكم معنا.
4: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحق حالكو.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع، أهلا وسهلا. جدة أيوة أيوة، دور الفنجان. الكل بده الفينيا. نجمي 3287 ولعت.
1: هلا بكم يا هلا.
0: كل واحد بيستغل هاي الفرصة انه بيتصل اسا على الفينيا راح ياخذ تخفيض من اذاعة الشمس خاص. مرحبا، لمين؟ الو
2: الو الو
0: الو الو بلال. بلال كيفك؟ حبيبي بلال، يسعدك، نحبك يا بلال. باي.

0: على الهيجي على الهيجي، ايديك على الهيجي ارفع. طبعا بوليسيه السير اللي عم بيسمعوني حاليا بيقولوا لي دوريت احكي مع كل الشفرية يحطوا ايديهن على الهيجي. مزبوط يعني البرنامج حمس، بس يعني اذا سمحت بلاش تورط الشفرية. مرحبا، لمين؟ الو غالي ومغلغل.
1: حبيبي يا غالي، كيفك
0: حبيبي؟ مين معاي؟
1: سليم من النصري.
0: اهلا بسليم، شو اخبارك يا سليم؟
1: والله مشتاق لك ابو ليان، الله يخليك.
0: طلبت الفيلم ولا بعدك يا سليم؟
1: والله اسمع، بدي اطلبها انا.
0: اطلب، اسمع مني، اسمع مني.
1: يعني انا سمعت من اخوك يعني خراف يعني،
0: ايش
1: يعني
0: بجنن، ايش بجنن
1: من الاخر.
0: سمعت فيكتور، شو قال فيكتور كمان؟ الله يخلينا اياه.
1: احنا جيلنا اكسا بده هيك يعني اشياء تقوي
0: الجيل تبعك، بدك تتقوى، ترجع شباب، تشد حالك، نفسك يكون منيح. وعرف طلوع الدرج بده نفس، والنزول بده عمهلك شوي شوي. اما خذ فيني اسمع مني، والشغل كمان متعب كمان مش هوين. يعطيك العافيه. عمار السعدي، تعال اشتري الفينيا زي ابو الشلب وابو محمد. ولعت، وينك علي خليلي؟ وينك؟ ارفع.
2: ام حماده بدها عريس،
0: ام حماده بدها عريس،
2: عاشق لمهند ولميس.
0: 0-64-10-101 نجمة 3-2-8-7. الكل عم بيتصل على فينيا والكل عم بياخذ التخفيض تبع اذاعه الشمس، استغلوا الفرصه.
2: ام حماده بارض معار عم بتدور على ختيار، اللي بده ام حماده تميل.
0: ايوه ولعت، هذا الحكي الصح. الله يهدي البال ان شاء الله. واهلا وسهلا بكم اينما كنتم واينما وطأتم واينما حللتم. 0-64-10-101 وبس ولعت. لكم منا دائما اطيب الامنيات.
2: يا ام حماده الله يخرب بيتك يا ام حماده، جننتينا، شيرت شعراتنا. ايش شو بدنا نسوي؟
0: إذن كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة للرائعة حنين نعامني، أتمنى أن تكوني بخير يا حنين، ولك مني دائما أطيب الأمنيات، وإن شاء الله رب حظك يكون حلو معنا ودائما تربح معنا. يسل لي ياكي أحلى حنين، بكرة عزومة على الفطور مش غلط. مرحبا لمين؟ ألو.
3: مرحبا.
0: هلا،
3: كيف الحالة؟ كيف العافية؟
0: هلا وغلا، مين معي؟
3: نجاح من
0: ياسر الناصري. نجاح، طلبت الفينة ولا بعدك؟
3: ابني شراها والله،
0: استعمل منها. نجمة 3-2-8-7 اتصلوا وادعوا لي، لانه اشي بخذ العين. وان شاء الله تربح معنا عيب اليوم.
3: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله.
0: كل الحب، سلامات. كل الشباب اللي على الكراسي، عالدبكة تفضلوا. يا اهلا وسهلا، اسمحوا لي ان احيي الاستاذ محمد اشحادي ابو مراد بعودتك سالما غانما من الديار المقدسة، حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وتحية الى الغالي ابو الجبر قاسم الاسدي حبيب الشعب بعودتك سالم غانم من الديار المقدسة. تحية لأبو الجبر قاسم الأسدي، الله يخلينا إياك وبارك الله فيك على دعواتك الطيبة.

0: راجعا إلينا من الديار المقدسة حاملا معك الكثير من الحب والسعادة وهدات البال. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: هلا.
1: بدي أطلب منك طلب اليوم عيد راني الزعاتري.
0: راني الزعاتري. الله يسعد راني، سلمنا على راني الغالي.
1: الله يسعد راني، حط له غنوية هو بيكون بالسيارة الثانية بس بنسمعها منك.
0: سلمني عليه للغالي وقول له مبروك كل عام وانتم بخير.
1: الله يسعدك. وفين يا مصارعة؟
0: ولعت. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: هلا وغلا وسلت حلا، مين معي؟
2: ام حماده بنت عريس والعريس بده فينيا.
0: العريس بده فينيا، بدل فينيا بمشيش الوضع. نجمه 3287 بينفع؟
2: بدنا علبة فينيا.
0: يلا بلكي اخذتها وانبسطت ودعيت لي، اوكي؟
2: بداي لك ليل نهار.
0: قول يا رب باي. مرحبا لمين؟
3: الو.
0: ايوه.
3: كيف حالك؟
0: هلا وغلا وسلت حلا، مين معي؟
3: محمد سلم من كسال.
0: أبو السلام، شو أخبارك؟
3: الحمد لله، الله يرضى عليك.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
3: بعدنا والله صراحة. عيدك الطيبة
0: يا زلمة. أطلبها نجمة 3287، في تخفيض خاص اليوم
3: إن شاء الله.
0: باي. مرحبا لمين؟
4: هلا مرحبا.
0: هلا.
4: منى من الناصرة.
0: منى شو أخبارك؟
4: الحمد لله، البرنامج برعاية الفينيا.
0: أخذت الفينيا ولا بعدك؟
4: لا صراحة بعدنا.
0: نجمة 3287
4: اتصلوا.
0: نجمة 3287 اتصلوا وادعوا لي
4: إن شاء الله.
0: ولعت. مرحبا لمين؟
5: مرحبا. شو الاخبار
0: غالي ومغلغل؟
5: الله يسعدك. على فكره بحب اقول لك انه انت احسن مذيع بذاع الشمس، يعني يا لو بدي عليه.
0: لا زلمه والله، كلياتنا مناح، كلياتنا مناح. اسمع مني
5: والله عراس ودفيني، على فكره جربتها وكثير منيحه.
0: الله يسعد قلبك. مين معي؟
5: تحكي معك ماريو.
0: ماريو حبيبي، ماريو الله يسعد هالروح. يا ماريو
5: والله يسعد ربك انت،
0: منحبك ماريو.
5: ايش هاي؟
0: من حبك يا ماريو.
5: والله عراسي
0: ولعت.

0: هلك هلك. جيب مي جيب مي لهون. جيب مي لهون. اجوا من جماعة سخنين. تفضلوا اهلا وسهلا فيكم. جماعة عرابي اهلا وسهلا. يا اهلا. هي اللي قالت للشمس غيبي. راحت الشمس واجت هي. الله الله.
1: هي طلت عليا من مغاربي. هي اللي قالت للشمس غيبي.
0: بلي أمارة وينك يا بلي أمارة يا زلمة؟ انت غالي ومغلغل حبيب الشعب. بدك تيجي على الراديو بلي؟ بدك تيجي على الراديو بلي حبيب الشعب؟ اوعك كله ولا لسانك. احنا نخلص من لسانك يا بلي. بس ارفع ارفع الشمس وبس. احلى عالم فينيا وبس. نجمي 3287. او ماي جاد او ماي جاد. إذن تحيات خاصة جدا للجميع لكم منا دائما. أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس على 0-64-10-101. وإن شاء الله يا رب حظكم بكون حلو ولكم منا دائما أطيب الأمنيات ومنحبكم كتير إن شاء الله. إذن طبعا إحنا مكملين معاكم مع الكثير من التحيات الحلوة وكل الحب لكم أينما كنتم.
2: هلا والله هلا.
0: شختر وينك يا شختر؟ ولعت ارفع. إذن فينيا هي المفتاح لنمط حياة أكثر صحة ونشاط. مع فينيا قلبك بشكرك كل يوم. الطبيعة تبتسم لك في كل كبسولة. هل تبحث عن النشاط والحيوية؟ مع فينيا لا داعي للبحث أكثر. كبسولة واحدة تمنحك قوة 1000 حبة عنب أحمر لتدعم صحتك وتمنحك الطاقة التي تحتاجها لتواجه يومك بكل ثقة. إنه الحل الأمثل لكل من يهتم بصحة قلبه. أداؤه اليومي أسلوب حياة الصحي. فينيا هو اختيارك الذكي لحياة أفضل.

يا ويلي يا ويلي شو عم بتصلع بين يا غاد؟ عم بلونا يعني كسروا التليفونات، الكل بده التخفيض تبع إذاعة الشمس، والكل بده يمشي مع فينيا لأنه نمط حياة صحي، وعن جد الناس عم ترتاح كتير على فينيا ومبسوطة كتير من فينيا. نجمة 3287 تخفيض خاص، تخفيض خاص، استغلوا الحملة اللي بتصل إسا حاليا بهذا الوقت، باخذ تخفيض إذاعة الشمس نجمة 3287. يا ريت تحيات لدورين، تحية لعشيرة الحجرات، أحلى تحية لعشيرة الحجرات.

0: اوكي ما سويت يا ابو صيف. هلا بالعجلات، هلا بالعجلات. مرحبا لمين؟
1: مرحبا لمحمود بن فحيم.
0: ولعت، شو اخبارك
1: حبيبي؟ حبيبي حبيبي يا هلا يا هلا.
0: طمني عن الفحم.
1: وين ابو محمد؟
0: وين ابو محمد؟
1: وين
0: ابو محمد؟ ابو محمد، ابو فتحي، ابو علي، وينه وينه؟ ولعت
1: يا هلا يا هلا.
0: طلبت طلبت الفينيا ولا بعدك؟
1: الله يهدي بال الجميع ان شاء الله، والله يا حلو
0: للجميع وعلى
1: الفرن الجميع.
0: ولعت ولعت ولعت. مرحبا لمين؟
2: هلا ومرحبا.
0: هلا،
2: بحكي فراس.
0: فراس كيفك؟
2: الله يسعدك. بدي اسألك على الفينيا هاي، كثير قاعدين نسمع. شو هاي؟
0: نجمة 3287. وعد مني بعد ما تستعمل فينيا كل يوم حبي راح تدعي لي كل يوم نمط حياة صحي، دم في الشرايين. نجمة 3287.
2: ماشي، يسلموا كثير.
0: باي. مرحبا لمين؟
3: الله، بالنسبة لعادي يوم عرسه. تمام.
0: شو بدنا نعمل مع عادي؟
3: احنا بنعزمها من اليم الى اليم، من البحر للبحر. تمام. استغاد في طاولة لعشاك راديو الشمس.
0: اوه، هاي بدنا نعملها طاولة خاصة. هاي
3: طاولة خاصة لعشاك راديو الشمس. طلع مش حيال لك نوع عدتها سلطان
0: ابو من ناسو بعشاك راديو الشمس. لا، بس الناس نادي، بنعمل نادي اسمه عشاق راديو الشمس هدول.
3: اي نعم، بدنا نجيب عشاق راضي الشمس يقعدوا غياب.
0: حلو.
3: تمام.
0: انت على راس الكوم، انت خم عم رياض.
3: لا بقى العين بتعلاج على الحاجة.
0: لا لا لا، انت على راس، انت بتقعد، انت بتقعد بتقول لي هون عشاق راضي الشمس.
3: ايوه، وبدنا نعمل طاولة لعشاق راضي الشمس.
0: ايوه. اسمع. حلو. طيب وصف سحجي.
3: في شغلات يعني بدنا نسويها اللي ما شفناهاش ولا بمناسبة.
0: ايش بدك تعمل؟ ها فهمونا شو بدك تعمل.
3: احدى هاي الشغلات بركض رقصة الست انا وياك.
0: ولعت ولعت. بتقدر تقول ولعت.
3: اسمعني شوي.
0: انت بدك تجيبني بحوض نعنع. كمل.
3: استنى شوي، اسمعني دريت.
0: مكمل، يلا كمل.
3: نوع البدلات اللي بدنا نجيب اللون مثل كوب كاكا.
0: زهري، لون زهري. تخيل ابو عم رياض انت لابس لون زهري، قميص زهري. بالله عليك كيف مهي بتكون فيه؟ ها
3: مين قال لك يا مرس عادي تلبس بدله حمراء؟
0: مرس عادي الله يطول. اسمع، ايوه بجرافي حمراء. يا ويلك من سواد ديلك يا رياض. بنحبك يا رياض عمي، يعطيك الصحة والعافية
3: حبيبي.
0: نجمي 3287. مرحبا لمين؟
4: هلو
0: أخوي، مين معي؟
4: تحية لنور الشاعر من شفعمر أبو الصهايب.
0: نور الشاعر وينه؟
4: أبو الصهايب أهم شيء.
0: وينك أبو الصهايب؟ وينك؟
4: وسيم بركة.
0: وينه وسيم البركة؟ وينه؟ سلم على الشباب. نجمي 3287 الكل يتصل.

0: تحية إلى إذاعة الشمس، مبض الجماهير العربية، عشاق إذاعة الشمس نار وشرار. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: هلا،
1: شو الأخبار دوري؟
0: أخوي مين معي؟
1: معاك حمادة أبو تينر من شفعمر.
0: حمادة المكانية. حمادة كيفك؟ حمادة كيف شفعمر؟
1: والله يا أنا مشتاكين، بس أنا زعلان منه.
0: ها يا ساتر البلا، شو في؟
1: عزمتك عرطبني، ليه ما جيت؟
0: يا ويلي والله ما تأخذوني، والله العظيم وحياة الله أنا من الأخ.

0: المرة بدها تطلقني، يا بقولكو
1: وقبل فترة
0: المرة غير بالآن، المرة غير تقول لي اكس عليك دوريت خلصنا، مش عم بروع البيت يا زلمي.
1: وقبل فترة شفتك برام الله، مش عيب عليك
0: إيه؟ علي مزبوط. طب تعال سلم علي، ما انا مش عارفك يا زلمي.
1: ما التقيت انا وياك برام الله، بنادي عليك ولا حدا هون
0: يا حبيب قلبي. والله ما شفتك، والله العظيم ما شفتك يا روحي. الله يخلي لي اياك، انتوا غوالي علي،
1: بدنا نربحنا وبدنا شيء،
0: انتوا تاج الراس، انت بتعرف
2: حبيب قلبي. حبيب قلبي
0: خلي لي اياك يا غالي. نجمة 3287 يا جماعه. مرحبا لمين؟
3: معك سعد شلبي من السؤال.
0: هلا بالشلبية،
3: بدنا تحية لأبو توفيق.
0: وينه أبو توفيق؟ وينه؟
3: هيا حدك
0: سلم. سلم أبو توفيق. الله يخليك أبو توفيق، غالي ومغلغل.

0: عبد الغزلان هون.
1: حي ام جود ارفع. إذن تحيات خاصة جدا للجميع. الكل اليوم طبعا اتصل في فينيا على نجمة 3287 وأخذ التخفيض الخاص لإذاعة الشمس, وكل من استعمل الفينيا طبعا شكرنا جدا, لأنه عن جد فينيا عم تعطي تأثير رهيب. أنا صار لي سنتين بستعمل الفينيا ومبسوط طبعا. مين ربح من فينيا؟ هات نشوف كمان مرة. أبو تالا من عرابي مبروك, أم خالد من إكسال, نعم أم خالد, ونداء سمارة من الرامي. مبروك لنداء, كل واحد فيكم بيحصل على علبة من فينيا. كل الحب لكم أينما كنتم. أحلى تحيات وأحلى أجواء من عيشة دايما بس مع الشمس.

إذن أعزائي طبعا وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، أحبكم لو تعلمون كم. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، لك منا أطيب الأمنيات عدي، وتحية أيضا إلى الزميل بديع كرام الذي أشرف على هذا اللقاء. شكرا لافينيا اللي عم تعطينا دائما حياة صحية حلوة، نجمة 3287. وتحية إلى الزميلة زارة سعيد، ستقرأ عليكم نشرة أخبار الرابع من هذا النهار. الزميل زهير بهلول راح يكون معاكم في برنامج المستشار، تمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا حتى انتصاف الليل. أحبكم لو تعلمون كم. دوري الزرقاوي، إلى اللقاء. جمعنا كل الفائض من فروع محسن حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسن حشمال حيفا مبني، تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. مثلا شافط غبار روبوتي 499 شيكل، براد 4 أبواب زجاجية ضخم 655 لتر هاير فقط ب 2490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم 819 لتر سامسونج فقط 4990 شيكل، غسالة 8 كيلو هاير 690 شيكل، غسالة 6 كيلو إلكترونية 390 شيكل، فورين ساوتر ديجيتالي فقط 649 شيكل، ثلاجة إلكترا 399 شيكل، نشافة غسيل إلكترا 499 شيكل، مكيف تنقل 699 شيكل، مكيف جداري 799 شيكل، شاشة جي في سي مقاس 70 بوصة كبيرة للصالون 1690 شيكل.

0: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة السعيد وإليكم التفاصيل. بدأت في الكنيسة جولة التصويت الثانية لاختيار مراقب الدولة بعد أن فشل أي من المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلوبة البالغة 61 صوتا في الجولة الأولى، وكان القاضي يوسف إلرون قد اقترب من حسم المنصب إذ حصل على 60 صوتا بفارق صوت واحد فقط عن الأغلبية المطلوبة، فيما نال المرشح إيلي رافاييلو 57 صوتا. في موازاة ذلك، أفادت تقارير بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطا على عدد من أعضاء الكنيست الذين يعتقد أن مواقفهم من التصويت لم تحسم بعد في محاولة للتأثير على نتائج الجولة الثانية. من جهتها، حاولت أحزاب المعارضة تأخير عملية التصويت على خلفية مطالب داخل حزب الليكود بتوثيق عملية الاقتراع، ما أدى إلى وقف التصويت مؤقتاً لإجراء مشاورات. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب صفارات الإنذار التي فعلت في مسجاف عام الحدودية، اعترض سلاح الجو صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون الإبلاغ عن إصابات. لبنانيا، أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن ارتقاء عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق نبطية. وأفادت تقارير أخرى بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بير القنديل في مدينة نبطية. بدورها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء مسعفين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة شحور. وإلى الملف الإيراني، خليجياً أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أنها اعترضت 13 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيرة خلال الهجمات الإيرانية التي استهدفت البلاد الليلة الماضية. وأضافت الوزارة أن العدوان الإيراني استهدف منشآت مدنية وحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن مقتل مقيم هندي وإصابة آخرين فضلاً عن وقوع أضرار مادية كبيرة. في السياق، نقلت مصادر إسرائيلية عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله إن الحرب في إيران تحولت إلى فشل استراتيجي ذريع يهدد المصالح الأمنية لإسرائيل وأوروبا. وأضاف المسؤول أنه من المشكوك فيه أن يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي هجوم على إيران، مشيرا إلى أن اهتمامه يتركز على مضيق هرمز. وأوضح أن إسرائيل ألحقت ضررا كبيرا بسلسلة إمداد إنتاج الصواريخ الإيرانية، لكن طهران ما تزال تمتلك احتياطيات ضخمة من الصواريخ في مواقع محصنة. كما أشار إلى أن إيران تملك كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، معتبرا أنه لا حل لهذه المسألة ضمن الاتفاق الجاري التوصل إليه.

0: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: تبقى الأجواء صيفية خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما تسود أجواء حارة جدا في المناطق السهلية والساحلية. أما خلال ساعات الليل فتميل الأجواء إلى الاعتدال وتصبح منعشة إلى باردة نسبيا في مختلف المناطق. القدس والجليل الأعلى 29، طبرية 33، في الناصرة 31، حيفا والساحل 27، يافا وتل أبيب 29، النقب 34، أما في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم. المستشار بانتظاركم. نحن وإياكم حتى قرابة الخامسة. ندعوكم طبعا للتواصل والاتصال بنا من خلال 0460101 أو من خلال تطبيق إذاعة الشمس. عادي ياسين في سدة الحكم هنا على الموسيقى والتقنيات الهندسية، وطبعا الأستاذ خليل حداد معد هذا البرنامج. نحن بانتظاركم لكي نتعامل وإياكم في قضايا مختلفة، البعض منها قد وصل إلى هيئة تحرير برنامج المستشار، والبعض الآخر مفتوح أمامكم من خلال تواصلكم واتصالاتكم بنا في غضون بث هذا البرنامج. بدأ سنكون مع الأستاذ المحامي عبدالله زعبي لنتحدث عن إشكاليات التأمين الوطني والمواطن المحتاج لمؤسسة التأمين الوطني. هناك الكثير من علامات الاستفهام، هناك كثير من التساؤلات، هناك كثير من الاستفسارات حول اتخاذ القرارات بالنسبة مثلا للجان الطبية وما إلى ذلك، أسئلة ملحة نعتمدها من خلال هذا اللقاء المرتقب بعد دقائق مع الأستاذ المحامي عبدالله زعبي الذي يعي جيدا كنه الحقيقة في كنوز وأروقة العلاقات المتبادلة والثنائية ما بين المواطن المعاق والمؤسسة وهي مؤسسة التأمين الوطني. بعد لحظات سننطلق مع هذا اللقاء المرتقب، وبعد ذلك سنفتح المجال أمامكم للاتصال بنا والحوار حول القضايا التي تقض من مضجعكم وما بين هذا وذاك. هذه الأنامل الموسيقية للزميل إيه؟ طبعا بلا شك الذي يقود هذه التقنيات الهندسية

0: استاذ عبد الله الزعبي سلامات.
1: اهلا وسهلا فيك استاذ.
0: لا تتخيل كم نحن بحاجه اليك هذا اليوم.
1: وانا جاهز.
0: وانت جاهز متاهب؟ انا لست جاهزا الى هذا الحد لانك انت الاخصائي في امور التامين الوطني. اولا اود طبعا وامور

0: منوه لها كم شغله. لما الشخص يروح على لجنه طبيه هو بيكون سامع مثلا كل دعايات التامين الوطني انه احنا موجودين لاجلك وتعال وخذ حقوقك وكذا وبنسمعك كل هاي الامور. بس بالواقع لما تروح لهناك مثلا على اللجنه الطبيه بفوت الشخص باخذ رقم بفوت على اللجنه الطبيه اللجنه كلياتها يعني مكونه من سكرتير لجنه والطبيب اللي من التامين الوطني بيكون موجود معهن لغايه 10 دقائق اقصى حد انه يسمعوا كل الشكاوى الموجوده ويلخصوا الملف.
1: وهذا غير نزيه، غير نزيه بكلمتين.
0: ماشي اوكي، ولكن اذا بيكون في تحضير صحيح بيكون الاشي سهل، بيكون اسهل، بيكون الاشي معمول بطريقه مهنيه حتى لو الشخص بدون محامي. يعني شخص مع محامي، المحامي بيعرف كيف انه بالعشر دقائق هاي يوصل الرساله. اما حتى لو الشخص دون محامي طبعا في له الحق يكون معاه مرافق. اوكي، وحتى هو بيكون لحاله يعني احنا بننصح انه يكون معاه كل الفحوصات، اذا في فحص دم، اذا في ام ار اي، اذا في سي تي، اذا في فحص ايكو او اي كي جي، يكون الفحوصات موجوده معاه. وكل فحص حسب اللجنه المدعو عليها. مثلا عنده لجنه طبيه بمجال العيون فياخذ معاه الفحص اللي معاه والمكاتيب اللي من طبيب العيون اللي كانت معاه، ما ياخذ شغلات تانية،
1: أو بيقدر يحصل عليها من خلال الطبيب في صندوق المرضى الذي يتبع إليه.
0: يعني هي صعوبة، في صعوبة كمان بالتأمين الوطني، يعني بفوت الشخص ممكن يصير في عنده بلوك أوت، ما يقدر يشرح عن نفسه، ما يقدر يعبر عن نفسه. فإحنا بننصح إنه يدون كل المشاكل عنده على ورقة هيك عنده بالبيت، يدون إنه الشغلات اللي بيعاني منها وكيف تأثر على الشغل وكيف تأثر على عمله. أوكي، يعني يدونها. فلما بفوت على اللجنة الطبية حتى لو انضغط، يعني حتى لو أجا سكرتير اللجنة قال له مرحبا أنت باللجنة الطبية بمجال العظم أورثوبيديا، شو بتشكي؟ بس هيك بحكي له شو بتشكي؟ بس مجال العظم، لأنه فعلا هذا الطبيب ما بقدر يحكي عن أمور تانية. أوكي، فهو ممكن يفوت
1: يعني بعبارة أخرى أستاذ عبد الله،
0: أفضل أنه يكون جاهز، يعني أنه أنا رايح على على لجنة طبية مجال العظم، بيكون معاي السي تي، بيكون معاي الام ار اي، بيكون معاي الفيزيوثيرابي، بيكون معاي تقرير طبي من دكتور العظم بيحكي لي عن وضعي. ماشي، وما واهم شيء كمان الشرح، يعني كمان الشخص، يعني سبيل المثال استاذ انسان بيشتغل بليط، اوكي، عنده مشاكل بركبته تنتين، اوكي، ما يحكي انه الركبه بتوجعني، لا، يحكي انه الوجع اللي بالركبه بمنعني اني اشتغل بشكل كامل، الوجع بالركبه بمنعني اشتغل بشكل جزئي. اوكي، بقدر اشتغل مثلا 4 ساعات 3 ساعات. يعني الشرح كمان عن الحاله انه انا بعاني من مشكله طبيه، بس كمان بدي احكي كيف هاي المشكله الصحيه بتمنعني اني اشتغل. هذا كثير مهم.
1: يعني بيت القصيد استاذ عبد الله، بيت القصيد ان كنت اود ان الخص ما جاء على لسانك وما جاء على لساني ايضا. اولا انا تسرعت وقلت بان هذا غير نزيه، ولكنني اقف وراء هذه الكلمه لان العشر دقائق ليست بكافيه لاي مواطن، ولا نتوقع من كل مواطن بان يتنبه، بان يكون حكيما، بان يكون واضحا وما الى ذلك، لانه مثل ما انت قلت يعني احيانا يصل الإنسان ويرتبك أمام لجان طبية.
0: الفرق بين الدعاية وبين الواقع كبير.
1: نعم، ولكن على لسانك طبعا ورد بأنه يعني لا يمكن يعني للإنسان أن ينتظر مدة طويلة للمثول أمام لجنة طبية وأن لا يأتي حاضرا ومتجهزا وجاهزا أمام لجنة طبية، يعني يترتب عليه بأن يتزود بالأوراق والمستندات والوثائق المهمة لكي لا يفاجأ هناك، ولكي لا تكون أحواله غير مدعومة بوثائق طبية.
0: وفي كمان يعني كمان اللجنة الطبية يعني ما هي اللي بتيجي تنطيك مجال اللي تبعت وراك بعدين وكذا، إذا أنت مش جاهز خلص خلص الموضوع، بدك تقدم من جديد أو بدك تقدم استئناف. فيعني هو التحضير الملف الطبي وكل الشكاوي، يعني هذا إشي واجب.
1: ولكن أنا بدي منك يعني جواب يعني بدي منك جواب صريح أستاذ، وعذرا على الاقتطاع. يعني أنت تشير، أنت محامي طبعا، ولا تريد أن تسير بغير مصادر.

0: المحاماة، ولكن يعني لو طلبت منك أن تنزع نفسك من الجلماء
1: من العباءة،
0: نعم من العباءة الحقوقية، وأسألك يعني هل تقول بكامل الثقة والمصداقية بأن الإنسان يستطيع أن يمثل أمام لجنة طبية بغير محامي، بغير مرافقة محامي، وأن ينجح في طلبه؟
1: طبعا موجود، ولكن الفروقات أبو عادل إنه في بعض الأطباء اللي عن جد في يعني في إني عن جد كل قليلة، بس خلص يعني هو بيعتبر إنه إذا أنت الشخص شو بيطلع له هو بيكون عامل إشي غلط، أو هو بيكون حاسس حاله إنه هو إذا بيلزم مع المؤسسة فهو لازم ما يعطيش أو هدول قلائل، بس هني هدول بيعملوا كتير مشاكل. أوكي، وفي مظلوميات اللي بتصير عن طريق أطباء اللي يعني هو ما بيكون يعني إنسان نزيه حقيقة، ولكن الأغلب إنه بيكون طبيب بيجي بمجاله بحاول يقدر نسبة العجز اللي موجود.
0: أنت بتحكي على أطباء في اللجان الطبية أم غير ذلك؟
1: ما هو طبعا
0: في اللجان الطبية
1: لما الشخص يفوت على لجنة طبية بيكون موجود شخصين، سكرتير اللجنة وطبيب. طبيب مجال معين، لأنه ملف العجز العام بيكون فيه كتير مجالات، ممكن واحد يكون في عنده سكري، وممكن واحد عنده مشاكل عظم، ممكن واحد يكون عنده أوكي عنده مشاكل بالأعصاب. طيب لما يفوت على النيورولوج مثلا بيكون معاه AMG، يعني كيف النيورولوج بده يعرف شو ممكن ينطيه إذا الفحص البسيط AMG مش موجود؟ يعني على الشكوى نفسها ما بقدر، يعني حتى هو من ناحية قانونية حتى لو الدكتور تعاطف مع الشخص ما بقدر ينطيه بس إنه عشان نتعاطف معه. كمان هو بده إثبات على كذا، على الرغم مرات بيكون كمان مع الشخص إثبات وكمان بنظلم، يعني في كمان في مظلوميات، يعني هل المؤسسة ما فيها أي يعني ما في عنا أي شكاوي؟ حتى بالفترة الأخيرة يعني الوضع عم بيزيد سوء يعني من هاي الناحية.
0: طب
1: يعني
0: إيه صار
1: إحنا كتير يعني اليوم يعني كيف بحكي لك، روح على كيف تعرف إنه صار في شوي تغيير أو صار في إشي محسوس؟ أول إشي من الشكاوي اللي وصلت لبرنامجك، أوكي عددها الكبير، أوكي زائد إنه روح على مثلاً على لجنة الاستئناف بحيفا، أوكي سبيل المثال لقيها ملاني، ما كانت ملاني بهذا الشكل بالسابق، فهذا بيحكي إنه الناس ما أخذت شو لازم بيطلع لها وبتحاول تقدم استئناف. يعني هي صراحة يعني ما أنا بعمل يعني دعاية للمحامين، بس يعني أفضل الشخص يكون مع محامي
0: 100% لأنه
1: يحضر الملف بشكل صحيح.
0: من هذا المنطلق جاء السؤال حقيقة، من هذا المنطلق يعني
1: هو أفضل يعني، ولكن اللي شايف إنه هو بيقدر لحاله ماشي يأخذ بهاي
0: المصاري فلا بأس
1: الآن بالنسبة للفحوصات يحضر الأوراق الطبية، يدون الشغلات،
0: أوكي.
1: لما يحكي ويشرح يحكي عن كيف هاي المشكلة الصحية وكيف هذا الوجع بيمنعني أشتغل، ويشرح للدكتور بالضبط شو هو بحس.
0: خلينا أكمل بسؤال آخر مرتبط بارتباط وثيق بكلامك لغاية الآن، وهو كلام واضح المعالم. طبعا أستاذ عبد الله، يعني الكثير يشعرون بأن القرار جائر، وهذا طبيعي لأن صاحب يعني المعاناة والألم يأتي يعني لكي يشرح مشكلته ولكي يحصل على حقه، ولكن في غالبية الأمور لربما تصل الأمور إلى طريق مسدود. كيف يستطيع الإنسان أن يتعامل مع الاستئناف؟ كيف يستطيع أن يأتي إلى الاستئناف يعني جاهزا بشكل مغاير عن فشله في المرحلة الأولى؟
1: شوف، الاستئناف هو كمان إشي أصعب من اللجنة الأولى. اللجنة الأولى بتكون أسهل يعني بالاستئناف، الطبيب نفسه بيكون مختص بمجال معين، وبيكون هني بيختاروه هن من محلات اللي هن عالي، يعني خلينا بيكونوا مديري أقسام وإلى ذلك. أوكي، فهدول الأشخاص اللي الحكي معهم صعب، أوكي فهو أصعب يعني موضوع الاستئناف أصعب. فأنت يعني غاد كمان

0: الجهوزية تكون أعلى عشان تفوت وتحاول تحكي وتشرح إنه كيف هذا الشخص ما أخذ النسبة.
1: وهنا أيضا في مرافقة لمحامي، إمكانية مرافقة لمحامي بالاستئناف.
0: طبعا.
1: يعني أعتقد بأنني أشير إلى المواطن.
0: يعني المواطن إذا بروح عن المحامي المختص بيخسر عن حاله كتير شغلات، لأنه بنطي نصائح، ببعث يعمل فحوصات معينة اللي ممكن تساعد، لأنه أبو عادل في كمان في إلها قانون، الأمور إلها قانون. يعني على سبيل المثال شخص بيعاني من مرض السكر، أوكي، الطبيب تبع السكري اللي بيكون موجود بالتأمين الوطني بده ينطي حسب أوراق معينة وفحوصات معينة، فهي حتى لو إنه الشخص بيعاني منها وهي مش موجودة أمامه ما بقدر ينطي. يعني على الأقل هيك الوضع مش منيح، بس على الأقل تكون جاهز، يعني تكون عامل اللي عليك. يعني الوضع مش إنه الطبيب عم بنطي نسب عجز على اليمين وعلى الشمال. يعني هاي مع الفحص ومع الهاي ويدوب.
1: قبل أن أسألك عن نصائح أخرى تريد أن تسديها من خلال هذا البرنامج، أولا أشكرك على أنك ذكرت دور برنامج المستشار بهذا الصدد، ولكن يجب علي أن أعترف أمام كل من يستمع إلينا الآن باعتراف مع يقين مثل ما بقوله، برنامج المستشار لا يستطيع أن يتدخل في شؤون دقائق، مش دقائق من مينتس، إنما دقائق يعني تفاصيل القضايا الطبية. برنامج المستشار لا يمتلك أطباء ولا لجان طبية منه، ومن هذا المنطلق يعني حينما تتوقعون بأن يأتي المستشار لإسعافكم ومساعدتكم يجب أن تعرفوا على يقين بأن برنامج المستشار لا يستطيع أن يتدخل بالأمور التقنية الطبية المهنية، لأن هذه أمور مرتبطة مع الأطباء، نحن لا نمتلك لجان طبية في برنامج المستشار.
0: هذا موضوع، بس هل بالفترة الأخيرة احنا ممكن يعني كبرنامج، يعني أنا كمان سألت نفسي، طب ما هو البرنامج ما بيقدر ياخد يعني توكيل، ما بيقدر يفوت على الملف، ما بيقدر يعرف شو حكى الشخص اوكي وشو اخذ على حكيه، اوكي صحيح. بس ممكن يعني شغلتين نعرف انه كميه الشكاوى باخر فتره ممكن يعني تضوي ضي احمر انه
1: بلا شك.
0: هل كم طلب عجز عام تقدم مثلا باخر 3 اشهر، وكم واحد منهم نجح وكم واحد منهم فشل؟ هاي ممكن تكون يعني ارقام ناخذها من التامين الوطني، اوكي، اللي بتبين مثلا انه والله احنا شايفين هنا انه عضمنته اقل، اوكي، لانه بالفترة الاخيرة ابو عادل عم نشوف انه في يعني في اقل تجاوب يعني.
1: اوكي يعني طبقت
0: يعني انا كمحامي يعني نعم. بحكي لك انه بالفترة الاخيرة عم كتير بروح على لجان الاستئناف بحيفة نعم. اللي ما كان بالسابق، يعني كنت اروح مرة بالاسبوع مرة بالشهر، اوكي، اليوم ممكن 2 أو 3 بالأسبوع الواحد يصل لهناك على أساس إنه هو عارف إنه زبونه ما أخذ شو لازم يأخذ.
1: أوكي.
0: أوكي. فهاي ممكن هاي الأرقام تساعدنا إنه تعال نشوف هل في تعرف التأمين الوطني كان دائما بيحكي إنه أنا ممكن أصل لوضع إنه ينكسر ما يكون في معه مصاري، إنه هو عم بيطلع مصاري أكثر من المبالغ اللي عم بيجبيها من الناس، أوكي؟ هيك احنا بنفهم انه هو بصير بضائقة
1: مادية. اوكي يعني
0: هل هو واصل لضائقة مادية وكمان بظروف حرب وكذا؟ اوكي، بظروف حرب، وخلينا نحكي كمان مرات بظروف عنصرية، اوكي؟ نحكي بصراحة
1: 100% 100%. استاذ عبد الله يعني ادركنا الوقت، وانا اعدك باننا سنحتاج اليك في مقابله اضافيه،
0: ممكن هاي الارقام تنطلب، فنفهم انه هل نفس النسب السابقه، هل يعني بسنه 22 و23 و24 و25 شو تقدم وشو الناس اخذت؟
1: سجلنا امامنا
0: رفض، فببين هاي
1: النسبة. أوكي، سجلنا أمامنا هذه النصائح ونرجو بأن نوفق بلملمة هذه التفاصيل لكي نعي جيدا يعني ما هي الأمور التي يجب علينا ترتيبها وما هي الأمور التي يجب على مؤسسة التأمين الوطني ترتيبها. وتوجهت أيضا إلى المستهلك أو إلى الإنسان

0: كان المعاق الذي يصل إلى التأمين الوطني ماذا عليه أن يفعل قبل أن يصل إلى هذه المواجهة، وأنا بسميها مواجهة. أشكرك الأستاذ المحامي عبد الله الزعبي، وسنكون على اتصال.
1: شكرا لك
0: بأمان الله.

0: روحوا على أمكور إنفرتر.
1: وأخيرا هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعوون للافتتاح الرسمي لبتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلا وسهلا بكم في افتتاح بتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، الشارع الرئيسي.
2: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة
3: بي كيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكشل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بي كيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
2: أوكي زبطة تمام.
1: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
5: والمستشار يستعين بعدي ياسين بين مقابلة ولقاء في أنامله الموسيقية.

0: أرجو بأن يكون على خط الهاتف المتوجه ومتوجه على وجه التحديد الجديدة ضيفتي سلامات.
1: مرحبا أبو عادل،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: نصروية مثل ما فهمت؟
1: نصروية بالضبط.
0: أولا أنا كتير سعيد بأن النصراويين والنصراويات يولون ثقة كبيرة بالبرنامج، وكثافة المتوجهين والمتوجهات هي كثافة يعني بتبسط القلب مثل ما بقوله.
1: طبعا أكيد رضي الشمس دايما بالقلب.
0: أنت مستمع على البرنامج؟
1: طبعا عشان هيك اتصلت.
0: آه. ويعني حينما كنت في البداية تستمعين إلى قضايا وجرت حلها وعادت السعادة والعدالة إلى صاحبها، شعرت بأنه بتقدر أنت كمان تكون مرة من المرات متوجهة للمستشار؟
1: صح مضبوط.
0: شو بتعملي بحياتك أختي؟
1: ربة منزل.
0: ربة منزل ولديك أسرة؟
1: نعم
0: نعم.
1: أربع أولاد.
0: الله يخلي لك اياهم. من ايش بتعاني سيدتي؟
1: انا الاشي لبنتي المضبوط.
0: للبنت.
1: لبنتي عندها احتياجات خاصة.
0: قد ايه عمرها؟
1: 31.
0: الله يخلي لك اياهم.
1: تسلم. فالي 9 أشهر مقدمة للبلدية بالنسبة لصف للسيارة لحنيون، وبالضبط قبل اسبوع من العيد حكيت معهن، بتقول الموظفة المسؤولة غادة اللي أخذت مني كل الأوراق، بتقول الأوراق بعدها مش فايت لجنة وفش عنا دهان فش دهان يجي يدهنه للموقف.
0: موظفة للمحطة. من بلدية الناصر قالت لك هذا الكلام؟

0: أنت يعني معتمدة 100% على أنك سمعتي حقيقة هذه الكلمة؟
1: طبعا. ودائما بتقول أنه بعد بكير أنت، في ناس بيستنوا من سنة وطالع.
0: لا هذا الانتظار ما اختلفناش في انتظار، ولكن قضية الدهان هي اللي عم تزعجني وبتقززني.
1: هيك بالضبط قالت لي، أنا استغربت من اللي كنت أقولها أجيب أنا يعني الدهان وتيجي تدهن.
0: من جيب الدهان إذا هاي المشكلة، من جيب الدهان، إحنا من جيب لك الدهان من راديو الشمس.
1: قلت لها هذا الإشي.
0: على كل حال أنا بدي أكون شوي متحفظ وأقول يعني بناء على ما سمعتي منها من خلال هذا اللفظ أو هذا الاستخدام اللفظي، ولكن في نهاية المطاف القضية هي بأنه لحد الآن مثل ما أنا فاهم أنت ما أخذتي حقك بأنه يكون في مكان لوقوف سيارة لبنتك المعاقة.
1: صح.
0: أديس الله معاقة البنات؟
1: من محلك.
0: من الولادة.
1: من الولادة.
0: وانت طلبتي بأي مرحلة من حياتها؟
1: أنا جديد طلبت قبل تقريبا بالكورونا
0: 2020
1: وما وافقوا ليش، وبقدر أقول لكم تحت الهواء بالضبط إيش المشكلة. وإسا عودة قدمت كمان مرة فبتقول لي في الشدان.
0: أوكي، نحن سنعالج هذه القضية باسمك سيدتي. إن كانت في أمور بتحب تقوليها فقط تحت البث، فطبعا مندوبي المستشار بيحكوا معك بالتلفون وبسمعوا إيش هي تحفظاتك بالنسبة لهذا الموضوع اللي بدك إياه أنه يكون سري ما بينك وبيننا. أهلا وسهلا بيكي، ونحن سنهتم بنتك مع بلدية الناصرة.
1: شكرا لك أبو عادل.
0: شكرا لك. شكرا لك يا
1: مع السلامة.

0: ضيفتي الثانية ضمن إطار هذا البرنامج، سلامات سيدتي.
1: يعطيك العافية.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: بعرفش إذا بقدر أسأل مين بحكي معي.
1: مفضل لا.
0: مواطني من هذه البلاد المقدسة.
1: من الشمال.
0: من الشمال. نعم. يا هلا بك، شرفتينا بأي حال من الأحوال. نحن لا نشترط ولا مرة من المرات اشتراطات بأنه الإنسان يجب أن يعرف نفسه بنفسه. هذه التفاصيل موجودة في غرفة التحرير عندنا في برنامج المستشار.
1: صحيح.
0: يا هلا بك، ما هي القضية سيدتي؟
1: القضية هيك أنه من سنة ونص إحنا حكينا مع
0: في ضجة شوية بال
1: مزبوط. رح أعمل أغير محلي.
0: يا ريت. بين الطبول والزمور بدنا نسمع القضية بشبه صفاء كامل. الآن؟
1: نعم أنا معك.
0: تفضلي.
1: من سنة ونص أو أكثر شوي إحنا حكينا مع دكتور عيون،
0: أمي
1: عندها مرض
0: بيضاء
1: عيون ولازم تعمل
0: عمليه. لا بدنا نحاول نرمم الخط الهاتفي مجددا ونستأنف في الاتصال مجددا لمسات موسيقيه لكي نستطيع ان نرمم هذا الاتصال الهاتفي معك، لانه بدنا نسمعك، انا عم نسمعك بشكل متقطع.

0: بعد جهد جهيد نعود إليك. تفضلي من المشكلة من البداية إذا ممكن سيدتي.
1: نعم، يعطيك العافية. الحكي كان على إنه دور لأمي لعملية كاتراكت، إزالة المي البيضة من العين. بعد من موعد ما زرنا الطبيبة بعد سنة ونص تعين
0: سنة
1: العملية.
0: ونص، الله أكبر.
1: نعم، استنينا سنة ونص. طبعا بهاي الفترة حالتها زادت سوء، والضعف النظر بالعين زاد، جودة الحياة طبعا خفت، أكيد إشي طبيعي. يعني سنة ونص هن مش قلال بالنسبة لعمرها، أمي تقريبا 80 سنة، فصار عندها كتير مضاعفات، إنه هي بطلت تشوف وين تمشي، ده تحط مثلا زلفة سكر بالكوباية، تحطها حد الكوباية توقعها على الأرض، فصار الإشي كتير خطر عليها. المهم بعد سنة ونص إحنا وصلنا على المستشفى، حكولنا قبل كان في ترم نتوع كمان، رحنا وشافوا وضعها وشافوا كل الملف
0: ما قبل
1: الطبي
0: العملية
1: لإلها. مزبوط، شافوا الملف الطبي، هي عندها مشاكل بظهرها، والعملية مفروض إنها تكون نايمة 30 دقيقة بدون ما تتحرك. هي عندها مشاكل بظهرها، ومع هيك هي حكت لها إنها بتقدر، وكان القرار تبعهن إنه ببنج موضعي يعملوا لها العملية ببنج موضعي بعينها. قرروا ورجعنا بيوم العملية، طبعا يوم العملية كان بعد بشهرين، يعني احنا رحنا بعد بسنة ونص على تروم نتوح، بعديها بشهرين الحكي يعني بآخر أربعة كان العملية نفسها،
0: يعني قبل شهرين
1: حضرنا
0: تقريبا.
1: مزبوط، حضرنا حالنا ورحنا على المستشفى ولبسوها ملابس ملائمة للعملية وبنستنى الدكتور. إجا الدكتور شافها وفجأة قرر إنه لا، ما بينفع يعملها ببنج موضعي، لازم يكون ببنج كلي عشان وضعها، وبخاف يصير مضاعفات. طبعا إحنا ما عرضنا، إحنا بدنا مصلحتها بالآخر وصحتها
0: وجودة حياتها.
1: ما هاي هي، إنه إحنا ما عرضنا على أساس إنه يتم تعيين العملية أسبوعين شهر كحد أقصى. لحديت إسا إحنا بعدنا ما أخذنا موعد. اليوم بتصلهن للمستشفى بيحكوا لي إنه الأمر ممكن يطول لحد 3 سنوات.
0: أولا يعني الملاحظات التي بحوزتي، أولا أود أن أتمنى لهذه الإمرأة، لهذه الأم، مديد الحياة، وأهنئها على اهتمام أولادها بها، وأنت أيضا بهنئك على أنك ابنة وفية. هذا واحد. اثنين، يا هلا بك. لا أعتقد بأنه من حق أي مؤسسة طبية أن تتحدث عن 3 سنوات انتظار، يعني أو سنة ونص حتى أو سنة، لأنه هذا انتظار قد يحسم حياة الإنسان. فنحن سنتدخل في غمار هذه القضية أمام
1: بالضبط. يعني أنا حكيت لهن لو الدور لإلي أنا لابني أنا بستنى، مش مشكلة، بس هون إحنا عم نحكي على تراجع
0: في المرحلة الأخيرة من حياة إنسان،
1: على خطر، على خطورة. يعني الأمر بيد الله، ل3 سنوات ما حدا بيعرف مين بضل عايش ل3 سنوات أصلا.
0: وأنا كمان
1: مع هيك لو الدور لحدا اللي عن جد ممكن يتحمل ومفيش خطورة على حياته ومفيش مشكلة، منستنى
0: كمان مرة بشد على يديك على اهتمامك بالوالدي، وأود أن

0: أنوه بأنك امتنعت لغاية الآن بذكر المستشفى وبذكر هذه المؤسسات الطبية، وأشكرك على ذلك، لأنه إحنا بتعرف ما منحب يعني نضع أنفسنا أمام تشهير مؤسسات دون أكيد. أن نعلم أكيد. ببواطن الأمور جميعها بكل التفاصيل التي تحوم حول هذه المشكلة. بأي حال من الأحوال سننوب عنك وسنهتم بالقضية وسنتحدث عن مع هذه المؤسسة الطبية التي عالجت هذه القضية والتي قالت بأن على والدتك أن تنتظر 3 سنوات وهذا أمر مستهجن. سنهتم بالموضوع ونأمل للوالدة الكريمة الفاضلة مديد الحياة، ولك أيضا مديد الخدمة لهذه الوالدة المقدسة.
1: شكرا كثير، بتشكركم ويعطيكم ألف عافية.
0: وكل التفاصيل طبعا من خلال من وراء البث منكون معك على اتصال ومناخد منك كل التفاصيل. بشكرك بأنك أولتينا الثقة
1: قدها أنت. الله يسعدك.
0: الله يخليك.
1: شكرا كثير لكم.
0: بأمان الله.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يومياً. مثلاً براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
5: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: إذن نحن مستمرون وإياكم في المسار الأخير لهذه الحلقة من المستشار. سلامات للضيف العزيز.
1: السلام عليكم.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله. كيف حالكم أنتم؟
0: يا هلا بيك. من وين عم تحكي معي؟
1: من الفحم.
0: أوه، هذه المدينة الفاضلة. كيف الأوضاع عندكم بأم الفحم سيدي؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: ساكن وين بأم الفحم؟ بأي منطقة؟ لأنه أنتم عندكم أحياء ومناطق.
1: حي المصطيات.
0: حي
1: المصطيات.
0: آه، هذا حي قديم العهد
1: السفلي.
0: السفلي. أوكي. قديش بسكنوا؟ قديش عدد سكان هذا الحي؟
1: حوالي 2000 3000.
0: أوه، لحي كبير طبعا. يا وانت شو بتشتغل بحياتك اليومية أستاذي؟
1: أنا بشتغلش.
0: ليش؟
1: بسبب وضع صحتي.
0: إذا هذه المشكلة اللي بدك تحكيها وضعك الصحي؟
1: لا، هي ظاهرة. أما بعاني منها أنا أكثر بسبب وضع الصحي.
0: هات نشوف شو المشكلة من أولها لآخرها.
1: المشكلة هي ظاهرة، في عندي ظاهرة جنب داري.
0: إيش في عندك؟
1: ظاهرة رمي نفايات بشارع عام.
0: آه.
1: اللي هو قريب جدا من داري بشكل مستمر. الظاهرة أنا بعاني منها تقريبا أكثر من 15 سنة.
0: يعني بدك تقول لي إنه زي مكب للنفايات صارت إلى جانب بيتك؟
1: بالضبط، هو بالضبط، هو صار يعتبروه مكب الناس.
0: واو.
1: لأنه

0: الإشي قديم وصار معترف به إنه متعب.
1: ولكن يعني بتعرف الروتين والحياة بتأخذ الموضوع وبتخلده عمليا. صار المكان يعني عنوان لأولئك الذين يريدون سكب القمامة.
0: بالضبط. واللي بيعاني الوحيد من هاي الظاهرة اللي هو أنا، لأنه شوية بعيد عن الجيران، أما أنا اللي أقرب بإشي على الموقع.
1: بالإضافة إلى ذلك أنت قريب من الموقع وأنت مريض.
0: بالضبط، أنا مريض وزوجتي مريضة وعندي أولاد صغار وتعرف يعني.
1: طيب توجهنا إلى البلدية، ماذا كان رد البلدية؟
0: البلدية ما فيش حلول عندها من 15 سنة ما حاولوش حتى يعالجوا الموضوع.
1: 15 سنة فترة طويلة من الزمان.
0: بعد معاناة يعني تلفونيا معهم ما كانوش يحاولوا يعالجوا الموضوع، لحد ما توجهت لهم التوجه خطي أنا يعني، برضو ما اهتموش للموضوع، ما ضلش قدامي إلا توجه لهم عن طريق محامي.
1: طيب المحامي شو؟
0: بعتنا لهم مكتوب عن طريق محامي، لما شافوا الإشي فيها محامي وفيها محاكم وفيها إشي شوي يعني صار الاهتمام أزيد عندهم. اتصلوا في تلفون، اتصل مندوب من البلدية ووعدنا بتركيب كاميرات على الموقع، ووعدنا بتركيب بوضع حاوية اللي هي تسع كل هاي الكمية اللي النفايات الموجودة، مع انه برضو مش مقبول يعني اللي يحطوا الحاوية باب داري، اما انا بقبل يعني، اما انه يصير مكب واكوام زبالة بالشارع اشي مش مقبول، لا منظر ولا.
1: اولا مكب النفايات والقمامة يجب ان يكون بعيد عن البيوت، هذا واحد، لكي نؤمن سلامة الناس يعني مرضو. هذا واحد. ثانيا لكي نؤمن هذه العملية يترتب على السلطة المحلية بأن تضع حاويات بالقرب من البيوت، حاويات صغيرة لا تكون مكبا.
0: المطلوب من البلدية يعني انا مش طالب اشي اللي هو مستحيل يعني، انا بنروح على مدن يهودية ومدن عربية ومنشوف الحلول اللي عندهم.
1: بس انت قلت لي
0: مش شايف انه هاي المشكلة يعني كل الكد حلها. طيب
1: المحامي بعد ما توجه مثل ما انت قلت البلدية اهتمت بالموضوع، ولكنها لم تجد الحل على ارض الواقع.
0: بس شفهي اهتمت بالموضوع، اما على ارض الواقع فيش اهتمام بالمرة يعني بعد ما يصير المشاب بيترف النفايات كلها تتراكم، شباب الحي اللي بتبرعوا بنظفوا لانه المنظر
1: على حسابكم على حساب المواطنين.
0: وعدا عن ذلك المشاب هذا على باب مقبرة اللي هي اسلامية، مقبرة اسلامية
1: المقبرة يعني، إن كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية مش مهم.
0: لا محترمين دين، لا بس إحنا يعني القصد، لا طبعا فيش فرق، بس إحنا القصد إنه في احترام دين، في احترام
1: هذا شأن آخر. نعم
0: يعني حتى إذا مش مشان المواطن، مشان المقبرة، مشان حرمة المقبرة.
1: سجلوا قضية يعني وعد قاطع بالنسبة للكاميرات ولا؟
0: وعدون، اتصل بي مندوب، أنا كنت بوقتها أنا هذا اللي حكي لك قبل 15 سنة وعشر سنين يعني، المكتوب عن طريق محامي صار له بجوز 3-4 سنين. التوجه أول توجه كان إلي بجوز قبل 15 سنة.
1: لا بس اللي بدي أستفسره بالنسبة للكاميرات يعني صار إشي على أرض الواقع؟
0: هذا بعد ما توجهت لهم عن طريق محامي.
1: طيب حطوا كاميرات؟
0: لا ولا حطوا كاميرات ولا حطوا حتى حاوية ما حطوش.
1: يعني وعدوا وعد هباء،
0: وعدوا وما نفذوش يعني، مش عارف مع انه انت بتعرف يعني شو ام الفحم وشو بلديه ام الفحم وشو.
1: انا بستغرب لانه رئيس بلديتكم هو رئيس ناشط مثقف وارجو بان يكون على علم بهذا الموضوع، وان لم يكن على علم بهذا بهمش. اخي الكريم، ان كان غير عليم ببواطن الامور ورئيس بلديه بيقدرش يعرف وين الحاويات وين القمامه وين كذا، فاحنا رح نعلمه، احنا رح نتوجه باسمكم، احنا رح نطالب باذن زالت هذا العبء الوقائي الصحي. نعم
0: استاذ زهير، احنا طلبنا مش ازاله مش مشكله، انا بزيله، احنا بدنا حل جذري للمشكله.
1: ما هي الكاميرات ممكن تحل مشكله، المراقبه ومتابعه
0: هم من اساليب هم اضرب فيها.
1: اوكي، احنا بلاش ندخل بالاساليب.
0: انا حكي كمواطن كامش مقصر بالبلديه، حكي ما تقصرش فيه
1: 100%. أخي الكريم، أولا يعني بدي أسألك قبل ما نفترق، كيف وصلت لنا؟
0: عن طريق الراديو. أنا بتابع البرنامج.
1: أدامك الله، ونرجو
0: بارك الله فيكم على هيك برامج،
1: ونرجو بأن نكون موفقين معك أنت أيضا، لأنك إنسان محترم وذكرت هذه التفاصيل بشكل محترم.
0: الله على يدك إن شاء الله.
1: ما سنكون على اتصال. شكرا سيدي، شكرا. أم الفحم تنادينا مرة ثانية. مصطفى السلامات.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم، كيف الحال؟ معك دقيقتين مصطفى، تفضل حبيبنا.
2: الله يرضى عليك. أنا صراحة نداء خاص من مواطن، مش من مواطن واحد بل من حي.
1: تفضل.
2: فينا أنا من أم الفحم، مصطفى محميد من عين جرار، شارع الفداء. شارع الفداء ما يقارب 1250 متر بدون مخرج. بدون مخرج
1: شو يعني؟ هل بفوت زي بفوت على معتقل؟
2: يعني شيء غريب، يعني سيارة، يعني الله يهني الناس، واحد بصب بطون بده يسجل المنطقة، طب هل ترى حدا مريض، أطفال، أي شيء بتقدر تقول.
1: شو المخرج اللي عم تحكي عليه؟ يعني يجب أن تكون طريق يدخل بها وبنفس الطريق أن يخرج منها أو تخرج منها السيارة؟
2: أكيد، ما بقول لك يعني بدون مخرج. وصراحة عدة شوارع بكت مقترحة، منها تفاجأ إنه في دار بتكون بالشارع مثلا. يعني يا ريت تساعدنا أخ زهير وتزورنا، وبرحب فيك بدارنا. طبعا نشوف على الطبيعة فعلا مشكلة عويصة، بعد 850 متر في عنا حبل كوية، يعني سيارات الباتون بتزحلك منها حوالي كل 6 متر 7 متر، هاي الحبلة بكعن، يعني بكعن بجنع عضار، حشاك سيارة الزبالة بالشتوية تعش تطلع، يعني فعلا اشي شو بدي اقول لك، تضمرنا 20 سنه وفي شوارع مقترحه. يا ريت تساعدنا اخ زهير.
1: البلديه ماذا اقترحت؟
2: لا تقتل، في شوارع مقترحه من 20 سنه، كل شارع بنشوفه مقترح جديد شنو كام الدار.
1: طيب يعني يجب علينا بان نعترف سيدي الكريم انه البلديات والسلطات المحليه بتعاني من شح الميزانيات.
2: بس هي مش ميزانية مقترح، لما انت بس ظل يعني لو على الطبيعة يعني حوالي تندمج بشارع ثانية بدك 600 متر 200 متر
1: يعني. اوكي، يعني انا ما بعفي، البلدية من مسؤوليتها، بس انا بقول انه طبعا يعني البشرية ولدت بسبعة ايام، لم تولد بيوم واحد.
2: فانا منيح
1: بس انت مش عم تعطيني انه اكمل الجملة في نهايتها، ولكن هذا لا يقول بأنه ليس من حقكم بأن تطالبوا بأن تكون مخارج من هذا الحي لكي نؤمن السلامة في حالات الطوارئ على الأقل.
2: هاي الأشياء يعني الكوارث اللي سيارات كبيرة يعني اللي بتزحلك بنص الشارع، طب مش هاي كارثة؟ مش هذا عنده أولاد هذا الشوفير؟ السائق
1: 100%. على كل حال بما أنك أنت ذكرت على لسانك بأن هناك مقترحات واقتراحات على الخرائط والأمر يحتاج فقط إلى التنفيذ، فسنتوجه إلى بلدية أم الفحم بهذا الصدد بعد أن نستلم منك بعض التفاصيل لكي يعني نهيكل هذه المنطقة التي تتحدث عنها بتسميتها الرسمية.
2: تقدر تزورنا زيارة خاصة؟
1: والله هذا بكون شرف كبير لانه انا
2: عازمك عندي على الدار، يا ريت بيجي بالطبيعه. يعني
1: انا مجرب اهالي ام الفحم.

0: أعرف مدى وعمق الكرم الطائي والحاتمي الذي تتمتعون بها، يعني بكون لي الشرف. أنا بسجل عندي رقم تلفونك إذا بكون في المنطقة مرة من المرات، فبشرف كبير. باعتزاز أشكرك، أشكرك على كرمك وحسن تعاملك. شكرا، يا هلا بيك. سأعمل قصارى جهدي في هذا الصدد. وكذا نختتم هذه الحلقة من برنامج المستشار علي ياسين، قاضى الأنامل الموسيقية، و في غرفة التحرير الأستاذ خليل حداد. كنت أنا معكم زهير بهلول.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. مثلا شافط غبار روبوتي 499 شيكل، براد 4 أبواب زجاجية ضخم 655 لتر هاير فقط ب 2490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم 819 لتر سامسونج فقط 4990 شيكل، غسالة 8 كيلو هاير 690 شيكل، غسالة 6 كيلو إلكترا 390 شيكل، فورين ساوتر ديجيتالي فقط 649 شيكل، ثلاجة إلكترا 399 شيكل، نشافة غسيل إلكترا 499 شيكل، مكيف تنقل 699 شيكل، مكيف جداري 799 شيكل، شاشة جي في سي مقاس 70 بوصة كبيرة للصالون 1690 شيكل.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الشمس دائماً.

0: 0548-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال. هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. انتخب المحامي ميخائيل رافيل والمحامي الشخصي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمنصب مراقب الدولة بعد حصوله على 61 صوتا في الكنيسة في الجولة الثانية من التصويت مقابل 57 صوتا للقاضي المتقاعد في المحكمة العليا يوسف إلرون. يشار إلى أن القاضي إلرون كان قد اقترب من حسم المنصب في الجولة الأولى إذ حصل على 60 صوتا بفارق صوت واحد فقط عن الأغلبية المطلوبة، فيما نال المرشح رافيلو 57 صوتا. في غضون ذلك انتقد عضو الكنيسة جيلعاد كاريف من حزب الديمقراطيون انتخاب رافيلو لمنصب مراقب الدولة، معتبرا أن تعيين المحامي العائلي لنتنياهو في هذا المنصب عبر إجراء شابته العيوب منذ الأساس يشكل تدميرا لمؤسسة مراقب الدولة كما يمثل ما تبقى من حزب الليكود. كما هاجم رئيس الحزب يائير غولان نتائج التصويت وقال إن ما جرى اليوم في الهيئة العامة للكنيسة يعكس سلوكا واضحا لعصابة إجرامية قائما على الابتزاز والتهديد والترهيب على حد تعبيره. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب صفارات الإنذار التي فعلت في مسقف عام الحدودية اعترض سلاح الجو صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون الإبلاغ عن إصابات. لبنانيا، أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن ارتقاء عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق نبطية. وأفادت تقارير أخرى بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بير القنديل في مدينة نبطية. بدورها أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء مسعفين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة شحور. إلى ذلك أشارت تقارير بأن جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بدأت، وأشارت التقارير إلى أن ثمة تقدم وتفاهم أمريكي للمقاربة اللبنانية، وأشارت إلى أن وفدا لبنانيا يواصل للتوصل لحل شامل بالتوازي مع مساري انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء صيفية خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما تسود أجواء حارة جدا في المناطق الساحلية والساحلية. أما خلال ساعات الليل فتميل الأجواء إلى الاعتدال وتصبح منعشة إلى باردة نسبيا في مختلف المناطق. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج الحصاد الإخباري، إلى اللقاء.

خمس دقائق بعد الخامسة مساء هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الحصاد الإخباري عبر الموجات 101.98.1 FM. هنا في إعداد وإنتاج هذه الحلقة الزميلة ياسمين عابد، في الهندسة الإذاعية يرافقني الزميل عدي ياسين، ومعكم من وراء الميكروفون أنا زهرة سعيد. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة: معركة مراقب الدولة تنتهي في الكنيست لكن الجدل لا ينتهي بين واشنطن وتل أبيب، هل الخلاف بين ترامب ونتنياهو استثناء أم فصل جديد في تاريخ طويل من التوترات بين الرؤساء؟ هجوم إيراني على الكويت والبحرين يفتح باب الأسئلة، إلى أين تتجه المواجهة الإقليمية ومن يدفع الثمن؟ في الضفة الغربية الأرض تحت النار والمزارعون الفلسطينيون في مواجهة سياسة الاقتلاع ومعركة البقاء على الأرض تتسع. ومن واشنطن مفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة تبحث عن طريق إلى وقف شامل لإطلاق النار. أهلا بكم، ونبدأ من الملف الأول، اختيار مراقب الدولة. إذ انتخب المحامي ميخائيل رافيل، وهو المحامي الشخصي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمنصب مراقب الدولة بعد الكثير من الجدل والمشادات الكلامية. للحديث أكثر حول ذلك ينضم إلي النائب عن الجبهة أيمن عودي. مساء الخير. إذن نحاول الاتصال مرة أخرى بالنائب عن الجبهة أيمن عودي. إذن مرة أخرى الملف هو يعني انتخاب المحامي ميخائيل رافيل، وهو المحامي الشخصي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أو حتى يعني يوصف بأنه محامي عائلة نتنياهو، بعد أن حصل على 61 صوت في الكنيست مقابل 57 صوت للقاضي المتقاعد في المحكمة العليا يوسف إلرون. يشار إلى أنه يعني محامي نتنياهو حسم هذه المعركة في الجولة الثانية من التصويت، إذ كان قد اقترب إيرون في الجولة الأولى إلى حسم هذا المنصب.

0: إذن دعونا نستمع بداية إلى هذا التقرير حول اختيار مراقب الدولة في إسرائيل.
1: في إسرائيل ينظر إلى مراقب الدولة أحياناً على أنه مجرد موظف إداري يكتب التقارير ويضعها على الرفوف، لكن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. مراقب الدولة هو الجهة الرسمية المكلفة بمراقبة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والهيئات العامة وفحص كيفية استخدام المال العام ومدى التزام المسؤولين بالقانون وقواعد الإدارة السليمة، كما يتولى مهام مفوض شكاوى الجمهور مما يمنحه نافذة مباشرة على قضايا المواطنين. ورغم أن المراقب لا يملك صلاحيات تنفيذية أو جنائية مباشرة ولا يستطيع إقالة وزير أو محاكمة مسؤول، فإن تقاريره غالبا ما تتحول إلى مادة سياسية وإعلامية وقانونية من العيار الثقيل، فقد أدت تقارير سابقة إلى فتح تحقيقات جنائية وإلى استقالة مسؤولين كبار وإلى هزات سياسية داخل الحكومات المتعاقبة. لكن في المقابل يواجه المنصب انتقادات متواصلة، فالمراقب يعتمد في نهاية المطاف على قوة التقرير وتأثيره الجماهيري والسياسي وليس على أدوات تنفيذية مباشرة. لذلك يرى منتقدوه أن أسنانه محدودة القوة وأن توصياته تبقى أحيانا حبرا على ورق إذا لم تتوفر إرادة سياسية أو ضغط جماهيري.

0: اختيار منصب مراقب الدولة في إسرائيل؟ يعني ما هي الأدوات أصلاً التي يمتلكها هذا المراقب؟ هل له سلطة تنفيذية أم فقط أن هذه المراقبة يعني لإثارة الجدل السياسي والإعلامي؟ الآن نود أن نذهب إلى ما حدث في الكنيسة. النائب أيمن عودي، مساء الخير مجدداً.
1: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين.
0: إذن يعني سيد أيمن، في الجولة الأولى الرون كان قد اقترب من حسم هذا المنصب، ما الذي حصل هناك؟
1: يجب أن يحصل على 61 عضو بالمرة الأولى، حصل على 60 عضوا، لهذا أعيدت الانتخابات. صحيح أن مرشح المعارضة تفوق على مرشح نتنياهو والائتلاف، ولكن نتنياهو كدأبه طلب هذه المرة من كل أعضاء الائتلاف أن يصوروا أنفسهم أثناء التصويت، وهذا الأمر رجح الكفة لصالح مرشح نتنياهو. مهم أن ننتبه لأمرين، الأول قانوني ولاحقا سياسي. الأمر القانوني، هذا تصرف غير قانوني لأن الانتخابات سرية، وهنا يوجد استقواء عندما يطلب القوي من الأضعف منه أن يصور ماذا يصوت، هذا استقواء. هنالك قرار حكم اسمه قرار حكم يركا، قرية يركا، سنة 2013، الذي يمنع، القاضي قال بشكل واضح بأنه ممنوع التصوير أثناء التصويت. هذا يعني أنه منذ اليوم ستكون هنالك دعاوى موجهة إلى المحكمة العليا. ولكن
0: هذه سابقة في الليكود،
1: ليس في الليكود، هذه سابقة طلع في دولة إسرائيل. يعني دائما كانت هنالك الأبعاد العنصرية وغيرها من الأمور، ولكن كان هنالك مساحة من التعامل الديمقراطي، مساحة ما نسميه هامشا، ولكن واضح أن هذا الهامش يقدم يوما بعد يوم. ولكن أردت أن أذهب إلى أمر سياسي برأيي أهم ويهمنا نحن جميعا، وهو الانتخابات القادمة. إذا كان نتنياهو يتصرف بموضوع مراقب الدولة بهذا الشكل الفظ، فكيف تتصرف بالانتخابات العامة وهي على مفترق طرق؟
0: إما هل ترى بأن هذا تمهيدا لما هو قادم؟
1: بدون أدنى شك، هذا ما يهمنا نحن. نحن بالأساس يهمنا هذه المسألة، الانتخابات القادمة، كيف يتصرف الائتلاف، الشرطة بيد بن غفير، مجموعات المستوطنات وأكثر من 300 ألف إنسان بن غفير سلحهم خلال الفترة الأخيرة. برأيي هذه من الأمور التي سيعمل الائتلاف ونتنياهو بكل شراسة من أجل تزوير الانتخابات عمليا، من أجل
0: علاقة المستوطنين المسلحين في الضفة الغربية؟ لم أفهم هذا الربط يعني بين الجزئيتين.
1: أولا المسلحون ليسوا من الضفة الغربية، وإنما سلح مئات ألاف الناس. أنا برأيي أن اليمين سيضع الكثير من هذه المجموعات لدى داخل القرى والمدن العربية حول صناديق الاقتراع من باب المراقبة وغيرها من الأمور، ولكن الهدف هو افتعال مشاكل وعرقلات. برأيي يعني اليمين سيستوحش بالانتخابات القادمة. ما شاهدناه اليوم من مجرد انتخابات لمراقب دولة ليس أكثر، هذا فقط تمهيد للقادم.
0: السؤال يعني سيد أيمن، أن هذا جرى داخل أروقة الكنيسة اليوم.
1: نعم.
0: يعني كيف يمكن ضمان ضبط الانتخابات في البلدات؟ نحن نتحدث عن مؤسسة رسمية يوجد يعني بداخلها أمن ومسلحين وكل شيء، لكأنه ضبط العملية الانتخابية. كيف يمكن ضبط العملية الانتخابية في البلدات العربية في الانتخابات القادمة؟
1: عدة أمور. أنا برأيي مسألة القائمة المشتركة مسألة مصيرية بكل معنى الكلمة، والتفافنا الشعبي جميعا، وأيضا مع السلطات المحلية في كل بلدة وبلدة، التجهز، حماية هذه الحالة كلها. يعني واضح أن الموضوع بيتطلب الكثير من الطاقات والجدعنة والموقف من أجل أن نمضي الانتخابات القادمة ونحقق ما يجب أن نحقق.
0: نعم، إذن هذه صورة الحال. أيضا يعني سيد أيمن، كان هناك الكثير من التقارير الإسرائيلية من داخل الكنيسة التي يعني اتهمت نتنياهو بأنه يعني ليس فقط يطلب منهم التصوير، إنما يعني يمارس ضغوط شخصية على بعض يعني الأعضاء في حزبه.
1: الموضوع ليس الضغوط، يعني يستطيع رئيس الحكومة أن

0: يتصل وأن يضغط كما يشاء وهذا ديمقراطي ومقبول، ولكن أن يطلب التصوير تصوير بانتخابات سرية بطبيعتها، الانتخابات لماذا ليست علنية؟ من أجل أن تحفظ الحرية، حرية الضمير بنهاية المطاف لكل ناخب. لماذا هذه الانتخابات لمراقب الدولة ليست علنية؟ لا نضغط على عمليا بأن نصوت هنا هناك، أو لا نتحدث علنا وإنما نذهب وراء حائط ونصوت لوحدنا لأنها سرية. عندما يستخدم التكنولوجيا الجديدة مسألة التلفونات سمارت فون يستخدمها من أجل التصوير هناك، عمليا هو يخل ببعد أساسي جوهري من القانون وهو الانتخابات السرية.
1: ليس
0: هل
1: فقط
0: هذا التصرف قانوني؟
1: ليس فقط وإنما أيضا ربما يعكس أزمة ثقة داخل حزب الليكود نفسه.
0: هذا صحيح، ولكن الحقيقة أننا تجاوزناها لأننا نعرف وجود هذه الأزمة. يعني نحن نعرف أن هنالك مثل إدلشتاين على سبيل المثال يفكر بإقامة حزب ضد نتنياهو، هنالك نوع من التمرد الفعلي ولكنه ليس العلني. يعني ليش مش ناجحين يمرروا موضوع تجنيد اليهود المتدينين؟ لأنه في تمرد داخل الليكود، هذه المعلومة نعرفها ونتنياهو يعرفها، ولكن عندما يصر أن يصوت هؤلاء علنا بالتصوير فهذا يعني مس بمبدأ أساسي من التصويت وهو التصويت السري.
1: هذا صحيح، لكن لا يمكننا إنكار بأنه بارع في إدارة أزماته. النائب أيمن عودي، شكرا جزيلا لك.
0: بالنسبة لموضوع بارع مهم كثير نحن نشتغل على نتنياهو. شوفي نتنياهو خسر سنة 99 ببهدلي 57% لبراك 43% لنتنياهو. نتنياهو خسر إقبال شارون بانتخابات داخلية بفضيحة كاملة. نتنياهو إقبال أولمر سنة 2006 حصل فقط مع الليكود على 12 مقعد ليس أكثر. نتنياهو إقبال تسيبي ليفني مع كديمة سنة 2008 حصل على 28 مقعد، وتسيبي ليفني مع كديمة 29 مقعد. نتنياهو أربع انتخابات 2019-2021 ما نجحش يشكل حكومي. يعني عمليا ليست قوة نتنياهو باجتياز كل الانتخابات، لديه قوة بمجالات أخرى منها العناد الإصرار، منها طبعا هذه الأمور اللي كما تصرف اليوم. ولكن أردت أن أقول إنه ما نكبره لدرجة نفكر إنه بخسر. إيش لا، خسر 6-7 مرات وبهذا الكلام، والمرة الجاية إن شاء الله بنخسره.
1: النائب أيمن عودي عن الجبهة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك ولجميع المستمعين. شكرا.
1: شكرا. إذا كان هذا الحديث مع النائب أيمن عودي حول يعني فوز محامي نتنياهو ميخائيل رافيلو في منصب مراقب الدولة بعد جولة تصويت ثانية. كما سمعتم يقول بأنه يتوقع بأن ما حدث اليوم هو فقط تمهيد أو برومو لما سيحدث في الانتخابات القادمة، إذ يقول عودي بأن اليمين الإسرائيلي سيتوحش في الانتخابات القادمة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري.

0: على أمكور إنفرتر.
1: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكم.
2: نمخ نمخ متاي بمخزن نقاش.

المستمعات والمستمعين الأعزاء، أهلا بكم مجددا، ولمن ينضم إلينا الآن نحن في برنامج الحصاد الإخباري، نتابع في ملفات البرنامج عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98 FM.

0: التي وصفت بالصعبة بين ترامب ونتنياهو يعني في سياق الملف مع لبنان. وكذلك استمعنا إلى تقرير صوتي حول تاريخ التوترات بين رؤساء البلدين الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن رغم كل هذا التعاون بينهما وثيق، نحن سنبقى في ملف لبنان، لكن في جزئية أخرى انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. للحديث أكثر حول ذلك ينضم إلي الزميل الصحفي أدهم حبيب الله. مساء الخير أدهم.
1: مستمعين
0: أدهم، الآن نسمعك، تفضل.
1: نعم، مساء الخير لك ولكافة المستمعين. أقول
0: مساء الخير أدهم. إذن ما الجديد، هل من جديد أصلا، يعني ما المستجدات في ملف مفاوضات لبنان وإسرائيل؟
1: نعم، بداية دعني أبدأ معك من آخر التصريحات والبيانات أيضا التي وردت في هذه الأثناء المتعلقة بالجبهتين إيران ولبنان، والتي جاءت على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال تصريحات ل CNBC عمليا في مؤتمر صحفي، وهو يتطرق عمليا في لقاء صحفي عفوا، ويتطرق إلى التطورات وما حصل أيضا مع دونالد ترامب.
0: نعم.
1: أولا يقول نتنياهو بأنه يتفق مع ترامب بالعديد من القضايا المرتبطة بإيران، لكنه يختلف معه أحيانا في أمور تكتيكية. القضية الثانية، وهو يلمع عمليا هنا إلى أو يحاول تجهيز الأرضية من خلال توجيه اتهامات مباشرة لبيروت، ويقول عمليا العديد ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في بيروت. الادعاء الثالث يعني الذي جاء عمليا، هو يقول أو يتهم عمليا الجانب اللبناني بأن القيادات المتواجدة هناك، وهو عمليا يلمح إلى عدم ضرب بيروت من قبل الرئيس دونالد ترامب، تجديده على معادلة عدم ضربها في هذه المرحلة. إلى جانب ذلك أيضا تصريحات لافتة من قبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي يقول عمليا عن المحادثات الجارية لليوم الثاني على التوالي بين الوفد الإسرائيلي واللبناني، بأن قادة من حكومة لبنان ومن حكومة إسرائيل يجلسون للتفاوض، ويأمل بأن يكون هناك بيان وخطة عمل لمسار أمني للبنان مستقل عن حزب الله. بمعنى هو يلمح كما جاء أيضا في بعض التقارير بأن هناك أمور تسير بشكل إيجابي، كما جاء أيضا اليوم في بيان الخارجية الأمريكية التي لمحت عمليا إلى وجود تقدم بمسار المفاوضات بين الجانبين. هذا المسار عمليا يرتبط أولا بالمساعي من أجل التوصل إلى اتفاق، وأيضا إعلان عمليا عن اتفاق أمني قد يكون خلال الأيام أو لربما الفترة القادمة بين الأطراف. لا نعلم ما هي حيثيات هذا الاتفاق،
0: هل سيشمل انسحاب للقوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، لأنه هكذا تقول الحكومة اللبنانية على الأقل، من أجل هذا هي تتفاوض.
1: أولا الحكومة اللبنانية تقول يعني بأنها تريد انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من داخل الأراضي الأراضي اللبنانية. ثانيا نحن نعلم يعني بأن ما يدور في واشنطن هو ليس بإرادة لبنانية بحتة. في نهاية المطاف الرئاسة تلبي الرغبات وأيضا الشروط الأمريكية، وهذه حكومة ليست منتخبة، تم انتخابها يعني وتكليفها عمليا من قبل الإدارة الأمريكية ودول أيضا في المنطقة للمرحلة الراهنة. السؤال المطروح، هل ستنسحب إسرائيل في هذا التوقيت الحساس، وتحديدا يعني فقط تثبيت معادلة في هذه المرحلة عدم ضرب بلدات الشمال مقابل عدم ضرب بيروت، أثارت انتقادات من المعارضة قبل إثارة يعني غضب دعني أقول الائتلاف في الحكومة الإسرائيلية، والتي ترى بوجوب ضرب ليس فقط بيروت إنما شمال لبنان كحد أدنى على الأقل لما يحصل في الشمال. لا نرى في هذه المرحلة أي خطة عمليا لانسحاب إسرائيلي كامل، والمفاوضات هذه تهدف في نهاية المطاف إلى نزع سلاح حزب الله من قبل لبنان الدولة إلى جانب إسرائيل. لذلك يجب أيضا النظر إلى مسار المفاوضات الآخر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يجلس هناك في هذه المرحلة مبعوث نبيه بري لليوم الثاني أو الثالث على التوالي. الهدف عمليا هناك تثبيت أي اتفاق على مستوى المنطقة بين واشنطن وطهران. الهدف الأول كما جاء أيضا في بيان إيران والاتصال الذي جرى يوم أمس عمليا، تثبيت معادلة. أول شرط في أي اتفاق بين واشنطن وطهران هو وقف الحرب على لبنان بشكل كامل، بما يشمل أيضا البلدات في جنوب لبنان. ولذلك في هذه المرحلة دعيني أشير فقط بأنه إلى جانب المفاوضات، التصعيد اليوم استمر في البلدات الجنوبية، الضربات الإسرائيلية استمرت، هناك ضحايا، هناك جرحى، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية. إلى جانب ذلك لأول مرة اليوم تسمع صافرات الإنذار وعودة صافرات الإنذار في البلدات الشمالية بعد رصد عمليات إدخال طائرات أو دخول طائرات مسيرة.

0: في كريات شمونة وأيضا عدد من البلدات الأخرى كرد أولي عمليا لما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في داخل الأراضي اللبنانية.
1: إذن للتلخيص يعني هناك مسارين بالفعل أدهم، واحد في واشنطن وواحد في الدوحة. إذن هذا بما يخص ملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية والجولة الجديدة التي انطلقت. الزميل الصحفي أدهم حبيب الله، شكرا جزيلا لك. إذن بهذا نخرج من ملف لبنان وأيضا نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري. ابقوا معنا.

0: حملات نار بالسوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد 7/6. خيار 5 كيلو ب10 شيكل، بندورة 4 كيلو ب10 شيكل، بصل يابس 4 كيلو ب10 شيكل، زهرة 3 كيلو ب10 شيكل، بتنجان كلاسي 3 كيلو ب10 شيكل، كوسة بلدي 2 كيلو ب10 شيكل، بطيخ 2 كيلو ب10 شيكل، وشمام 2 كيلو ب10 شيكل.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، سوبر ستار هو ملك الأسعار. جمعنا كل الفائض من فروع محصنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.

0: أهلا بكم مجددا المستمعات والمستمعين، نحن في متابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس من خلال الموجات 101.98.1 FM. قبل الفاصل كنا قد تناولنا الملف اللبناني وتحدثنا عن جولة المفاوضات الحالية التي انطلقت قبل نحو ساعة من الآن في العاصمة الأمريكية في واشنطن، وأيضا تحدثنا مع الزميل أدهم حبيب الله الذي نوه وقال بأن هناك أيضا مسار موازن يعني للمفاوضات في الدوحة في العاصمة القطرية الدوحة. الآن ونحن في الحديث في خضم الحديث عن الملف اللبناني، نود أن ننتقل إلى الملف الإيراني الذي هو أيضا يرتبط بالجبهة الشمالية. 5 دول عربية أعربت عن إدانتها للهجوم الإيراني على البحرين والكويت ووصفتها بانتهاك السيادة ومخالفة القانون الدولي وتهديد الاستقرار الإقليمي. نود أن نتحدث عن أسباب ودوافع هذا العدوان الإيراني على الدول العربية الليلة الماضية. ينضم إلي الآن الأستاذ سالم اليامي وهو مستشار سابق في وزارة الخارجية السعودية وأيضا كاتب وباحث في العلاقات الدولية. مساء الخير أستاذ سالم.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير لك وللسيدات والسادة المستمعين.
0: مساء الخير. إذن ما دوافع هذا الهجوم خاصة ونحن نتحدث يعني في ظل أجواء يعني هادئة أكثر وحديث عن اتفاق وشيك مع الولايات المتحدة، ما الذي جرى الليلة الماضية؟
1: أنا أعتقد أنه دول الخليج مرت منذ بداية هذا الصراع بمجموعة من التقلبات الغير مفهومة من الجانب الإيراني، والتي في الحقيقة يعني جعلت دول مجلس التعاون تتخذ خطا أو نهجا أو قناعة بألا تكون جزء من الصراع مهما كانت الحالة. أنا أعتقد أن هذا الفهم لدى دول مجلس التعاون فهمه الجانب الإيراني على أنه النقطة الأضعف والتي سيهاجمها في كل مرة يتعرض لشيء لا

0: يرضيه من الجانب الأمريكي. الشيء الآخر هذا ربما ينسجم مع فكرة الحرس الثوري أو ميليشيات الحرس الثوري التي تقول أن من الضروري رفع كلفة الحرب على الإقليم، ومن الضروري ألا تكون حربا أمريكية إيرانية، بل يجب أن تكون حربا إقليمية، بمعنى حرب يعني تأثيراتها ونطاقاتها السلبية تمتد من الدول المباشرة إلى الدول الأخرى التي يجب أن تتضرر، لأنهم يعتقدون وربما يعتقدون جازمين في إيران، وهذه مشكلة في الحقيقة على مجلس التعاون حلا، يعتقدون أن كل ما يأتيهم هو مخطط له من دول مجلس التعاون، وأنا أعتقد أنهم هنا يحرقون ما بقي من جسور بينهم وبين دول مجلس التعاون.
1: لكن إلى أي مدى سائد بالفعل هذا الاعتقاد أستاذ سالم، يعني إيرانيا، بأن كل ما يحدث هو بتخطيط من مجلس دول مجلس التعاون؟
0: هناك أختي العزيزة جناحين في الثقافة السياسية الإيرانية. هناك جناح يسمى بالإصلاحيين، وأنا أعتقد أنه في إيران ليس هناك هذه التفريقات الحادة اللي هو إصلاحي وراديكالي، هذا غير موجود في السياسة الإيرانية، لأنها يعني هي سياسة تعتمد على شخصية معينة بين قوسين المرشد، والمرشد يضع لي مجموعة من الآليات العقدية، بمعنى لا أنا لا أؤمن بهذه التسميات. لكن اليوم هناك ميليشيات الحرس الثوري يقال أنها هي التي تملك زمام الأمور، وهناك السياسيين دعينا نقول، وهم وزير الخارجية ورئيس الدولة وربما معهم قلباخ إلى حد ما، وهو مسؤول في مجلس الشورى رغم أنه
1: رئيس البرلمان الإيراني،
0: رئيس البرلمان، نعم، هو استميل بقوة من الحرس الثوري في الفترة الأخيرة، حتى بدأ بوقا وصوتا للحرس الثوري. الحرس الثوري لديه عقدة تاريخية منذ قيام هذه الثورة في 79، يجب الانتقام من كل شيء عربي، والانتقام هذا بدأوا في تخريب العراق، وحاولوا تخريب سوريا، ودمروا لبنان وأفقروا لبنان، والكل يعرف ماذا حصل في اليمن، ويريدون يعني تفكيك البنى السياسية في دول المجلس. يا أختي العزيزة، منذ انطلاق هذا الصراع يعني عشرات الخلايا النائمة التي كانت تدمر الداخل الخليجي في كل العواصم الخليجية كان هناك هذه الخلايا، بمعنى أن هناك حالة من حالة العدوان الكامن لدى الحرس الثوري، ويحتفظ بها ضد هذه الدول، وعندما تعرض لضغط يريد أن يعني تكون هذه الدول متنفسة له على الأقل أمام جمهوره الداخلي، يقول أنا لست ساكت.
1: بالمقابل ما يصدر عن الحرس الثوري يقول بأنه هذا الهجوم يستهدف قواعد أمريكية في البلدان العربية، ردا على هجوم أمريكي على إيران من هذه القواعد. نحن عدنا لنفس السيناريو يعني من أيام الحرب.
0: هذه الأسطوانة في الحقيقة لا تقنع حتى ميليشيات الحرس الثوري. يعني اليوم أختي العزيزة، كل القنوات وكل الوكالات صورت مطار الكويت مطار مدني، وصورت صالة المسافرين وهي صالة مدنية لا علاقة لها بقواعد أجنبية ولا حتى بالعمل العسكري الكويتي. هذا رقم واحد. الشيء الثاني، في الأشهر الماضية القليلة استهدفت فنادق، استهدفت مولات، استهدفت شوارع، استهدفت بيوت مواطنين عاديين. هذا كلام غير صحيح، حتى أن يعني نغمة الانتقام أو الشهوة في الانتقام أو الرغبة في الانتقام بدت واضحة في الحقيقة. ولكن أنا أعتقد أن الجانب الإيراني هو عندما تتكشف هذه الغمة لا شيء يدوم، كل الحروب تنتهي يوم من الأيام، لكن المشكلة أختي العزيزة هو عندما تنتهي هذه الحرب بإذن الله سيكون هناك كم حقيقة من عدم الثقة ومن التسمم في العلاقات بين دول مجلس التعاون وهم جيران إيران، الذين طالما نفسوا عنه في كل شيء، في التجارة وفي الاقتصاد وفي الحركة وفي الخروج والدخول، ويعني اليوم تسممت هذه العلاقة، كيف تعود؟ هي تحتاج لجهد كبير من الذي تفضلي
1: أستاذ سالم. لكن السؤال، هل يوجد بالفعل سياسة خارجية موحدة لدول مجلس التعاون تجاه إيران بدورها، يعني كونها جارة جغرافيا على الأقل؟
0: في الإجمال توجد هناك الخطوط المعلنة، وتعرفين منذ قيام مجلس التعاون في 1981 كان هناك الطلب من الدول الخليجية أو الأماني من الدول الخليجية.

0: الخارجية أو التصريحات الرسمية من الدول الخليجية التي تأمل أن يكون إيران جار يتمسك بعرى وأهداب القانون الدولي وما يعرف في ميثاق الأمم المتحدة بعلاقات الصداقة والتعاون، وهذه العلاقات هي الثابت والمستقر والمألوف بين الدول التي تحترم نفسها. إيران كما نفهم نحن في الخليج على الأقل كمراقبين ومتابعين، نحن لا نعرف عن السلطة ماذا يعني كيف تفكر، هو هذا شأنها، إنما كأكاديميين وكمختصين نعرف أن إيران ليست وحدة سياسية، ليست دولة. إيران بدأت ثورة على أمل أن تصبح دولة، ولكنها فشلت في أن تصبح دولة، واختطفها ما يسمى بالحرس الثوري الذي كون دولة داخل الدولة وهو يقودها اليوم ربما إلى الخراب.
1: ليست دولة لكن يعني نظامها يعني متماسك إلى حد أن يعني الولايات المتحدة وإسرائيل، نحن نتحدث عن أقوى دولة في العالم وربما أقوى دولة إقليميا، يعني فشلتا في إسقاط هذا النظام.
0: لا أختي العزيزة، عملية قوة الدولة بالمفاهيم الحديثة هي بمدى الرفاه الذي يقدم للإنسان، بمدى التقدم، بمدى التطور، بمدى الخدمات الصحية، بمدى التعليم، بمدى انفتاحها على العالم، بمدى تقديمها مساعدات للعالم، بمدى فعاليتها في المنظومة الدولية. إيران لا تعرف كل ذلك، إيران تعرف جزئية واحدة وهي التخريب والقدرة على التخريب، هذه إيران. وهذه الجزئية في الحقيقة هي المفتاح الذي تلعب به كل الميليشيات. أنا أذكر حضرتك وأذكر السادة المستمعين الكرام بأن القاعدة في وقت مضى في التسعينات، في مطلع تسعينيات القرن الماضي، عندما ضربت مركز التجارة العالمي ضربته بدون أي تكاليف، تقريبا صفر تكاليف، الطائرة هي طائرة ركاب عادية وطائرة أمريكية وقامت من نفس المطار وضربت منشأة أمريكية. هذا عقل التخريب قادر على أن يصف نفسه في بعض الحالات بأنه قوي لكنه غير قوي. الشيء الآخر، هناك مريض، هذا المريض يعني تتجمع في جسده مجموعة من العلل، ولكنه لا يذهب للمقبرة فورا، لكن مع استمرار الزمن ومع هذه العلل، وأنا أخبر حضرتك وربما تعرفين ويعرفون السادة المستمعين، إيران اليوم فيها بطالة، إيران اليوم فيها تضخم، إيران اليوم فيها عجز عن إطعام الناس، عجز عن تعليم الناس، عجز عن إنترنت، عجز عن كهرباء، عجز عن الخدمات.
1: نعم، لكن لا ننسى أيضا أنها دولة محاصرة بالفعل، يعني العقوبات الأمريكية جعلت منها
0: الحصار هو شماعة يتحدث عنها الإيرانيون، وهم الذين لم يقبلوا بأن يكونوا دولة طبيعية. أنا أسأل حضرتك وأنت يعني إعلامية ومثقفة، إيران من 1979 الآن 46 سنة، الثروة التي وفرتها من بيع النفط وهي ثروة مهولة مهولة مهولة جدا، ماذا حققت بها إيران؟ حققت بها العزلة على نفسها. يعني لو كانت إيران دولة فقيرة لقلنا هي معذورة، لكنها هي دولة ليست فقيرة وأهدرت المليارات في الميليشيات وفي خزعبلات وفي أفكار وفي أئمة غايبين وفي الانتقام وفي نبش القبور. هذه هي الثقافة السياسية الإيرانية للأسف يا عزيزتي.
1: الأستاذ سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، أود أن أشكرك وطبعا أنوه مجددا بأنه يعني من واجبي أيضا يعني إحضار الروايات المضادة والرأي الآخر. شكرا جزيلا لك.
0: أحيي أسلوبك. شكرا لك يا أخي.
1: شكرا لك. إذن كان هذا الحديث مع الأستاذ سالم اليامي، وهو مستشار سابق في وزارة الخارجية السعودية وكاتب وباحث في العلاقات الدولية عقب الهجوم الإيراني على البحرين والكويت فجر اليوم. خمس دول عربية أصدرت بيان يعني تندد وتستنكر هذا الهجوم الإيراني تحديدا على البحرين والكويت، وطبعا وصفتها بأنه انتهاك للسيادة ومخالفة للقانون. كان هذا غريبا إلى حد ما، خاصة ونحن في ظل أجواء هادئة نسبيا ومستقرة، وفي ظل الكثير من التقارير التي تشير إلى اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران. أردنا أن نستمع إلى هذه الأسباب والدوافع كما استمعتم للأستاذ سالم اليامي. أيضا يعني نتج عن هذا الهجوم

0: خطير، يقال أنه مقيم هندي في الكويت، وأيضا أصيب العديد من المواطنين، وكانت هناك أيضا أضرار بمطار الكويت ما أدى إلى تعليق الرحلات. الآن من الخليج العربي والملف الإيراني نعود إلى هنا إلى قضايانا، تحديدا إلى الضفة الغربية. حرق المحاصيل، هذه المرة المستوطنون يحرقون محاصيل القمح ويخربون الأراضي، ويعني يقول مراقبون أن هذا هو جزء من سياسة تهدف لتقليص الوجود الفلسطيني. دعونا نستمع إلى ما قاله السيد كريم جبران، وهو مدير البحث الميداني في مؤسسة بيت سالم.
1: هي استهداف الوجود الفلسطيني بكل أشكاله، سواء من ناحية الناحية الاقتصادية أو من ناحية الوجود الفيزي للإنسان الفلسطيني. هناك حرب حقيقية من قبل هاي العصابات الفاشية الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في كل مكان، في كل أنحاء الضفة الغربية. اليوم هي موسم الحصاد، يعني هاي الفترة هي موسم الحصاد، فبنلاحظ أنه هناك عمليات حرق كبيرة جدا تحصل في شمال، من شمال الأغوار حتى جنوب جبل الخليل، إضافة لسرقة المحاصيل، كمان تم توثيق سرقة المحاصيل وتخريب المحاصيل أيضا ما لم يتم حرقه وسرقته، فهناك عمليات تخريب. هذا ضمن سياسة يعني التطهير العرقي اللي مدعومة من قبل الدولة، واللي هاي العصابات هي ذراع الدولة على الأرض في تحقيق أهدافها، وما لم تستطيع الحكومة أو الحكومات الإسرائيلية ممكن نقول على مدى السنوات من يعني القيام فيه، هي بتكون في هاي المجموعة.
2: ولا برأيك هذا الأمر أستاذ كريم، يعني هو استخدم عبارة يعني زعرنة واعتداءات، بأنه تقرر مجموعة من الفتيان، هؤلاء فتيان التلال أو غيرهم، أن يأتوا ويحرقوا، ولا هنالك مخطط واضح؟ بمعنى لماذا تستهدف هذه البلدة ومحيط هذه البلدة تحديدا، والتركيز على بعض المناطق مثلا إذا كان في منطقة نابلس باتجاه الأغوار أو في منطقة جبل الخليل؟
1: بالتأكيد هو ليس عنف عبثي، هو عنف مبرمج، هو عنف ممنهج، وبيهدف إلى عملية تطهير عرقي للأرض، للتخييل، لتهجير المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وعلى بيوتهم وعلى أماكن تواجدهم. هذا يعني الاحتفالات اللي بتتم من فترة لأخرى، وتشدق الوزراء في هاي الحكومة والحكومة الإسرائيلية بالسيطرة وتوسيع السيطرة اليهودية وتوسيع الوجود اليهودي، كل هذا بدل على أنه في هناك مخطط حقيقي لعملية تطهير عرقي، مخطط حقيقي للاستيلاء على كل المنطقة. لحد هذه اللحظة كان في أكثر من 70 تجمع تم تهجيرها، إضافة لتجاوز ذلك إلى المنطقة بي. اليوم إحنا بنلاحظ الهجمات كلها على القرى وعلى المحيط الزراعي للقرى، يعني بالكاد يستطيع المزارع الفلسطيني دخول أرضه. ما حدث في مادة بالأمس كان هناك تنسيق لعملية يعني دخول الأرض حصيدة ولا رعاية أشجار، المستوطنين منعوا الفلسطينيين، وليس فقط ذلك، قاموا بعملية حرق مزروعات الفلسطينيين. طيب يعني أين الأمن الإسرائيلية اللي المفروض تحفظ أمن المواطن الفلسطيني في أرضه وفي منزله؟ في هناك مؤامرة على الوجود الفلسطيني، في هناك دعم لهذه المجموعة.
2: وسؤالي، أنتم في بيت سالم يعني في إطار أبحاثكم، هل الضغط هذا يعني هنالك الاعتداء المباشر، حرق سيارات، حرق بيوت، اعتداء على مزارع، على مواشي، الآن اعتداء على حقول، والهدف هو أن يعني يرحل هؤلاء من يعتمد على الزراعة في معيشته في حياته اليومية وهو موجود في الأرياف، في القرى، في مناطق مفتوحة، الاعتداء تلو الاعتداء يدفع إلى البيع أو المغادرة والانتقال إلى المدينة الكبيرة، وبالتالي أكبر مساحة من الأرض تكون فارغة، أقل عدد من أو أكثر عدد من الفلسطينيين على أقل مساحة من الأرض. هذه هي المعادلة.
1: هذه هي المعادلة، ويعني تحويل الفلسطينيين إلى كنتونات مغلقة، معازل مغلقة، بدون أي أفاق يعني تطويرية، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا حياتيا. يعني اليوم هناك ضغط اقتصادي كبير جدا على المواطنين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
2: صحيح، وعدم وجود يعني إمكانية دخول العمال،
1: المقاصة، عدم دخول العمال، في هناك التوجه للعمل الزراعي، وهنا استهداف للوضع الزراعي أو للعمل الزراعي.

0: بيؤدي لإفقار ومزيد ومزيد من إفقار المواطنين الفلسطينيين. وليس فقط ذلك، القضية أعمق من ذلك، اللي هي السيطرة على الأرض ومنع الفلسطيني من دخول أرضه وتهجير الفلسطيني. الهجمات اليوم تتركز داخل القرى الفلسطينية، يعني الفلسطيني لا ليس آمن لا في بيتي ولا في قريته ولا في تنقله من مكان لآخر. هاي العصابات تسيطر على جميع الحيز بدعم من الجيش، بدعم من أجهزة الدولة، بتسليح من الدولة وبتزويد بالأدوات.
1: وهل جزء من المشكلة أستاذ كريم أنه يعني الرأي العام العالمي منشغل في أمور أخرى ولا يلتفت إلى هذه القضايا؟ هنالك يعني تعليق نشاهد بعض الأوروبيين يتحدثون بعض الإجراءات، ولكن أيضا الضغط الدولي تلاشى أو أصبح غير يعني مؤثر على القرارات الإسرائيلية.
0: بالتأكيد الضريبة الكلامية والاستنكارات والإدانات لا تسمي ولا تغني من جوع، لا تحمي الفلسطيني. المطلوب اليوم اتخاذ يعني خطوات عملية لأجل عقاب كل المشروع، معاقبة كل المشروع، وليس فقط عقاب مستوطن هنا وهناك. هم يعلنونها بشكل واضح أنه لا نريد السفر إلى الخارج، إحنا نحن هنا وسوف نبقى هنا. فبالتالي يعني كل ما يقوم فيه العالم اليوم هو تشجيع بشكل أو بآخر لهذا النهج، تشجيع لهذه المجموعات الفاشية من خلال عدم المساءله الدولة وعدم معاقبة الدولة على هذه العمليات. تتيش من الفلسطينيين هم أصلا فئة محمية حسب القانون الدولي، وهذه العصابات هي مدعومة من قبل الدولة بشكل واضح، توزيع عشرات بل مئات التركترونات على هذه البار اللي هي المسمارش الأرض الفلسطيني، واستخدام هذه التركترونات في مهاجمة الفلسطينيين، توزيع السلاح واستخدام السلاح في قتل الفلسطينيين. واحد نتكلم عن أكثر من 37 فلسطيني غير الجرحى تم قتلهم بنيران المستوطنين. كل ذلك يجب أن يكون له ثمن. إذا لم يتم تدفيع ثمن على ذلك وثمن للدولة المسؤولة عن هؤلاء، بالتأكيد سوف تستمر هاي الضائرة.
1: نعم، كما ذكرت هو احتلال غير مكلف، حتى يعني قد تجني منه أرباح إسرائيل بشكل أو بآخر.
0: هو تكلفة صفر اليوم، الاحتلال يستفيد من الأرض وليس يصرف على الفلسطينيين. نعم. تم تحويل العبء لأشخاص آخرين ولا جهة أخرى تقوم بحمل هذا العبء، وهي غير قادرة على حمله نتيجة أنه هناك ضغط عليها من قبل الجانب الإسرائيلي.
2: إذن كان هذا الحديث مع كريم جبران، وهو مدير البحث الميداني في مؤسسة بيت سالم، حول حرق محاصيل القمح وتخريب الأراضي كجزء من سياسة تهدف لتقليص الوجود الفلسطيني أو حشره على أقل مساحة من الأرض. بهذا أعزائي المستمعين والمستمعات نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الحصاد الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد كانت معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة، الزميل عدي ياسين كان معي في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون لحظات معدودة، ونلتقي مجددا عند رأس الساعة. كونوا بخير، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. انتخب ميخائيل رافيلو المحامي الشخصي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمنصب مراقب الدولة بعد حصوله على 61 صوتا في الكنيست في الجولة الثانية من التصويت مقابل 57 صوتا للقاضي المتقاعد في المحكمة العليا يوسف إلرون. يشار إلى أن القاضي إلرون كان قد اقترب من حسم المنصب في الجولة الأولى، إذ حصل على 60 صوتا بفارق صوت واحد فقط عن الأغلبية المطلوبة، فيما نال المرشح ميخائيل رافيلو 57 صوتا. وقال النائب أيمن عودي في حديثه لإذاعة الشمس إن ما جرى اليوم في الكنيست هو فقط تمهيد لما سيحدث في الانتخابات القادمة ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن الالتفاف الشعبي حول القائمة المشتركة فقط سيوقف توحش اليمين على حد تعبيره. في ذات السياق، هاجم رئيس حزب الديمقراطيون يائير غولان نتائج التصويت، وقال إن ما جرى اليوم في الهيئة العامة للكنيست يعكس سلوكا واضحا لعصابة إجرامية قائمة على الابتزاز والتهديد والترهيب على حد قوله. وإلى الملف اللبناني، بدأت في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط أجواء وصفت بالإيجابية وتفاهم أمريكي للمقاربة اللبنانية، ويعمل الوفد اللبناني على الدفع نحو حل شامل يربط بين انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة اللبنانية. وأكدت مصادر مطلعة أن الهدف الحالي يتمثل في وضع تصور لوقف شامل لإطلاق النار بشكل متدرج زمنيا وجغرافيا، مشيرة إلى أن نجاحه يتطلب ضمانات أمريكية. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب صفارات الإنذار التي فعلت في مسقف عام الحدودية اعترض سلاح الجو صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون الإبلاغ عن إصابات. لبنانيا، أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن ارتقاء عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق نبطية. وأفادت تقارير أخرى بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بير القنديل في مدينة النبطية. بدورها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء مسعفين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة شحور.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

تميل الأجواء إلى الاعتدال وتصبح منعشة إلى باردة نسبيا في مختلف المناطق في ساعات المساء والليل. أما درجات الحرارة لهذا المساء تكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية والناصرة، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 18، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود إحباط محاولة لتهريب وسائل قتالية عبر الحدود مع الأردن، وقال المتحدث باسم الجيش إن قوات تابعة لحرس الحدود في الضفة الغربية إلى جانب

0: قوات من لواء الأغوار والوديان نفذت خلال الليل عمليات تمشيط قرب السياج الحدودي الشرقي بتوجيه من مجندات المراقبة حيث عثرت على حقيبة أخفي بداخلها 10 مسدسات ومخازن ذخيرة. وأضاف البيان أن الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها نقلت إلى الشرطة لاستكمال التحقيق. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNBC إنه لا يعتزم الخوض في تفاصيل محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك تعليقا على تقارير التي تحدثت عن مشادة كلامية بينهما، وأشار إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت في السابق نقاشات حادة، إلا أنهما كانا ينجحان دائما في التوصل إلى تفاهمات، مؤكدا وجود توافق واسع بينهما بشأن القضايا الأساسية. وفيما يتعلق بإيران، أوضح نتنياهو أن قرار العودة إلى التصعيد العسكري ضدها يعود إلى الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن طهران تدرك أن واشنطن قد تستأنف العمل العسكري إذا رأت ذلك ضروريا، كما امتنع عن تقدير احتمالات تجدد التصعيد، مؤكدا أن هذا الأمر يعود لرئيس ترامب. انتخب المحامي ميخائيل رافيلو المحامي الشخصي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمنصب مراقب الدولة بعد حصوله على 61 صوتا في الكنيست في الجولة الثانية من التصويت مقابل 57 صوتا للقاضي المتقاعد في المحكمة العليا يوسف إلرون. يشار إلى أن القاضي إلرون كان قد اقترب من حسم المنصب في الجولة الأولى، إذ حصل على 60 صوتا بفارق صوت واحد فقط عن الأغلبية المطلوبة، فيما نال المرشح ميخائيل رافيلو 57 صوتا. وقال النائب أيمن عودي في حديثه لإذاعة الشمس إن ما جرى اليوم في الكنيست هو فقط تمهيد لما سيحدث في الانتخابات القادمة ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن الالتفاف الشعبي حول القائمة المشتركة فقط سيوقف توحش اليمين على حد تعبيره. في ذات السياق، هاجم رئيس حزب الديمقراطيون يائير غولان نتائج التصويت وقال إن ما جرى اليوم في الهيئة العامة للكنيست يعكس سلوكا واضحا لعصابة إجرامية قائما على الابتزاز والتهديد والترهيب على حد تعبيره. وإلى الملف اللبناني، بدأت في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط أجواء وصفت بالإيجابية وتفاهم أمريكي للمقاربة اللبنانية، ويعمل الوفد اللبناني على الدفع نحو حل شامل يربط بين انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة اللبنانية. وأكدت مصادر مطلعة أن الهدف الحالي يتمثل في وضع تصور لوقف شامل لإطلاق النار بشكل متدرج زمنيا وجغرافيا، مشيرة إلى أن نجاحه يتطلب ضمانات أمريكية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تميل الأجواء إلى الاعتدال في ساعات المساء والليل وتصبح منعشة إلى باردة نسبيا في مختلف المناطق. القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية الناصر حيفا والساحل يافا وتل أبيب 18، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

مستمعي الشمس، بعدنا مستمرين ببرنامجنا بين السطور ومعكم هبة أبو حسان. وقفنا عند صورة الحديقة، الحديقة اللي بتشبه هي مساحتنا الداخلية، وقتنا، طاقاتنا كمان، خصوصيتنا وحقنا إنه نقرر مين يدخل وينتا وكيف يدخل حياتنا. حكينا إنه المشكلة مرات ما بتكون إنه الناس سيئين، بل إنه الباب ضل مفتوح أكتر من اللازم. ومن هون بدنا نبدأ مع كتابنا الأول بهالحلقة، ضع حدوداً، ابحث عن السلام، للكاتبة والمعالجة النفسية نادرا غلوفر تواب. نادرا غلوفر تواب هي معالجة نفسية أمريكية معروفة بعملها في العلاقات، الحدود والعلاقات الأسرية المعقدة. واللي بيخلي كتابها قريب من حلقتنا إنه ما بيحكي عن الحدود كفكرة اللي هي باردة أو قاسية، بل اللي هي كطريقة اللي إحنا بنستعيد فيها أنفسنا، نحمي علاقاتنا من الغضب الصامت والاستنزاف. تعالوا نفوتها دغري مع موقف، مثلاً حدا من العائلة، صحاب، أنا عارفة إلى آخره، بتصل فيك كل يوم بأي وقت وبيفتح معك نفس القصص، نفس الشكوى، نفس التفاصيل الثقيلة. بالبداية بترد لأنك بتحبه، بعدين بترد لأنك بتعود، بعدين بترد لأنك بتحس بالذنب إنك إذا ما رديت. ومع الوقت بتصير كل ما تشوف اسمه على الشاشة جسمك يتوتر قبل ما عقلك يفكر، مش لأنك ما بتحبه، بل لأنه جزء منك صار يعرف إنه هالمكالمة رح تاخد من طاقتك أكثر مما فعلاً شو موجود عندك. ومع ذلك لما يرن التلفون بترد، وبالذات بعد هالمكالمة بتسأل حالك إنه ولو ليه أنا متضايق، ليه حاسس بتعب، بس الحقيقة إنه في شيء كبير صار، لكنه صار بالتراكم، صار من مرة ما حكيت فيها إنك مش قادر، ومن مرة أجلت فيها راحتك، ومن مرة قلت فيها عادي وبالحقيقة أنت العكس تماماً، ومن مرة عملت فيها طاقتك كأنها إشي مفتوح للكل بدون باب

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على إذاعة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا، وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة أهدى شوي من كل برا ومن كل جواتنا كمان. معكم أنا هبة أبو حسان من ورا المايك، وبهالوقت منفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. بين السطور هو برنامج بنرجع فيه لأنفسنا شوي، نهدى، نفكر ونقرب من الأشياء اللي منحسها بس مرات ما منعرف كيف نحكيها. هو مساحة بين الحياة والكتاب، بين سؤال منعيشه كل يوم وبين فكرة ممكن نلاقيها بصفحة أو عن كاتب حاول قبلنا يفهم الإنسان كيف بحب، كيف بخاف، كيف بتعب، وكيف أحياناً بضل يعطي ويعطي لحد ما يكتشف إنه اختفى شوي من نفسه. هون الكتاب مش هدف بحد ذاته، الكتاب عنا هو جسر منمشي عليه لنفهم حالنا أكتر ونفهم ليه أحياناً منوافق وإحنا بدنا نقول ببساطة لا، ليه منفتح بابنا للكل وبعدين نستغرب إنه ليه تعبنا، وليه أحياناً أصعب باب نحرسه هو الباب اللي بيوصل إلنا إحنا. وطبعاً كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، عدي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، وفريق الشمس كله اللي بيخلي من الصوت مساحة ومن هالمساحة لقاء. وطبعاً من سطر وسطر

بقدر أختفي عشان أرضيك. أنا بسمعك طبعاً بسمعك، بس مش لازم أتحمل كل إشي، وأنا قريبة بس إلي كمان مساحة. أنا بالآخر إنسان مش باب موجود طوال الوقت. يمكن سؤال حلقتنا اليوم مش بس كيف نحط حدود، يمكن السؤال الأعمق هو ليه منخاف أصلاً نحطها؟ ليه مجرد احتمال إنه حدا يزعل منا أو يحكم علينا أو يقول إنه إحنا تغيرنا بخلينا نترك أبوابنا مفتوحة حتى لما نعرف إنها عم تتعبنا؟ اليوم رح نحاول نفهم سوا كيف نحمي وقتنا، طاقاتنا، خصوصيتنا وقرارنا بدون ما نخسر أنفسنا، وكيف ممكن نكون لطفاء وكمان محبين وحاضرين ومع ذلك لنا باب ولنا حق نحرسه.

تخيل إنه عندك حديقة صغيرة، حديقة اللي تعبت عليها، زرعت فيها أشياء بتحبها، رتبتها على مهلك وسقيتها، سقيت وردها يوم ورا يوم. هاي الحديقة مش بس مكان، هي جزء منك، فيها وقتك، تعبك، ذوقك وإشي من روحك. بس مع الوقت بدأ الناس يدخلوا عليها بدون ما يسألوا، حدا بيمشي فوق العشب، حدا بقطف هذا الورد وهو ماشي، حدا بيرمي ورقة ورا، وحدا بيفتح الباب كأنه المكان إله. بالبداية يمكن تسكت، تقول عادي مش مستاهلي، نو عادي أطف كل وردي، يمكن ما كان قصده. وبعدين تسكت مرة بعد مرة ومرة تالتة ورابعة، لحد ما تيجي لحظة بتوقف فيها بنص الحديقة وبتكتشف إنها ما عادت تشبهك. الورود تعباني، العشب مدعوس، وإنت مش زعلان من الناس بس، إنت زعلان من حالك كمان لأنك تركت الباب مفتوح أكتر من اللازم. فيمكن هيك بالضبط اللي بيصير معنا بحياتنا. مش دايماً الاستنزاف بيجي من موقف كبير، أحياناً بيجي من أشياء صغيرة ومتكررة، مكالمة ما كان عندك طاقة إلها بس رديت، زيارة

ما كانت ما كنت جاهز إلها، بس استقبلتها كمان. طلب ما بتقدر عليه بس وافقت. سؤال خاص جدا بس جاوبت لأنك استحيت. نقاش تعبك بس ضليت فيه حتى ما يزعل الطرف الثاني، أو ممكن حتى رسالة وصلتك بوقت راحتك ورديت عليها كأنه راحتك أقل أهمية من توقعات الناس. فمن هون الإنسان ما بينكسر فجأة، هو بيتعب شوي شوي، فعلا شوي شوي، من كانت لازم تكون لا، من عادي كان لازم تكون هذا بزعجني، من ولا يهمك لا كانت لازم تكون ما بقدر إسا، من ضحكة صغيرة خبت وراها انزعاج كبير، ومن عادي كمان قديمة علمتنا أن القرب مع الناس يعني نكون متاحين طول الوقت ونكون طيبين طول الوقت ونكون قادرين نتحمل أكتر مما نتحمل أصلا. والغريب أنه كتير مرات الناس ما بيكونوا أشرار، يعني فعلا ما بيقصدوا لهن أنه يأذونا، يمكن ما انتبهوا، يمكن هن فقط مشوا بطريق اللي كان مفتوح قدامهم. وهون بتصير الفكرة حساسة، لأنه الحدود مش اتهام للناس ولا إعلان إنهم سيئين. الحدود ببساطة هي طريقة اللي إحنا بنقول فيها اسمع، هون مساحتي، هون وقتي، هون طاقتي، وهون في إشي بخصني ولازم أتعامل معه باحترام. بس تعرف شو؟ إحنا ليه منتأخر لهالدرجة قبل ما نحكي؟ ليه منستنى نوصل لمرحلة الغضب حتى نقول إنه إحنا تعبنا؟ ليه ما منحكي من أول مرة؟ ليه منسكت ومنجامل ومنشرح ومنتحمل كمان وبعدين منلوم الناس إنه هني ما فهمونا، مع إنه إحنا أصلاً ما وضحنا لهم إنه وين هو وشو هو الباب؟ يعني في علاقات كتيرة المشكلة مش إنه ما في حب، المشكلة إنه ما في وضوح. عن جد فكروا فيها، كم حدا بعلاقة اللي عم بتكمل وحابس جواته كتير أمور، حدا بقرب زيادة، حدا بسكت زيادة، حدا بطلب بدون ما ينتبه، حدا بيعطي بدون ما يقول إنه تعب. ومع الوقت القرب اللي كان لازم يكون دافئ بصير ضغط، المحبة اللي كانت لازم توسعنا بصير فيها اختناق، والعلاقة اللي كان ممكن تعيش بصحة تتعب من أشياء صغيرة ما انحكت بوقتها. يعني يمكن كل واحد فينا عن جد عنده موقف إسا عم يتذكره، شخص ممكن يتصله بأي وقت وانت بترد حتى لو مش قادر، حدا بتدخل بقرارك إن كان أهلك كمان وانت بتضحك بدل ما تقول هذا قراري، زميل بالشغل إنه أنا عارفة يعني أنت بتتحمل طاقته أكثر من اللازم وبتقول يلا ماشي ومشيناها، قريب بيسأل أسئلة شخصية وأنت بتجاوب إنه ما بدك تبين وقح، أو علاقة ممكن تخليك طول الوقت تشرح تبرر تنتبه لمشاعر الطرف الثاني بينما مشاعرك أنت واقفة على الباب مستني حدا إنه ينتبه إلها. وهون لازم نقول جملة مهمة، الحدود ما بتبعد الناس اللي منحبهم عنا، بالعكس يعني فكروا فيها، أحياناً هي اللي بتحمينا، هي اللي بتحمي العلاقة من الغضب المتراكم. لأنه لما ما يكون في حدود بصير في عتب صامت، بصير في انسحاب، بصير في برود، بصير في انفجار على أشياء صغيرة، وهي بالحقيقة مش صغيرة، هي آخر نقطة فوق تعب قديم وأشياء اللي هي متراكمة. الحدود الصحية مش معناها إنه ما تقربوا مني، معناها اقتربوا، بالعكس أنا بحبكم، قربوا مني بس بطريقة ما تكسرني. ومهم إنه كمان تعرف إنه أنا ما بقدر أكون متاح بكل وقت، أنا بسمعك بس ما بقدر كمان أحمل كل إشي، أنا معك بس مش على حساب الكامل، لأن أنا بدي العلاقة تضل، عشان هيك لازم يكون فيها باب مساحة واحترام. فيا جماعة من هون حلقتنا اليوم بتيجي من سؤال قريب من حياتنا اليومية، من بيوتنا، شغلنا، علاقاتنا، وحتى كمان علاقاتنا مع حالنا، ليش منخاف نقول لا مع إنها أحياناً أصدق كلمة ممكن تحمينا؟ كيف ممكن نعرف إننا بحاجة لحدود قبل ما نوصل للغضب للاستنزاف أو للانفجار؟ وكيف ممكن نحط حدود بطريقة واضحة لطيفة بدون ما نتحول لقاسيين وبدون ما نختفي عشان نرضي غيرنا؟ اليوم رح نحاول نفهم إنه الحدود مش جدار عالي بيننا وبين الناس، بل باب واعي، باب بنفتحه لما يكون القرب آمن ومنسكره لما نشعر إنه في شيء داخلنا بحاجة إنه بحاجة لحماية. رح نرافق بهالحلقة فرح نرافق اليوم بهالحلقة كتبين التقوا عند سؤال واحد، لكن كل واحد منهم اقترب منه من جهة مختلفة. الأول هو عن وضع الحدود، وضع الحدود ابحث عن السلام للكاتبة والمعالجة نيدرا جلوفر تواب، واللي بيحكي عن الحدود كيف نعرفها، كيف نحكي عنها، كيف نحمي وقتنا، طاقاتنا، علاقاتنا بطريقة

صحية. أما الكتاب الثاني فهو الشجاعة في أن تكون غير محبوب. صراحة أسماء الكتاب كتير طويل كتير غريب، وهنا بقول يا محلى أسماء اللغة العربية، فرح نقول X و Y، بس اسم الكتاب هو الشجاعة في أن تكون غير محبوب، واللي بحاول يجاوب على سؤال أعمق: إذا كانت الحدود مهمة لهالدرجة، ليه منخاف نحطها أصلاً؟ ليه مجرد احتمال إنه حدا يزعل منا أو يغير نظرته إلينا بيخلينا نتراجع؟ بين هدول الكتابين راح نحاول نفهم كيف نحمي أنفسنا من دون ما نعزلها، وكيف نقترب من الناس من دون ما نفقد أنفسنا بالطريق. هيك خلينا ناخد ونسمع أغنية، نرجع بعدها نحكي عن السؤال الأصعب وكيف نعرف إن حدودنا انكسرت قبل ما ننكسر إحنا.

مستمعي الشمس، بعدنا مستمرين ببرنامجنا بين السطور ومعكم هبة أبو حسان. وقفنا عند صورة الحديقة، الحديقة اللي بتشبه هي مساحتنا الداخلية، وقتنا، طاقاتنا كمان، خصوصيتنا وحقنا إنه نقرر مين يدخل وينتا وكيف يدخل حياتنا. حكينا إنه المشكلة مرات ما بتكون إنه الناس سيئين، بل إنه الباب ضل مفتوح أكتر من اللازم. ومن هون بدنا نبدأ مع كتابنا الأول بهالحلقة، ضع حدوداً، ابحث عن السلام، للكاتبة والمعالجة النفسية نادرا غلوفر تواب. نادرا غلوفر تواب هي معالجة نفسية أمريكية معروفة بعملها في العلاقات، الحدود والعلاقات الأسرية المعقدة. واللي بيخلي كتابها قريب من حلقتنا إنه ما بيحكي عن الحدود كفكرة اللي هي باردة أو قاسية، بل اللي هي كطريقة اللي إحنا بنستعيد فيها أنفسنا، نحمي علاقاتنا من الغضب الصامت والاستنزاف. تعالوا نفوتها دغري مع موقف، مثلاً حدا من العائلة، صحاب، أنا عارفة إلى آخره، بتصل فيك كل يوم بأي وقت وبيفتح معك نفس القصص، نفس الشكوى، نفس التفاصيل الثقيلة. بالبداية بترد لأنك بتحبه، بعدين بترد لأنك بتعود، بعدين بترد لأنك بتحس بالذنب إنك إذا ما رديت. ومع الوقت بتصير كل ما تشوف اسمه على الشاشة جسمك يتوتر قبل ما عقلك يفكر، مش لأنك ما بتحبه، بل لأنه جزء منك صار يعرف إنه هالمكالمة رح تاخد من طاقتك أكثر مما فعلاً شو موجود عندك. ومع ذلك لما يرن التلفون بترد، وبالذات بعد هالمكالمة بتسأل حالك إنه ولو ليه أنا متضايق، ليه حاسس بتعب. بس الحقيقة إنه في شيء كبير صار، لكنه صار بالتراكم. صار من مرة ما حكيت فيها إنك مش قادر، ومن مرة أجلت فيها راحتك، ومن مرة قلت فيها عادي وبالحقيقة أنت العكس تماماً، ومن مرة عملت فيها طاقتك كأنها إشي مفتوح للكل بدون باب، بدون موعد، وكمان بدون إذن. فهم بالضبط تدخل فكرة كاتبتنا. هي بتقولنا إنه الحدود مش رفاهية ولا قسوة ولا برود كمان. الحدود هي الطريقة اللي إحنا منعلم فيها الناس كيف يتعاملوا معنا. هي مش جدار بمنع العلاقة، بل هي خريطة للعلاقة. كأنك بتحكي للشخص اللي قدامك إذا بدك تضل قريب مني هذا هو الطريق الآمن. هون في مساحات بفتحها بمحبة، وهون في مساحات بحتاج إنه أحميها حتى ما أخطفي. فمهم نفهم إنه الحدود مثل ما بيشرح الكتاب مش نوع واحد. في حدود جسدية اللي هي مثل المسافة، اللمس، القرب أو طريقة تعامل الناس مع أجسادنا ومساحتنا. وفي عنا كمان حدود عاطفية مثل شو منقدر نسمع، شو منقدر نتحمل، وشو منختار نشاركه أو نحتفظ فيه لأنفسنا كمان. في عنا كمان حدود للوقت، أي نعم، حدود للوقت لما نقرر إنه وقتنا مش متاح لكل طلب وكل رسالة ولا كمان كل دعوة. في عنا حدود كمان مادية لما نحكي عن أغراضنا، مالنا وأشيائنا. وحدود الفكرية كمان لما يكون من حقنا نختلف بالرأي بدون ما يتحول الاختلاف لإهانة أو استهداء أو استهزاء. يعني الحدود مش كلمة لا، مش بس حتى كلمة لا، الحدود هي كل مرة منقول فيها أنا موجود كمان ووجودي كمان إله قيمة. ويمكن أجمل إشي بالكتاب إنه بيفرق بين الطلب والحد. شو يعني؟ الطلب هو إنك تقول اسمع من فضلك ما ترفع صوتك علي، أما الحد هو لما أقول إذا استمر الصوت العالي أنا رح أنهي الحديث إسا وأطلع من المكان. الفرق كبير، أي نعم، لأنه ركز فيها، الطلب بيحكي للطرف الثاني شو بتمنى منه أنه يعمل، يعني ما ترفع صوتك علي، عم بتمنى شو أنه يتصرف معي. أما الحد بيحكي أنه شو أنت رح تعمل حتى تحمي نفسك إذا ما تغير السلوك، يعني بيكون في فعل أنه إذا كملت بهذا الصوت أنا بمسك حالي وبطلع برا. وهون في كتير من الناس بتتعثر. إحنا أحياناً بنفكر إنه إذا وضعنا حد لأنه حكينا مرة لو سمحت ما تعمل هيك، بس بعدين الشخص بعيد نفس الشيء وإحنا منكمل كأنه ما صار إشي كمان، نطلب منه ما يتصل بوقت الشغل، وبرضه من رد نطلب منه ما يتدخل بقرارنا، وبعدين نشرح له كل التفاصيل، ولما نطلب منه ما يرفع صوته ومنضل بالنقاش حتى ينهينا. فهون الرسالة اللي بتوصله مش من كلامنا بل من تصرفنا. كلامنا قال إنه عندي حد، بس سلوكنا قالنا إنه هذا الحد قابل للكسر. عشان هيك الكتاب بيركز على فكرة مهمة جداً، الحدود بتحتاج وضوح صحيح، لكنها كمان بتحتاج فعل ثابت. مش لأنه بدنا نعاقب الناس، بل لأنه بدنا نصدق أنفسنا أول. يعني أنا بنفعش أحكي وأطلب إشي وأعمل بالنهاية العكس،
ولا شو رأيك أنت؟ يعني لما أحكي أنه أنا ما بقدر أحكي بعد الساعة 10 وبعدين أجاوب كل مرة بعد الساعة 10، أنا ما بس عم بربك الشخص اللي عقبالي، أنا كمان عم بربك نفسي، عم أعلم داخلي أنه راحتي قابلة للتفاوض، وأنه تعبي ممكن يتأجل، وأنه كلمة لا عندي مش نهائية. فهذا ما بعني أنه الحدود لازم تكون قاسية أو جارحة، بالعكس، نادرة اللي هي كاتبتنا بتعلمنا أنه الحدود الصحية ممكن تكون واضحة لطيفة بنفس الوقت. ممكن تحكي بحب أسمعك بس اليوم ما عندي طاقة لهالحديث، ممكن تحكي هذا الموضوع خاص وما بحب أحكي فيه، ممكن تحكي كمان ما بقدر ألتزم بهذا الطلب، عادي نحكيها هذا مش ضعف. الجملة مش لازم تكون طويلة ولا لازم تتحول لمحكمة الدفاع عن النفس. أحياناً كل ما كثرنا الشرح أعطانا انطباع أنه حدنا بيحتاج موافقة حتى يكون شرعي، وهذا كتير سيء. كمان بدي أركز على نقطة حساسة جداً هون. كتير منا مشكلته مش إنه ما بعرف شو بده، بعرف إنه تعبان، بعرف إنه مش قادر، بعرف إنه ما بده يروح، وكمان ما بده يحكي، بعرف إنه هذا السؤال الشخصي والطلب زائد والنقاش عم يستنزفه، لكنه بدل ما يحكي ببلع الإحساس لأنه خايف يكون وقح أو خايف يزعل حدا، خايف ينقال عنه إنه تغير، أو خايف يخسر صورته كشخص اللي هو لطيف متعاون وموجود. بس الكتاب بفتح لنا باب مختلف. اللطف الحقيقي ما بيعني أنه نكون متاحين بلا نهاية، والمحبة ما بتعني أنه نلغي حدودنا، بالعكس، أحياناً وضع الحدود هو الطريق الأصدق لحماية العلاقة، لأنه الإنسان اللي بيعطي وهو مستنزف ما بيضل يعطي بمحبة، مع الوقت بيبدأ يعطي ومعه غضب، بيسمع ومعه ضيق، بيحذر بجسده بس قلبه بيكون بعيد. وبهيك غياب الحدود ما بيحافظ على العلاقة كيف ما الكل مفكر أو كلنا منعتقد، بل بملأها بعتب اللي لقدام ممكن يصير صعب إنه نشرحه. تخيلوا علاقة بين شخصين، واحد بطلب كتير والتاني بوافق دايماً. من الخارج ممكن عن جد العلاقة تبدو اللي هي هادية، ما في خلاف، ما في مواجهة، ما في لا، لكن من الداخل في شخص عم يتراكم داخله شعور إنه غير مرئي، إنه موجود لما يكون مفيد بس، إنه محبوب بقديه بيعطي، وبمجرد ما يحاول إنه يتوقف أو يرتاح بشعر بالذنب. هاي مش علاقة صحية، حتى لو ما كان فيها صراخ. أحياناً العلاقات ما بتمرد من المشاكل الكبيرة، بل من الصمت الطويل عن الأشياء الصغيرة. لهيك الحدود بهذا الكتاب مش ضد الناس، هي ضد الاختفاء داخل الناس، هي ضد إنك تصير احتياجات الآخرين دايماً أهم من احتياجاتنا، هي ضد إنه نستنى الانفجار حتى نعترف إنه تعبنا. وهي إذا بدنا نركز فيها بجوهرها، فيها شكل من أشكال الاحترام، احترام النفس، احترام لنفسي، للطرف الآخر، للعلاقة اللي بيننا. لأنه بدل ما أغضب بدل ما هذا الغضب حتى يتراكم بحكي، بدل ما أختفي بوضح، وبدل ما أعاقب بالصمت والانسحاب بقول هذا اللي بحتاجه حتى أبقى قريب بطريقة صحية. فالفكرة الكبرى من الكتاب هي إنه الحدود مش إعلان بإنه وقفنا عن الحب، بل إعلان بإنه وقفنا عن التخلي عن أنفسنا باسم الحب. هي مش إبعاد للناس، وأنا بديش أبعدهم عني، بل ترتيب لطريقة اقترابهم إلي. ومش كلمة منقولها بغضب بعد سنوات من سكوت، بل بوضوح صغير بوقته بيحمي قلبنا من إنه يتحول لمكان مزدحم بكل إشي إلا صاحبه. فهون بنفهم ليلى أحياناً مش رفض للعلاقة بل حماية لها، ولأنه

ما بقدر ممكن يكون أصدق من موافقة اللي إحنا نندم عليها بعدين. وللإنسان ما بيحتاج إنه يوصل لمرحلة الانهيار حتى يسمح لنفسه إنه يحط هذا الباب ويقول بهدوء أنا بحبكم بس عندي مساحتي. بس هون بيبقى السؤال الأصعب، إذا كانت الحدود صحية لهالدرجة وإذا كانت بتحمي السلام والعلاقات، ليه منخاف منها؟ ليه لما نوصل للحظة نقول فيها لا بيطلع معنا الذنب وخوف وارتباك؟ ليه مجرد احتمال إنه شخص يزعل منا بيخلينا نتراجع عن حدا كنا محتاجينه فعلا؟ هون رح ننتقل بعد الفاصل لكتابنا الثاني، الشجاعة في أن تكون غير محبوب، لأنه يمكن المشكلة مش إننا فقط ما منعرف كيف نحط هاي الحدود، بل إنه منخاف من الثمن العاطفي اللي بيجي بعدها.

قبل الأغنية وقفنا مع كتاب ضع حدوداً ابحث عن السلام عند فكرة مهمة. الحدود مش قسوة ولا إبعاد ولا برود. الحدود هي طريقة اللي إحنا فيها منحمي فيها علاقاتنا بأنفسنا وبالناس كمان. فهمنا أنه كلمة لا أحياناً مش رفض للحب بل حماية إله، وأنه ما بقدر ممكن تكون أصدق من كلمة نعم منقولها وإحنا من جوا منهكين. بس هون بضل السؤال اللي يمكن أصعب من كل الخطوات.

العملية. إذا كنا منعرف هذا كله، ليه منتراجع؟ ليه لما توصل الكلمة لطرف لساننا منبلعها؟ ليه منقرر نحمي أنفسنا؟ وبعدين أول ما نتخيل زعل هو من شخص منحبه منا، نرجع نفتح الباب. هون بيدخل معنا كتابنا الثاني، الشجاعة في أن تكون غير محبوب. الكتاب مكتوب كحوار بين الشاب اللي هو وفيلسوف، ومبني على أفكار اللي هي من عالم النفس لألفريد أدلر. واللي بيخلي هذا الكتاب مهم لحلقتنا إنه ما بيعطينا جملة جاهزة نقولها للناس، بل بياخدنا للمنطقة اللي قبل الجملة، للمنطقة اللي فيها الخوف، الذنب، والحاجة القديمة إنه نضل محبوبين مقبولين وإنه ما نزعج حدا. مثلاً حدا بطلب منك طلب وانت فعلا ما عندك طاقة، او بالمختصر ما بدك. جسمك بيعرف قبل لسانك، عندك تعب، عندك شغل، عندك وقتك، او ببساطة ما بدك كمان مرة، وبداخلك بتطلع كلمة واضحة جدا: لا. بس قبل ما تطلع الكلمة بصير اجتماع كامل جواتك، شو رح يحكي؟ يمكن يزعل، يمكن يفكرني اناني، ولا يمكن يقول ان انا تغيرت، ولا يمكن علاقتنا تبرد، ويمكن ويمكن ويمكن ويمكن. وفجأة بدل ما تجاوب من حقيقتك بتجاوب من خوفك، بتقول آه ماشي. وبعدين لما تكون لحالك بتحس بثقل غريب، كأنك ما وافقت على الطلب، بس كأنك خنت إشي صغير كمان جواتك. هاي اللحظة بالضبط هي قلب الكتاب الثاني، لأنه بيحكي لنا أنه جزء كبير من تعبنا ما بيجي فقط من طلبات الناس، بل من محاولتنا الدائمة لإدارة مشاعرهم عنا. مش بس بدنا نكون لطفاء، بدنا كمان نضمن أنه الطرف الثاني ما يزعل. بدنا نقول لا بس بدون ما يشعر أحد بالرفض. بدنا نختار أنفسنا بس بدون ما تتغير صورة أحد عنا. بدنا نكون أحرار بس بشرط أنه يضل الجميع راضي، وهذا الشرط وحده كافي يخلي الحرية هاي مستحيلة. وهون بقدم الكتاب واحد من أهم أفكاره: فصل المهام. يعني في أشياء مسؤوليتي وفي أشياء مسؤوليتك، تمام؟ أنا مسؤوليتي إن أنا أحكي باحترام، أنا أقول حدودي بوضوح، أنا ما أجرحك عمداً، وإن أكون صادقة مع نفسي ومعك كمان. لكن هل أنت رح تتقبل كلامي فوراً؟ هاي مش مسؤوليتي بالكامل. هل رح تزعل؟ هاي مشاعرك. هل رح تحتاج وقت حتى تعتاد على حدودي؟ هذا جزء من تجربتك أنت. هل رح تقرر إنه تحبني أقل لأني بطلت متاحة كيف ما كنت؟ كمان هذا اختيارك، ومش إشي بقدر أنا أتحكم فيه بالكامل. يمكن هالفكرة بتبدو بسيطة نوعا ما، بس لما نعيشها بتصير صعبة جدا، لأنه كتير منا تعود يحمل مشاعر الناس كأنها واجب يومي. إذا زعل حدا منحس إنه غلطنا، إذا تغيرت نبرة شخص منبدأ نراجع كل كلمة قلناها، إذا حدا تضايق من حدودنا منخاف ومنرجع نلغي الحد، كأننا منعيش بداخلنا جهاز إنذار مربوط بوجوه الآخرين. إذا ابتسموا إحنا بخير، إذا انزعجوا معناته لازم نغير قرارنا. تعال نطلع فاصل ومنرجع نتعمق أكبر وأكثر بالكتاب.

رجعنا من جديد أحبائي على هواء إذاعة الشمس. وقبل الفاصل سألنا ليه أحياناً منعرف شو بدنا ومع هيك ما منقدر نقوله، وهم بيجي كتاب الشجاعة في أن تكون غير محبوب حتى يقربنا من هذا الجواب. الكتاب بيقولنا إنك ما بتقدر تعيش حياتك كلها وإنت تحاول إنك تمنع الآخرين من الانزعاج، لأنك إذا أنت جعلت رضا الناس شرط لكل قرار ما رح يبقى لك قرار اللي هو حقيقي. رح تصير حياتك سلسلة من التنازلات الصغيرة اللي بتبعدك عن نفسك. وهون لازم نكون دقيقين، الشجاعة بإنك تكون غير محبوب ما بتعني إنه نصير قاسيين ولا إنه نجرح الناس بحجة الصراحة، حتى ولا نقول إنه ما بهمني حدا أبداً. هاي قراءة سطحية للفكرة. الكتاب ما بيدعونا لفقدان الرحمة بل لفقدان التبعية. الفرق اللي هو كثير كبير بين إنه أراعي مشاعرك وبين إنه أعيش أسيري إلها. الفرق كبير بين إني أنا أحبك وبين إنه أسمح لخوفك غضبك أو توقعاتك إنه تقرر شكل حياتي. وهون بيلتقوا الكتابين. نادرة جلوفر تواب بتقولنا حط باب وكون واضح بطريق الدخول لحياتك، أما الشجاعة في أن تكون غير محبوب فبيقول وتحمل إنه بعض الناس ما رح يعجبهم هذا الباب بالبداية. الأول بيعلمنا كيف نحمي المساحة، والثاني بيعلمنا كيف نتحمل القلق اللي بيظهر لما نبدأ بحمايتها.

أول بقول الحدود مهارة، والثاني بقول الحدود شجاعة. ومن أجمل اللي بيفتحوا هذا الكتاب كمان إنه بربط الحرية بالخروج من سجن التوقعات. كتير من الناس ما بعيشوا حياتهم، بل بعيشوا النسخة اللي متوقعوها الآخرين منه. ومع الوقت ما بيعود الإنسان يسأل شو بدي، بل بصير يسأل فقط شو متوقع مني، شو متوقعين مني. وهذا السؤال خطير، لأنه قد ما بيبدو أنه صغير لكنه بيقود الحياة كلها. شو رح يقولوا إذا رفضت؟ شو رح يقولوا إذا اخترت طريق مختلف؟ شو رح يقولوا إذا أغلقت الباب شوي؟ وفجأة بتصير حياتك وحياتنا موجهة نحو تجنب الحكم مش نحو الصدق. منصير نختار الشيء اللي بيزعج الناس أقل، ومش الإشي اللي فعلا بيشبهنا أكتر. فيا جماعة، إذا الكتاب الأول علمنا أنه ننتبه وين بتنكسر حدودنا، فالكتاب الثاني بيعلمنا أنه ننتبه قديه نتخلى عن حدودنا خوفا من الصورة. الصورة اللي بدنا أنه نضل داخلها، الشخص اللطيف المتعاون اللي ما بيرفض، اللي ما بيزعل حدا، واللي بيفهم الجميع. بس شو مع الشخص الحقيقي تحت هاي الصورة؟ لك شو ما تعبه وقته واحتياجه للراحة، رغبته بالاختيار، هل بيستحق أنه نخسره فقط حتى ما يهتز تعريف قديم عنا عند الناس؟ هون بتصير الشجاعة في أن تكون غير محبوب. الكتاب مش رغبي في أنه يكرهنا بالناس، بل استعداد داخلي أنه ما نشتري قبولهم بثمن اختفائنا. هي أنه نقول بتمنى أنه تفهمني، بس ما بقدر أن أخون نفسي حتى تفهمني. بتمنى أنه تبقى العلاقة، بس مش على حسابي بالكامل. بتمنى أنه ولا تزعل، بس زعلك ما يعني ما بعني دايما أني أخطأت. بقدر أن أنا أكون لطيفة واضحة ومحبة، وبنفس الوقت عندي حدود. يعني الحدود ما بتبدأ لما نتعلم كيف نقول لا، بل لما نمتلك الشجاعة أنه نتحمل شو رح يصير بعد قولها. لأنه كثير منا بيعرف الجملة المناسبة، وبيعرف الحد المناسب، بيعرف التعب اللي بده أنه يحميه، لكنه بتراجع أمام الذنب، بتراجع أمام النظرة، أمام صمت، أمام خوف قديم أنه المحبة تسحب منا إذا ما كنا كيف ما بتوقعوا الآخرين. لكن المحبة اللي بتحتاج منك إنك تختفي حتى تبقى، بتستحق إنه شوي تراجع. والعلاقة اللي ما بتتحمل وضوحك كانت متعبة حتى قبل ما تحط الحد. والناس اللي بحبوك بصدق ممكن يتضايقوا حتى يستغربوا ويحتاجوا وقت، لكنهم بالنهاية رح يتعلموا الطريق الجديد لإلك. وطبيعي تشوف إنه الأشخاص اللي كانوا يحبوا فقط سهولة الوصول إلك كمان ممكن يغضبوا. هذا إشي كتير طبيعي، لأنه رح يغضبوا من الباب، مش لأنه بس الباب قاسي، بل لأنه اعتادوا الدخول بلا استئذان. وبهيك نرجع لأسئلة الحلقة من البداية. ليه منخاف نقول لا؟ لأنه منخاف أنه نفقد القبول، ونخلط أحياناً بين زعل الناس وبين خطأنا. كيف نعرف أنه إحنا بحاجة لحد؟ لما نشعر أنه علاقاتنا تطلب منا أنه نصغر أكثر، نصمت أو نأجل أنفسنا دايماً. وكيف أنه إحنا منحط حدود بدون ما نصير قاسيين؟ بأنه نفصل بين مهمتنا ومهمة الآخرين. مهمتنا أنه نكون واضحين محترمين، مهمتهم أنه يتعاملوا مع هذا الوضوح بطريقتهم. إحنا ما بنملك ردود فعل الناس، بس بنملك أنه ما نترك ردود فعلهم تقود حياتنا بالكامل. خلينا نطلع على أغنية قصيرة ونرجع بعدها للجزء العملي. كيف نترجم هذا الكلام لخطوات بسيطة؟ كيف نعرف وين نحتاج حد؟ وكيف نقول بطريقة واضحة هادية وما فيها احتضار عن حقنا وراحتنا؟

رجعنا من جديد على هواء إذاعة الشمس ومعكم هبة أبو حسان، وبعدنا مستمرين بحلقتنا من بين السطور. اليوم حكينا عن الحدود كباب مش كجدار، حكينا عن الحديقة اللي بتشبه مساحتنا الداخلية، وعن الباب اللي بنفتحه لما يكون القرب آمن ومنسكره لما نشعر إنه في شيء فينا محتاج حماية. مع نادر جلوفر في تواب فهمنا إنه نحط هذا الباب وضوح، ومع الشجاعة في أن تكون غير محبوب فهمنا إنه أصعب لحظة مش دايماً تركيب الباب، بل الوقوف عنده لما حدا ينزعج من وجوده. طيب، وكيف منترجم هذا الكلام لحياتنا اليومية؟ كيف منعرف وين نحط الباب؟ كيف نحرسه بدون ما نتحول لحراس قاسيين على كل حدا بده يخترب منا؟ تعرفوا شو، خلونا اليوم ما نسميها خطوات، خلونا نسميها مفاتيح. نحكي 4 مفاتيح صغيرة ممكن تساعدنا نرجع نملك بابنا بدون ما نخسر دفء البيت. المفتاح الأول هو إنه فتش عن الأثر مش عن الشخص. شو بيعني؟ أحياناً لما نحاول نفهم وين بدنا حدود بدنا نسأل مين الشخص اللي بتعبني؟ مين اللي بيستغلني؟ مين اللي بتدخل؟ وبسرعة منروح للحكم على الناس. بس يمكن الأهدى نبدأ من الأثر اللي بتركوه فينا. يعني اسأل حالك، بعد أي لقاء بحس إني أصغر؟ بعد أي مكالمة بحس إني مستنزف؟ مع مين بضحك وأنا من جوا مش مرتاح؟ في أي مكان بقول عادي كتير وبعدها بطلع وأنا مليان عتب؟ لأنه الحدود ما بتبدأ من اتهام الناس، بل من الإصغاء للأثر. ممكن الشخص عن جد ما يكون سيء، لكن طريقة القرب بينكم صارت تحتاج ترتيب، وممكن العلاقة فيها حب لكن بلا باب واضح. لما تفتش عن الأثر تفهم إنه الحد بدون ما تدخل فوراً بمعركة مين غلطان ومين صح، بتقول هذا الشيء بيترك فيه تعب، معناته أنا هون بحاجة لمساحة حماية. المفتاح الثاني معنا هو إنه تختار باب المناسب مش السور العالي. كيف يعني؟ مش كل موقف بده حد كبير. أحياناً إحنا ما أيام نسكت تماماً، يا لما ننفجر منبني سور عالي ومنختفي، منقطع، منرد بقسوة، أو منقرر إنه خلص ما بدنا نحكي مع حدا. بس الحدود الصحية مش دايماً سور، أحياناً هي باب صغير، جملة، توقيت، مسافة، تأجيل أو طريقة دخول. يعني بدل ما تلغي العلاقة كلها ممكن تقول بحب أحكي معك بس مش يومياً بهذا الموضوع مثلاً. بدل ما أنه تنسحب من الشغل بصمت ممكن تقول بقدر أستلم هاي المهمة الأسبوع الجاي مثلاً بس مش اليوم. بدل ما تفتح كل حياتك لأسئلة الناس ممكن تقول بفضل أنه

0: أحتفظ هذا الإشي بنفسي. وطبيعة أولى الباب المناسب هو الحد اللي بيحميك دون إنه بدون ما إنك أنت تبالغ كمان بالدفاع عن نفسك، لأنه أحياناً التعب القضيب بخلينا نحمي أنفسنا بقوة أكبر من الموقف الحالي. فاسأل حالك، هل أنا بحتاج باب ولا بنيت سور لأني تأخرت كتير بالحكي؟ المفتاح الثالث هو إنه اترك جملة عند الباب. شو يعني؟ في لحظة الضغط بشكل عام إحنا غالباً نرتبك، ننسى شو بدنا نحكي، منشرح زيادة، منضحك عشان نخفف التوتر أو منوافق فقط عشان يمر الموقف. عشان هيك خليك جاهز بجملة واحدة بسيطة، جملة تكون مثل اللافتة الصغيرة على بابك، واضحة، مهدبة، وما فيها احتضار عن وجود الباب. مثلاً ما بقدر أعطي جواب إسا، برجع لك بعدين مثلاً، أو بحب أساعد بس حالياً مشغول، أو بكمل الحديث لما يكون الصوت شوي أهدى، إنه روقه بعدين بنحكي، أو بنفع كمان تقول مش مناسب لي. الفكرة مش إنه الجملة تكون مثالية، الفكرة إنه تكون موجودة، لأنه لما يكون عندك جملة خوفك هو اللي بحكي عنك. ولما تكون الجملة جاهزة بتصير أقل حاجة للشرح الطويل وأقل عرضة إنك ترجع على عادتك القديمة الموافقة وإنت مش موافق. مفتاح الرابع للحلقة إنه ما تفتح الباب فقط لأنه حدا طرق بقوة. يعني يمكن هذا أصعب مفتاح، لأنه في ناس لما نحط حد ما رح يوقفوا فوراً، ممكن يزعلوا يضغطوا أو يسألوا ليه أو يقولوا أنت تغيرت ويحسسوك أنك أنت قاسي ويفوتوا بدور الضحية والطرق على الباب يصير أقوى. يعني بشكل عام كمان الطرق لما إذا هو دق على هذا الباب عادي بينفع ما تفتحش، أنت مش مجبر. أحياناً هو فقط اختبار هل هذا الحد حقيقي ولا مجرد كلام. إذا قلت إنك ما بترد بوقت الراحة ما ترد شيلي حتى لو كانت رسالة. إذا قلت أنا إنك ما بتناقش موضوع معين ما تدخل النقاش. إذا قلت أنت بحاجة وقت قبل القرار ما تعطي جواب تحت الضغط. الثبات هون مش عقاب لحدا بل احترام للكلمة اللي قلتها لنفسك قبل ما تقولها للناس. مهم جداً نعرف إنه الحارس اللطيف مش حارس ضعيف، ممكن تكون هادئ وثابت بنفس الوقت. ممكن تقول بعرف إنك كنت متعود نحكي بأي وقت بس أنا بحاجة أرتب وقتي. ممكن تعترف بمشاعر الطرف الثاني بدون ما تسلمه مفتاح الباب. هاي هي المساحة الصعبة اللي بتجمع بين الراحة والوضوح. يعني جماعة الحدود بالنهاية مش معركة مع الناس، هو عودة هادئة على بابنا، إنه نعرف مين إحنا، شو منحتاج، وينتا نفتح، إنه نحب بدون ما نختفي، إنه نسمع بدون ما إنه نحمل كل إشي، وإنه نتذكر إنه البيت اللي ما إله باب ممكن يصبح أقل قرامة، بل كمان يصبح أقل أمان. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم اللي حاولنا فيها نقترب من كلمة كتير منا بسمعها بس يمكن ما بيعرف يعيشها بسهولة، الحدود. كلمة صغيرة لكنها بتلمس أماكن كثيرة فينا، تلمس خوفنا من الزعل، رغبتنا نكون محبوبين، تعبنا من التوفر الدائم، وحاجتنا العميقة إنه يكون إلنا مكان داخل حياتنا وما يدخل حدا إلا باحترام. بدأنا من الحديقة، من هاي المساحة الصغيرة اللي بتشبهنا اللي فيها وقتنا، طاقتنا، خصوصيتنا وشيء من روحنا، وفهمنا إنه المشكلة مش دايماً إنه الناس يدخلوا بقسوة. أحياناً إحنا ما حطينا الباب أصلاً، تركنا الطريق مفتوح وبعدين تعبنا من كثرة العابرين، قلنا عادي كثير لحتى صار بداخلنا إشي ما بشعر إنه الأمر عادي أبداً. مع نادر جلوفر التواب فهمنا إنه الحدود مش جدار ضد الناس بل خريطة للعلاقة معهم. ومع كتاب الشجاعة في أن تكون غير محبوب رحنا للسؤال أصعب، ليه منخاف من هذا الباب؟ ليه منعرف الحد وبعدين نتراجع؟ وفهمنا إنه الجزء من الحرية بيبدأ لما نفرق بين مسؤوليتنا ومسؤولية غيرنا. يمكن خلاصت حلقتنا بثلاث جمل هي: أولاً إنه الحدود ما بتعني إنه أنت توقفت عن الحب بل إنك توقفت عن الاختفاء باسم الحب. ثانياً إنه مش كل شخص انزعج من وضوحك يعني إنك أنت أخطأت، أحياناً هو فقط بعده ما اعتاد على الطريق الجديد اللي إلك. وثالثاً السلام ما بيبدأ لما يتوقف الناس عن الطلب بل لما نتعلم إحنا كيف ما نقول نعم للي بياخدنا بعيد عن أنفسنا. أنا هبة أبو حسان وبتمنى لكم من قلبي إنه يكون لكم باب، مش باب يغلقكم عن العالم بل باب يحفظكم أنتوا بالعالم، باب لتعرفوا وين تفتحوه بمحبة وين تغلقوه كمان برحمة وين توقفوا عنده بدون اعتذار عن حقكم. بتمنى تكونوا بعلاقة اللي هي ما بتحتاجوا فيها إنه تصغروا من حالكم حتى تبقوا محبوبين، وناس يتعلموا طريقهم إلكو باحترام وقلب يعرف إنه يقول لا بوقت ممكن يكون أحياناً أحن من نعم متعبي. نلتقي أحبائي الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من بين السطور، سؤال جديد، صفحة جديدة، ويمكن بين سطر وسطر نلاقي أنفسنا أكثر. تصبحون على كل الخير.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسن حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسن حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. مثلاً شافط غبار روبوتي 499 شيكل، براد 4 أبواب زجاجية ضخم 655 لتر هاير فقط ب 2490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم 819 لتر سامسونج فقط 4990 شيكل، غسالة 8 كيلو هاير 690 شيكل، غسالة 6 كيلو إلكترا 390 شيكل، فورن ساوتر ديجيتالي فقط 649 شيكل، ثلاجة إلكترا 399 شيكل، نشافة غسيل إلكترا 499 شيكل، مكيف تنقل 699 شيكل، مكيف جداري 799 شيكل، شاشة جي في سي مقاس 70 بوصة كبيرة للصالون 1690 شيكل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم جلسة مشاورات خاصة لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية ورد الإسرائيلي المحتمل في أعقاب ما تدعيه تل أبيب من خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن الجيش يواصل تنفيذ عمليات عسكرية داخل لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف ما تصفه بالتهديدات.

0: وتعمل مستفيدة من هامش واسع من حرية العمل العسكري على حد تعبيره. بقاء في ملف لبنان، بدأت في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط أجواء وصفت بالإيجابية وتفهم أمريكي للمقاربة اللبنانية. ويعمل الوفد اللبناني على الدفع نحو حل شامل يربط بين انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة اللبنانية. وأكدت مصادر مواكبة أن الهدف الحالي يتمثل في وضع تصور لوقف شامل يطلق النار بشكل متدرج زمنيا وجغرافيا، مشيرة إلى أن نجاحه يتطلب ضمانات أمريكية. قال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNBC إنه لا يعتزم الخوض في تفاصيل محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك تعليقا على تقارير التي تحدثت عن مشادة كلامية بينهما. وأشار إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت في السابق نقاشات حادة، إلى أنهما كانا ينجحان دائما في التوصل إلى تفاهمات، مؤكدا وجود توافق واسع بينهما بشأن القضايا الأساسية. وفيما يتعلق بإيران، أوضح نتنياهو أن قرار العودة إلى التصعيد العسكري ضدها يعود إلى الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن طهران تدرك أن واشنطن قد تستأنف العمل العسكري إذا رأت ذلك ضروريا، كما امتنع عن تقدير احتمالات تجدد التصعيد، مؤكدا أن هذا الأمر يعود للرئيس ترامب. أعلن الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود إحباط محاولة لتهريب الوسائل القتالية عبر الحدود مع الأردن. وقال المتحدث باسم الجيش إن قوات تابعة لحرس الحدود في الضفة الغربية إلى جانب قوات من لواء الأغوار والوديان نفذت خلال الليل عمليات تمشيط قرب السياج الحدودي الشرقي بتوجيه من مجندات المراقبة، حيث عثرت على حقيبة أخفية بداخلها 10 مسدسات ومخازن ذخيرة. وأضاف البيان أن الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها نقلت إلى الشرطة لاستكمال التحقيق.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء معتدلة في ساعات الليل وتصبح منعشة أيضا إلى باردة نسبيا في مختلف المناطق. في القدس لهذه الليلة 18، الجليل الأعلى 17، طبرية الناصرة حيفا والساحل يافا وتل أبيب 18. في النقب 19 لهذه الليلة، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم جلسة مشاورات خاصة لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية والرد الإسرائيلي المحتمل في أعقاب ما تدعيه تل أبيب من خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن الجيش يواصل تنفيذ عمليات عسكرية داخل لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف ما تصفه بالتهديدات وتعمل مستفيدة من هامش واسع من حرية العمل العسكري. بقاء في ملف لبنان، بدأت في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط أجواء وصفت بالإيجابية وتفهم أمريكي للمقاربة اللبنانية. ويعمل الوفد اللبناني على الدفع نحو حل شامل يربط بين انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة اللبنانية. وأكدت مصادر مطلعة أن الهدف الحالي يتمثل في وضع تصور لوقف شامل لإطلاق النار بشكل متدرج زمنيا وجغرافيا، مشيرة إلى أن نجاحه يتطلب ضمانات أمريكية.

0: قضت المحكمة العليا بالإجماع بإلغاء السياسة التي منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الأمنيين المحتجزين لدى مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 27 أكتوبر 2023. واعتبرت المحكمة أن الحكومة لم تقدم أساساً قانونياً يبرر استمرار هذه السياسة، خاصة بعد عودة جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. قال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNBC إنه لا يعتزم الخوض في تفاصيل محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك تعليقا على التقارير التي تحدثت عن مشادة كلامية بينهما. وأشار إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت في السابق نقاشات حادة، إلا أنهما كانا ينجحان دائما في التوصل إلى تفاهمات، مؤكدا وجود توافق واسع بينهما بشأن القضايا الأساسية. وفيما يتعلق بإيران، أوضح نتنياهو أن قرار العودة إلى التصعيد العسكري ضدها يعود إلى الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن طهران تدرك أن واشنطن قد تستأنف العمل العسكري إذا رأت ذلك ضروريا. كما امتنع نتنياهو عن تقدير احتمالات تجدد التصعيد، مؤكدا أن هذا الأمر يعود للرئيس ترامب. أعلن الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود إحباط محاولة لتهريب أسلحة ووسائل قتالية عبر الحدود مع الأردن. وقال المتحدث باسم الجيش إن قوات تابعة لحرس الحدود في الضفة الغربية إلى جانب قوات من لواء الأغوار والوديان نفذت خلال الليل عمليات تمشيط قرب السياج الحدودي الشرقي بتوجيه من مجندات المراقبة، حيث عثرت على حقيبة أخفية بداخلها 10 مسدسات ومخازن ذخيرة. وأضاف البيان أن الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها نقلت إلى الشرطة لاستكمال التحقيق.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات الليل في مختلف المناطق، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية الناصر حيفا والساحل يافا وتلأبيب 18، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شو صائد حبوب؟ بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش؟ لا والله ببلاش ما اشتغل.

بفترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك، بس ولا يهمك هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: اشتغل.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم جلسة مشاورات خاصة لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية والرد الإسرائيلي المحتمل في أعقاب ما تدعيه تل أبيب من خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن الجيش يواصل تنفيذ عمليات عسكرية داخل لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف ما تصفه بالتهديدات وتعمل مستفيدة من هامش واسع من حرية العمل العسكري. بقاء في ملف لبنان، بدأت في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط أجواء وصفت بالإيجابية وتفهم أمريكي للمقاربة اللبنانية. ويعمل الوفد اللبناني على الدفع نحو حل شامل يربط بين انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة اللبنانية. وأكدت مصادر مطلعة أن الهدف الحالي يتمثل في وضع تصور لوقف شامل لإطلاق النار بشكل متدرج زمنيا وجغرافيا، مشيرة إلى أن نجاحه يتطلب ضمانات أمريكية. قضت المحكمة العليا بالإجماع بإلغاء السياسة التي منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الأمنيين المحتجزين لدى مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 27 أكتوبر 2023. واعتبرت المحكمة أن الحكومة لم تقدم أساساً قانونياً يبرر استمرار هذه السياسة، خاصة بعد عودة جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. قال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNBC إنه لا يعتزم الخوض في تفاصيل محادثاته مع الرئيس الأمريكي

0: دونالد ترامب، وذلك تعليقا على التقارير التي تحدثت عن مشادة كلامية بينهما، وأشار إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت في السابق نقاشات حادة، إلا أنهما كانا ينجحان دائما في التوصل إلى تفاهمات، مؤكدا وجود توافق واسع بينهما بشأن القضايا الأساسية. وفيما يتعلق بإيران، أوضح نتنياهو أن قرار العودة إلى التصعيد العسكري ضدها يعود إلى الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن طهران تدرك أن واشنطن قد تستأنف العمل العسكري إذا رأت ذلك ضروريا. كما امتنع نتنياهو عن تقدير احتمالات تجدد التصعيد، مؤكدا أن هذا الأمر يعود للرئيس ترامب. أعلن الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود إحباط محاولة لتهريب أسلحة ووسائل قتالية عبر الحدود مع الأردن، وقال المتحدث باسم الجيش إن قوات تابعة لحرس الحدود في الضفة الغربية إلى جانب قوات من لواء الأغوار والوديان نفذت خلال الليل عمليات تمشيط قرب السياج الحدودي الشرقي بتوجيه من مجندات المراقبة، حيث عثرت على حقيبة أخفي بداخلها 10 مسدسات ومخازن ذخيرة. وأضاف البيان أن الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها نقلت إلى الشرطة لاستكمال التحقيق.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات الليل في مختلف المناطق، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية الناصر، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 18، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم جلسة مشاورات خاصة لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية والرد الإسرائيلي المحتمل في أعقاب ما تدعيه تل أبيب من خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن الجيش يواصل تنفيذ عمليات عسكرية داخل لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف ما تصفه بالتهديدات وتعمل مستفيدة من هامش واسع من حرية العمل العسكري. بقاء في ملف لبنان، بدأت في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط أجواء وصفت بالإيجابية وتفهم أمريكي للمقاربة اللبنانية، ويعمل الوفد اللبناني على الدفع نحو حل شامل يربط بين انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة اللبنانية. وأكدت مصادر مطلعة أن الهدف الحالي يتمثل في وضع تصور لوقف شامل لإطلاق النار بشكل متدرج زمنيا وجغرافيا، مشيرة إلى أن نجاحه يتطلب ضمانات أمريكية. قضت المحكمة العليا بالإجماع بإلغاء السياسة التي منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الأمنيين المحتجزين لدى مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 27 أكتوبر 2023. واعتبرت المحكمة أن الحكومة لم تقدم أساساً قانونياً يبرر استمرار هذه السياسة، خاصة بعد عودة جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. قال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNBC إنه لا يعتزم الخوض في تفاصيل محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك تعليقا على التقارير التي تحدثت عن مشادة كلامية بينهما. وأشار إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت في السابق نقاشات حادة، إلا أنهما كانا ينجحان دائما في التوصل إلى تفاهمات، مؤكدا وجود توافق واسع بينهما بشأن القضايا الأساسية. وفيما يتعلق بإيران، أوضح نتنياهو أن قرار العودة إلى التصعيد العسكري ضدها يعود إلى الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن طهران تدرك أن واشنطن قد تستأنف العمل العسكري إذا رأت ذلك.

0: ضرورياً. كما امتنع نتنياهو عن تقدير احتمالات تجدد التصعيد، مؤكداً أن هذا الأمر يعود للرئيس ترامب. أعلن الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود إحباط محاولة لتهريب أسلحة ووسائل قتالية عبر الحدود مع الأردن. وقال المتحدث باسم الجيش إن قوات تابعة لحرس الحدود في الضفة الغربية إلى جانب قوات من لواء الأغوار والوديان نفذت خلال الليل عمليات تمشيط قرب السياج الحدودي الشرقي بتوجيه من مجندات المراقبة، حيث عثرت على حقيبة أخفية بداخلها 10 مسدسات ومخازن ذخيرة. وأضاف البيان أن الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها نقلت إلى الشرطة لاستكمال التحقيق.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات الليل في مختلف المناطق، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية الناصر حيفا والساحل يافا وتل أبيب 18، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم جلسة مشاورات خاصة لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية والرد الإسرائيلي المحتمل في أعقاب ما تدعيه تل أبيب من خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير أن الجيش يواصل تنفيذ عمليات عسكرية داخل لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف ما تصفه بالتهديدات وتعمل مستفيدة من هامش واسع من حرية العمل العسكري. بقاء في ملف لبنان، بدأت في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط أجواء وصفت بالإيجابية وتفهم أمريكي للمقاربة اللبنانية، ويعمل الوفد اللبناني على الدفع نحو حل شامل يربط بين انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة اللبنانية. وأكدت مصادر مطلعة أن الهدف الحالي يتمثل في وضع تصور لوقف شامل لإطلاق النار بشكل متدرج زمنيا وجغرافيا، مشيرة إلى أن نجاحه يتطلب ضمانات أمريكية. قضت المحكمة العليا بالإجماع بإلغاء السياسة التي منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الأمنيين المحتجزين لدى مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 27 أكتوبر 2023. واعتبرت المحكمة أن الحكومة لم تقدم أساسا قانونيا يبرر استمرار هذه السياسة، خاصة بعد عودة جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. قال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNBC إنه لا يعتزم الخوض في تفاصيل محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك تعليقا على التقارير التي تحدثت عن مشادة كلامية بينهما. وأشار إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت في السابق نقاشات حادة، إلا أنهما كانا ينجحان دائما في التوصل إلى تفاهمات، مؤكدا وجود توافق واسع بينهما بشأن القضايا الأساسية. وفيما يتعلق بإيران، أوضح نتنياهو أن قرار العودة إلى التصعيد العسكري ضدها يعود إلى الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن طهران تدرك أن واشنطن قد تستأنف العمل العسكري إذا رأت ذلك ضروريا. كما امتنع نتنياهو عن تقدير احتمالات تجدد التصعيد، مؤكدا أن هذا الأمر يعود للرئيس ترامب. أعلن الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود إحباط محاولة لتهريب أسلحة ووسائل قتالية عبر الحدود مع الأردن. وقال المتحدث باسم الجيش إن قوات تابعة لحرس الحدود في الضفة الغربية إلى جانب قوات من لواء الأغوار والوديان نفذت خلال الليل عمليات تمشيط قرب السياج الحدودي الشرقي بتوجيه من مجندات المراقبة، حيث عثرت على حقيبة أخفي بداخلها 10 مسدسات ومخازن ذخيرة. وأضاف البيان أن الأسلحة والذخائر

0: التي تم ضبطها نقلت إلى الشرطة لاستكمال التحقيق.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء باردة نسبياً في ساعات الليل في مختلف المناطق، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية، الناصر، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 18، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.